هي الأطراف التي ترعى فيها قطعان بدو تبت من حيوان القطاس أو ثور تبت والخرفان. لبلوغ عاصمة المقاطعة شنين عليك سلوك طريق شديد الانحدار يرتفع حتى يبلغ قمة العالم إيفرست. ترفرف أعلام الصالة التبتية في الهواء على طول الدروب الجبلية التي يقع بعضها على ارتفاع أكثر من 5000 متر.

في أرض الأساطير والمخلوقات الخرافية هذه، وعلى مقربة من حدود منطقة تبات ذات الاستقلال الذاتي، يولد نهر خوانغخو أو النهر الأصفر، نهر الصين الأم. يعتبر النهر رمز الأمة الصينية بأكملها. من يسيطر على النهر الأصفر يسيطر على الصين، هكذا قال يو العظيم أول أباطرة سلالة سيا. يقال إن أسلاف الصينيين كتبوا أولى أحرف أبجديتهم في قواقع السلاحف قرب ضفافه، وهناك ولد الفيلسوف كونفوشيوس، وإليها انسحب ماو تسي تون ورفاقه عام 35 و900 ألف خلال حربهم مع حكومة الكومنتانغ في منطقة يكثر فيها الطمي الأصفر الباهت. حتى الجنرالات الصينيون استخدموا النهر كسلاح، ففي عام 38 و900 ألف فجر الجنرال تشيان كايشاك السدود قرب مدينة تشينينغتو لوقف تقدم القوات اليابانية، ما أدى إلى غرق مئات الآلاف من الأعداء والأصدقاء على حد سواء. فمرحبا بكم على ضفاف النهر الأصفر العظيم.

0: نهر الحضارة.
1: أخذ النهر الأصفر اسمه من لون المياه الذي يميل إلى الأصفرار نتيجة لتآكل التربة وتدفقها إلى أسفل النهر، كما لقب بنهر الأحزان بسبب الفيضانات المدمرة التي تسبب فيها. ففي عام 31900 حدث فيضان اعتبر أحد أعنف الكوارث الطبيعية في التاريخ، إذ خلف أكثر من 4 ملايين قتيل. وقبل ذلك عام 87800 فاض النهر فتسبب بمقتل 2,900,000 نسمة. تفسر هذه الفيضانات بطبيعة الأرض حول النهر، فهي مسطحة، ما يجعل المياه تتدفق دون حواجز تقلل من تأثيرها المدمر.

يعتبر النهر الأصفر مصدر المياه الأهم لنحو 140 مليون نسمة وآلاف المصانع. على طول مساره مخزونات هائلة من الفحم الحجري، النفط، الغاز الطبيعي والمعادن النادرة. تكشف رحلة على طول النهر الكلفة الباهظة لتحول الصين إلى دولة عظمى والقسوة التي عامل بها الحكام شعبهم وإفراطهم في استغلال الطبيعة. تصل الرحلة إلى منبع النهر الأصفر في بلدة على هضبة التبات على ارتفاع 4300 متر عن سطح البحر. يقصدها بدو التبات لشراء الحبوب والأدوية والسلع الأساسية. التنفس هنا مهمة صعبة بسبب قلة الأكسجين في الهواء، ويؤدي المجهود الجسدي الكبير إلى الإصابة بصداع. تتدفق أنهار صغيرة على هضبة التبات فتجتمع مياهها معا لتعبر بحيرتين جبليتين. على تلة فوق البحيرتين أقام الحزب الشيوعي نصبا للنهر الأصفر يشبه إلى حد ما قرني حيوان القطاس، وعلى لوحة نحاسية نقشت هذه الكلمات: النهر الأصفر مهد الشعب الصيني والحضارة الصينية العريقة. روح النهر الأصفر هي روح الشعب الصيني. ولكن حتى هنا في هذا المكان النائي عاليا في الجبال هبت رياح التغيير. يقول أحد حراس المنتزه الوطني على الطريق المؤدي إلى البحيرتين: كان الطقس في الماضي أشد برودة والثلج يرتفع عاليا، فأعجز عن فتح باب المنزل صباحا. أما اليوم فبالكاد يصل ارتفاعه إلى كاحلي. يخضع الطريق غير المعبد الذي يفضي إلى البحيرتين للتهيئة، لأن ذوبان الطبقات الجليدية تحت الأرض أدى إلى الخسافه. إلا أن سحب الدخان وانبعاثات عوادم السيارات في الداخل الصيني على انخفاض 4000 متر عن هذه المناطق الجبلية ليست السبب الوحيد وراء هذه التحولات المناخية. فرعاة التيبتيون متهمون أيضا، فنظرا لتزايد الطلب على صوف الكشمير باهظ الثمن كثرت قطعان البدو التي تجوب هذه المراعي. وحيث أن ماعز الكشمير يرعى بعدائية فينتزع سوق النبات مع جذورها، تسبب هذا في تعرية التربة وتحولها إلى رملية. لإصلاح ما أفسدته القطعان أقامت الحكومة سياجا يمنع الدخول إلى أراضي الرعي التي جابها البدو منذ أقدم العصور، وعملت على نقل الرعاة إلى مناطق أخرى، الأمر الذي تسبب في صراعات دموية مع التيبتيين.

يضم دير تيشاوان عند مدخل أمدو خيام البدوي ومنازل حجرية، ويعتبر مركزا دينيا في منطقة منبع النهر الأصفر. يقود راهب مسن الزوار إلى المبنى الرئيسي ويروي لهم قصته، فقد سجنه الصينيون من عام 61 و900 ألف حتى عام 80 و900 ألف. تعرض في غرفة الصلاة 4 صور للدلاي لاما الذي يعتبر عرض صوره مخالفا للقانون في منطقة التبات ذات الحكم الذاتي، غير أن الحكومة في شنغهاي المجاورة تغض الطرف. الدلاي لاما هو ابن النهر الأصفر، إذ ولد في قرية تكاسا، ومنذ 59 و900 ألف يخاطب الزعيم المذيع رفاقه من منفاه في مدينة دارمشال الهندية على سفح جبال الهيمالايا، وتتهمه بكين بالسعي إلى تقسيم الصين وتعتبره ذئبا في ثوب كاهن. الدلاي لاما واسمه الحقيقي لامو دونغروب ولد في 6 جويلية عام 35 و900 ألف لأبوين مزارعين. كان في السنة الثانية من عمره عندما وصلت بعثة تبحث عن زعيم روحي جديد للتبات، وبما أنه أشار بيده الصغيرة إلى مقتنيات تعود إلى الدلاي لاما 13 الذي توفي في 33 و900 ألف، اختير ليخلفه، فقد اعتبر ذلك رسالة لا تقبل الشك، فتم فصله عن عائلته ونقل إلى دير حيث تلقى تعليما دينيا وفلسفيا قبل أن يعلن الدلاي لاما 14 في 39 و900 ألف. تقوم فلسفة الدلاي لاما الحائز على جائزة نوبل للسلام في 89 و900 ألف على أفكار بسيطة لكنها عميقة في معانيها، إذ يقول مثلا: سعادة أي شخص لن تتحقق بتنفيذ رغباته، بل براحة البال التي تحصل بالتعاطف والرحمة والإيثار. إن الشخص الذي نشأ وتربى في ظل قيم مادية سيريد المزيد والمزيد. إن الرغبات غير القابلة للسيطرة تدمر الإنسان والحياة، وهذا لا يجلب السعادة لأحد. السعادة تأتي عندما يكون العقل والروح في سلام. ويضيف في سياق آخر: لقد ثبت علميا أن الغضب يدمر النظام المناعي، في حين أن الشفقة وراحة البال تقويانه. في خريف عام 39 و900 ألف وصل إلى التبات متسلق الجبال النمساوي هاينريتش هاغا بحجة تسلق جبل إيفرست، بينما كان في الحقيقة هاربا من تسلط النظام النازي الذي كان يعتبر النمسا جزءا من ألمانيا. وصل هاغر إلى مدينة لاسا المقدسة. في ذلك الوقت لم يكن سكان تبات يعرفون الكثير عن أهل أوروبا، ومع ذلك لقي الكثير من الترحاب والتقدير بسبب شكله الغريب أولا ومهارته في التسلق والحديث بلغتهم ثانيا. وذات يوم زارته امرأة وقور وعرضت عليه العمل كمعلم شخصي للدلاي لاما، وكان وقتها في الرابعة من عمره، ويعتبر تلك المرأة أمه الحقيقية. أما هي فأدركت بفطنتها أن وجود الزائر الغريب فرصة حقيقية لتعليم ابنها اللغة الإنجليزية والألمانية وإطلاعه على الثقافة الغربية. وهكذا
ولدت صداقة عميقة بين الزعيم الروحي الطفل ومتسلق الجبال النمساوي، واستفاد كل منهما من فلسفة وثقافة الآخر. فمن جهته تعلم هاغر الكثير عن فلسفة التبات المسالمة في وقت كانت فيه النار تأكل أوروبا، وفي المقابل تعرف الدلاي لاما على ثقافة الغرب وتعلم لغتين وألغى كثيرا من الصفات القدسية التي أحاطه بها سكان التبات. وفي حين مات هاغر عام 2000 عن عمر تجاوز 90، ما يزال الدلاي لاما حيا يرزق مطاردا من الصين، يخاطب أتباعه والعالم من منفاه في سفح الهيمالايا.

0: نهر الحضارة.
1: يقول الصينيون القدامى: إذا صعد المرء جبل تايشان يرى جبال الدنيا منخفضة. من هذا الجبل يطل الزائر على مقاطعة شاندون، أين يتقاطع الساحل الشرقي للصين مع المجرى السفلي للنهر الأصفر. ويعتبر تايشان رأس الجبال الخمسة الكبرى في الصين، ومنها جبل جهوة. أخذ هذا الجبل المهيب بلب شاعر الصين الكبير ليباي، فمنحه اسم جوهاشان الذي يعني جبل الزهور التسع. افتراءت له قممه التسع مثل زهور اللوتس المتجهة نحو السماء، فكتب قصيدة وصف فيها جمال وروعة الجبل. قال في أحد أبياتها: تسع زهور متفتحة على جبل روحي. تنتشر المعابد على جروف الجبل، وفي أوديته تمتزج ترانيم تلاوة الرهبان للأسفار البوذية مع إيقاع قرع طبول. على مدى أكثر من 1000 عام ظل جهوة قبلة الأدباء والفنانين، وفي أحد القصائد التي تصف الجبل نقرأ: على ضفة النهر لوحات رسمها وانغوي، وعلى أحجار الجبل قصائد شعر كتبها ليباي قبل 1000 سنة. ونقرأ أيضا: في تشو آلاف من الجبال، ولكن جوها يختزل جمالها في جبل واحد.

في سنة 41 و700، وبعد رحلة شاقة قطع فيها الجبال والأنهار، وصل أحد الرهبان إلى قرية على سفح جبل، فآواه أهلها وقالوا له اختر قطعة أرض لتسكن فيها، فطلب أن يمنحوه قطعة أرض بالجبل تساوي مساحة الجبة التي يلبسها، فقالوا له الجبل أمامك لتختار حيثما تشاء أيها الراهب. حينئذ رمى جبته الحمراء نحو السماء، وعندما هبطت غطت جبل جهوة كله. دهش أهل القرية فمنحوه الجبل كله، ورغم ذلك ظل الراهب دون بيت يتجول بين الجبال والأنهار ويقضي ليله متأملا في كهوف جبلية.

0: سكن نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.
1: يطلق الصينيون على النهر الأصفر اسم أحزان الصين بسبب المآسي التي وقعت على ضفافه، إذ يبدو أن مياه النهر العكرة تتدفق مباشرة نحو الجحيم. على الدرب نحو وودا في منغوليا الداخلية، يلتف النهر ويتلوى ببطء عابرا واحات وسهوبا وصحارى، ليصل إلى أرض رمادية قاحلة تشبه سطح القمر بترابها وصخورها، لا ترى فيها عشبة واحدة أو حشرة زاحفة، حتى الطيور اختفت. تخالوا أن الأرض تحت السطح تغلي لتبلغ درجة حرارة تذيب نعال أحذية المارة. تفتح هذه الأرض أحيانا فاها لتبتلها أناسا إلى جوفها الناري، فعلى مساحة بضع كيلومترات مربعة تشتعل مخزونات الفحم الحجري منذ أكثر من 50 سنة. اشتعلت النار من تلقاء ذاتها وظلت تتأجج بفعل الأكسجين الذي يصلها عبر فتحات المناجم. على أطراف جحيم أودا عبد العمال لتوهم طريقا جديدا، وبدأت مناجم فحم حجري بالظهور.

تشتمل الرحلة على ضفاف النهر الأصفر في المناطق القريبة من المصب التنقل بين الماضي والمستقبل في آلة زمنية معطلة، فخلف سدود تقبع قرى لم تتبدل منذ قرون، وبلدات تحمل شوارعها أسماء من عهد ماو مثل الحديد والفولاذ. قبل أعوام كانت مياه النهر تمتلئ بالطين ثلثي السنة، إلا أنها استعادت اليوم صفاءها، وتحدد الحكومة كمية الماء التي تستطيع كل مقاطعة سحبها من النهر، ويفرض على الشركات الصناعية اليوم بناء أقنية ري حديثة لمزارعي المنطقة لري حقول الذرة والقطن. اليوم عادت الأسماك لتسبح في مياه النهر الأصفر، ويصطادها السكان المحليون برمي أسلاك كهربائية في الماء فتسعق السمك، ويسارعون بعد ذلك إلى جمعه لبيعه في سوق القرية، أين تعرض الفاكهة والخضر والأدوات الإلكترونية والملابس بخسة الثمن. ويمكن للزائر شراء قبعات ماو القديمة مقابل نصف يورو. على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق يقبل النهر الأصفر رحلة 5000 كيلومتر ليصل أخيرا إلى مصبه في بحر بوهاي، حيث تلتقي مياه البنية بمياه المحيط الزرقاء.

تقع منغوليا الداخلية في الجزء الشمالي من بر الصين، وتعد واحدة من منابع الحضارة الصينية، إذ تضم البقايا الأكثر اكتمالا من سور الصين العظيم، والتي تشبه نهرا طويلا بلا مسار محدد يمتد من مناطق الغرب الأوسط إلى الشمال والجنوب. ويوجد في منغوليا أول متحف تم بناؤه في منطقة عرقية صينية، تعرض فيه عينات حفرية يعود تاريخ أقدمها إلى 250 مليون عام. تسمي القومية المنغولية نفسها مونغول، وتعني النار الخالدة. في بداية الأمر كان المغول اسما لقبيلة من القبائل العديدة في حوض نهر أرغون الذي هو المهد التاريخي للمغول. وفي القرن السابع ميلادي تقريبا أخذت قبيلة المغول تنتقل إلى سهوب منغوليا الغربية، وفي ربيع عام 6200 قام جنكيز خان بتوحيد القبائل المختلفة بعد معارك كثيرة، ومن هنا أصبحت المغول اسما عاما لكل القبائل في هضبة منغوليا، وتشكلت القومية المنغولية الموحدة. لكونهم قوم بدو رحل، عرف المغول بأنهم قومية على ظهر الخيل، لم يمنحهم طابع حياتهم الرعوي من إبداع عدد كبير من المؤلفات عن التاريخ والأدب والطب والفلك والجغرافيا، من ضمنها تاريخ المغول السري، وهو أقدم الوثائق التاريخية والأعمال الأدبية المدونة باللغة المنغولية في الصين، وقد أدرج في قائمة التراث الثقافي العالمي، وتعد ملحمة جانغار أشهر عمل أدبي شفوي للقومية المنغولية، وهي تصور مجتمع وتاريخ المغول في زمن الحرب القبائلية، وتعتبر من أهم ثلاث ملاحم بطولية في تاريخ الأدب الصيني.

0: أبناء القومية المنغولية مهارة في الغناء والرقص، وللحصان مكانة خاصة في ثقافتهم، لذا ينحتون رأسه على آلة طرب وترية تقليدية يطلقون عليها اسم ربابة رأس الحصان.
1: نهر الحضارة.

الصين موطن الشاي وأول دولة تنتجه وأول شعب يشربه. في عهد أسرة سونغ الجنوبية ورد في كتاب سجلات مين ليان أن ما لا ينقص كل أسرة هو الحطب والأرز والزيت والملح والصلصة والخل والشاي. ولطالما شكلت المنسوجات الحريرية والخزفيات والشاي منتجات هامة عبرت طريق الحرير من الصين نحو العالم. وتعتبر الصين أيضا الموطن الأصلي لمعظم أنواع المعجنات، وبدأت باستغلال القمح منذ 7000 سنة قبل الميلاد، كما تم العثور على الأواد المخصصة للنودل في موقع لاجيا الأثري على طول النهر الأصفر قبل 4000 سنة. أما قطع النودل الطويلة التي تشبه سباجيتي والتي تعود إلى 200 سنة قبل الميلاد فقد صنعت من الحنطة. ويعتبر النودل في الكثير من الدول الأسيوية وخصوصا الصين واليابان رمزا للعافية والحياة الطويلة. ويعتقد أن البدو الرحل في وسط آسيا هم الذين ساهموا بانتشار اللبن والجبن حول العالم، وكانوا أيضا وراء انتشار النودل. وهكذا خرجت بعض الأطباق من حدودها الضيقة، كما هو الحال مع الزلابية التي نقلها المغول من الصين إلى صربيا.

تدين الحضارة للصين باختراع غير وجه العالم، وهو الورق الذي ظهر عام 500 ميلادي عندما تمكن تشاي لون من صنع الورق من لحاء الشجر والقماش وشبكات الصيد. وقبل اختراع الورق كان الناس يستخدمون ألواح الطين وأوراق النخيل وجلود الحيوانات والخيزران والحرير وورق البردي المصري. وقائمة الاختراعات الصينية طويلة، نذكر منها الطباعة والبارودة والبوصلة.

على ففاف النهر الأصفر ولد أكثر الفلاسفة تأثيرا في الثقافة الصينية. ظلت تعاليمه ذات أثر قوي ومتفرد في المجتمع. إنه كونفوشيوس الفيلسوف العظيم. سئل مرة: لماذا لا تعمل بالسياسة؟ فقال: ليست السياسة العمل في الوظائف الحكومية فقط، أن تبر والديك وتعامل أهلك بالحسنى هي نوع من السياسة. السياسة هي أن يكون الأمير أميرا والوزير وزيرا والأب أبا والابن ابنا، يعني أن يؤدي كل فرد عمله بجدية وإخلاص. وحدثه أحد الأمراء طالبا منه النصيحة قائلا: هل ترى أن أقتل الفاسدين فيلتزم غيرهم الصلاح؟ فأجبه كونفوشيوس: ما الذي يدفعك إلى القتل؟ إن شئت الصلاح أصبح الناس صالحين، لأن أخلاق الرؤساء كالريح وأخلاق المرؤوسين كالعشب، وإلى أي جهة هبت الرياح ميل العشب. وكان مرة يحدث تلاميذه فقال: تظهر على الإنسان الفاضل ثلاث صفات لم أتمكن من الوصول إليها، وهي المروءة التي لا يحزن معها، والحكمة التي لا يتحير معها، والشجاعة التي تساعده على نسيان الخوف. فعلق تلميذ من تلامذته على ذلك بالقول: يا معلم، لقد وصفت نفسك.

ما أجمله أن نترك ذفاف النهر الأصفر على وقع شعر ليباي صاحب الألف قصيدة يتهادى على كلماته مركبنا نحو وجهته القادمة.

0: أحلام الحب الجوفاء التي لا تستطيع العين أن تنظر إليها لما تسببه للقلب من أحزان. إن في وسع المرء أن يقيم سدا يعترض به مجرى النهر الأصفر، ولكن من ذا الذي يخفف أحزان القلب إذا تساقط الثلج وهبت ريح الشمال؟
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بلدي نتوجع
1: أغاني في البال.

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت ثبتينا عيني

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

0: سيدة ليزا، هل لديك ساعة فراغ؟
1: ما هذا الاضطراب الذي يتولاك؟
0: اصعدي معي إلى هذه المركبة.
1: حاضر.

0: إنما سأقوله لك شديد الخطورة.
1: إنك تبكي، ما الخبر يا بني؟ إن دموعك تنذرني بمصاب جلل. إنك تريد أن تحدثني عن لوسي، أليس كذلك؟ ألم تعلم أن ماري زارت لوسي هذا الصباح؟
0: كلا.
1: لوسيا، ماري تحبك.
0: عرفت ذلك منذ عهد طويل، ولكن ما الذي جاء بها إلى لوسي؟
1: الغيرة يا بني، إنها بلغت بها حتى الجنون، وقد عرضت على لوسي 300,000 فرنك مقابل تخليها عن حبك ومغادرتها فرنسا.
0: هي اقترحت مثل هذا الاقتراح؟
1: نعم، ولما رأت الاعتراض من لوسي انصرفت غاضبة وتوعدت بالشر. قل لي لوسيا.
0: نعم.
1: ألم تعد تحب لوسي؟
0: وإذا اتفق ذلك فماذا يكون؟
1: أنت جاد يا لوسيا؟

0: ما هذا التغيير الذي طرأ عليك بين عشية وضحاها؟
1: لقد وضع الدهر بيني وبين لوسي حاجزا لا يزول.
0: هل ثروة هيرمان أثرت عليك هذا التأثير؟
1: إني أنزه نفسي أن يؤثر علي المال، ولكن أمورا علمتني واجباتي، لذا يستحيل أن أرتبط بها.
0: ولكن لماذا؟
1: لأن لوسي ابنة قاتلة أبي.
0: ماذا تقول؟ أتزعم أن لوسي
1: ابنة المرأة المتهمة بقتل أبي؟ ابنة أنا فورتي، أنا فورتي الهاربة من السجن.
0: لوسي ابنة أنا فورتي؟
1: سيدتي ليزا، ماذا أصابك؟
0: كلا كلا، لم أصب بشيء، ولكن مفاجأتك لي بهذا الخبر أذهلتني. أرجوك أرجوك، كيف عرفت أن لوسي ابنة أنا؟ هل لديك برهان؟
1: هذا هو سجله.
0: إنها ابنتي ابنتي ابنتي.
1: والآن سيدتي ليزا،
0: لوسيا، إذا كانت لوسي ابنة آن المحكوم عليها وكانت أمها مذنبة، فهل تؤخذ البنت بذنب الأم؟
1: إن أمها قتلت أبي.
0: أنت واثق من صحة التهمة؟ ألم تقل لي مرارا إنك تعتقد ببراءة الأم؟
1: إن اعتقادي لا يعد برهانا على براءتها أمام الناس.
0: ولكن كيف يعرف الناس سرك؟

0: بول إرمان يذيعه، فقد أنذرني بذلك.
1: لماذا جئت بي إلى هنا؟ أتريد أن تعهد إلي بإخبار لوسي؟
0: نعم.
1: كلا كلا، لا تعتمد علي في ذلك يا سيدي، إني لا أستر عليه.
0: لكن
1: أستودعك الله، أستودعك الله سيد لابرو.
0: سيدة ليزا، سيدة ليزا، سيدة ليزا.

وجدتها ابنتي، الحمد لله يا رب، وجدتها.

0: حبيبتي، ألم تبرحي غرفتك اليوم؟
1: كلا، فقد ذهبت إلى مدام جوستين، ولكني ندمت لذهابي، فإن لوسيان جاء في غيابي، ألم تريه؟
0: كلا كلا يا ابنتي،
1: لقد قالت لي البوابة إنه منقبض الصدر.
0: أبدا، ربما تصورت ذلك. إليسي، أتريدين أن أتعشى معك الليلة؟
1: أكون سعيدة بذلك.
0: إذن سأذهب لشراء الحاجات وإعداد العشاء،
1: وأنا خلال ذلك أتم هذا الثوب.

0: لوسيان، ما هذا الإصفرار على وجهك؟ هل حدث بينك وبين أبي ما يكدر؟
1: اصغي إلي تفهمي، فقد بلغنا إلى حد لم يبق فيه بد من التصريح والجلاء. إن الاتفاق يا سيدتي أو اضطراري إلى العمل قد قادني إليك.
0: جئت لتقول لي إنك لا تحبني ولن تحبني.
1: كنت أحب سواك.
0: بل لا تزال تحبها.
1: إني لا أستطيع حبها منذ اليوم.
0: ماذا تقول؟ ماذا حدث؟ لعلك وجدتها غير جديرة بك.
1: يجب أن أنتزع حبها من قلبي، لأنها ابنة قاتلة أبي.
0: لوسي؟
1: نعم لوسي، إنها ابنة آنا فورتي المحكوم عليها بالسجن المؤبد.
0: أحقا ما تقول لوسيان؟ أم إنك اخترعت هذه الحكاية كي تحملني على الرجاء؟
1: انظري، اقرأي هذا السجل. سيدتي، أريد أن ألتمس منك امهالي إلى أن يلتئم الجرح.
0: ليكن ما تريد، سأنتظر.

0: ما بالك أيها البارون؟ لا تأكل ولا تشرب كعادتك، فهل أنت مريض؟
1: كلا كلا أماندا، ولكني ضجر.
0: كيف ذلك؟ أتضجر وأنت معي؟
1: لا لا، أنا لم أرد بما قلته أني أضجر منك، بل من العيش بجملتي. إنه على نمط واحد لا تغيير فيه، العمل، الأكل، النوم.
0: لا أسهل من تغييره، فسر بين وقم بضعة أيام في الضواحي.
1: ولكنك أماندا مقيدة بعملك.
0: إذا شئت، استأذنت مدام أوغستين، فلا تبخل علي بإجازة أسبوع.
1: حسنا، إلى أين نذهب؟
0: إلى أي مكان يروق لك، بشرط أن يكون على ضفاف النهر، فنستأجر قاربا ونتنزه فيه كل يوم.
1: أماندا، هل تعرفين غابات فونتينبلو؟
0: نعم، فهي على ضفاف نهر السين.
1: إذن فلنذهب إليها.

لا بد لي من مراسلة بولدشمان وإعلامه بكل التفاصيل. أيها الصديق العزيز بولدشمان، إني مقيم في قرية غابة الملك مع امرأة حسناء، فإذا احتجت إلي فاكتب لي بعنوان البارون دافيد في فندق غابة الملك. وإلى اللقاء، صديقك دافيد.

0: إن السيد لابرو مسافر.
1: مسافر؟ هل تطول رحلته؟
0: تطول أو تقصر لا أعلم، فإنه لم يخبرنا بشيء عن أمره.
1: إن غرفته مضاءة، فلماذا هذا الكذب؟
0: بل إني أجبتك بما يجب أن أجيبك به.
1: إنه في منزله، من تحسبني أيتها البوابة؟
0: عرفتك من أوصافك، وقد أمرني السيد لابرو أن لا أدعك تدخلين.

بائعة الخبز. تشخيص: المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيب الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. تقديم سندس حمو. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: زلت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: التأمل اليومية، نحييكم أعذب تحية وندعوكم للمساهمة في صياغتها وتلوينها بالحوار.
1: والحوار ليس ترفا وثرثرة لإزجاء الوقت، إنه عمل فكري رائع يساهم في فتح النوافذ.
0: فتعالوا عبر دقائق للحوار نحاول فتح نافذة على طريق طويل.

0: الأصدقاء لا شك أنها خيارات كثيرة متباينة متداخلة متباعدة ومنفصلة، هذه التي تنتصب في الطريق أمام إنساننا المعاصر.
1: خيارات في كل شيء، بدءا من الصحو حتى المنام، وأنت أمام خيارات متعددة، بدءا من الموضة والأزياء وانتهاء بالفكر، أنت أمام مجموعة خيارات.
0: يعجز البعض أمام هذه الخيارات فتراه حائرا بلا قرار، هو اليوم مع العلم وغدا مع الجهل، هو اليوم هنا وغدا هناك.
1: كيف يستطيع الإنسان الاختيار أمام كل الألوان المتداخلة والمنفصلة؟ سؤال محير قلق مضطرب.
0: الخيار يحتاج إلى قرار، والقرار يأتي بفعل الوعي بالأشياء التي أمامك من ألوان الخيارات.
1: قد تجد نفسك مع هذا الخيار لكن المحيطين بك في العمل أو في البيت ضده ويرفضونه.
0: هنا يجتاحك التردد والقلق والاضطراب بين ما تعتقده صحيحا وما يراه الآخرون منتهى الخطأ.
1: وإذا كنت على وعي بأن خيارك صحيح سليم، فاتخذ شجاعة اختيار ما تراه سليما مهما كانت النتائج، فالصدق مع النفس هو البداية.

0: أعزائنا، هل للفصول تأثير على النشاط الإنساني وعلى النفسية البشرية من حيث المرح والانطلاق، الحزن والفرح؟
1: يروي الدكتور أحمد زكي رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية سابقا أن زميلا له أوروبيا كان يتهم العرب والخليجيين بالذات بمرض القيلولة،
0: وقد كتب لهذا الأوروبي أن يزور الخليج ويحل ضيفا على الدكتور أحمد زكي. دعاه إلى غداء صيفي، وبعد الغداء راح الأوروبي في نوم عميق.
1: هذه الحكاية تعكس تأثير المناخ على الإنسان ونشاطه ونفسيته، لكن البعض يبالغ فيها كثيرا.
0: من حيث العلم والقانون العلمي لها تأثير، لكن ليس إلى الدرجة التي يذهب البعض فيها إلى حدود التشاؤم والتفاؤل.
1: فإذا كان النهار ممطرا تراه سعيدا، وإذا كان جافا تراه متضايقا إلى حد لا يطاق.
0: والغريب أن هذه النوعية قد يكون عملها ذو علاقة بالآخرين، فتصيبهم لعنة اليوم وتتعطل مصالحهم.
1: إنها مبالغة مقصودة تبرر التبرم والضيق بالعمل واللامسؤولية.

0: أعزائنا، قلنا مرارا إنه عصر التوتر والقلق والاضطراب، عصر الخوف هو عصرنا، فهل من سبيل إلى الهدوء في عصر كهذا؟
1: مطلب صعب جدا، لكن تعالوا نتأمل في بعض وجوه التوتر والقلق التي نخلقها بأنفسنا، فنضيف إلى التوترات توترات أخرى.
0: مسائل صغيرة هي التي نعنيها، لكنها تأتينا بمزيد من التوتر والقلق، فالعبارات اليومية والهنات الصغيرة المضطربة تأخذها بعض النفوس بحساسية كبيرة.
1: طبيعي أن صخب الأحداث له دور في هذا، لكن لنحسم الأمر مع النفس، فهذه الهنات يكمن وراءها توتر كبير.
0: ولو قدر لإنسان ما أن يمتلك خطة واضحة لا تجاوز كثيرا من القلق والاضطراب.
1: ونعني بالخطة هي وجود وعي بالحياة التي نعيشها وبمداخلاتها وملابساتها العديدة.
0: فهذا الذي يقلقك ويوترك بسياقة متهورة متجاوزا فيها حقك في العبور، ليس إلا صورة من صور التجاوزات التي تراها كل يوم عبر أخبار العالم وقد اكتسبت الشرعية.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم أعذب المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

المعاملة. الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يؤده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. وقبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة، أود التذكير بأن هذا البرنامج يقصد إلى أن يبين مفهوم العبادة العام الذي يتجاوز أن يكون قياما بالشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك، يتجاوزها إلى أن تكون حياة المسلم كلها عبادة عندما يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى. ولذلك اخترت أن يكون عنوان هذا البرنامج، لأن المعاملات المالية وغير المالية هي تدخل في نطاق العبادة وتدخل في نطاق الدين، فالرجوع إلى أحكامها ومعرفة ضوابطها هو من العبادات. وأستهل هذه الحلقة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، أي بهجتها وحسنها. فقال له رجل: هل يأتي الخير بشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة، أي غضة ناعمة، خضرة حلوة، وإن كلما أثبت الربيع يقتل حبط. وكلمة حبط من حبط بطنه، إذا انتفخ فهلك. إذن هذه الدنيا وهذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أثبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، ومعنى يلم أي يدنو من الهلاك، إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال لا يأتي إلا بالخير، لأن الخير في القرآن ذكر في آية من آياته بأنه المال، في قوله سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك الصحابي أراد أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل يأتي الخير بالشر؟ فقال عليه السلام: لا يأتي الخير إلا بالخير. قال ابن الأثير معلقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث مثلان، أحدهما للمفرط في جمع الدنيا أي المكثر منها، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس. فمثله كمثل نبات الربيع، فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له، فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبط، أو يقارب ذلك أو تقترب من الهلاك فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت. فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس، ولا يحلل ولا يحرم، بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه، والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه. وفي هذا تنبيه إلى أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها.

0: كمال الربا ومال الأيتام الذي من أكله أكل نارا، والمغصوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر وجحد الأمانات والدعاوى الباطلة ونحوها من الحيل المحرمة، أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غدا، كما قال الشاعر: تفنى اللذاذة مما نال لذتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. والناس إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، الناس في التصرف في المال قسمان: أحدهما من أخذه بحقه ووضعه في حقه، فإنه نعم العون له على الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإن هذا المال يقويه على طاعة الله ويستعين به عليها، وكان أخذه له طاعة ونفقته طاعة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، أي إلى فم امرأتك. وفي حديث آخر: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت أهلك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. إذن هذا النوع الأول الذي أخذ المال بحقه ووضعه في حقه. والثاني هو من يأخذ المال بغير حقه فيأخذه من الوجوه المحرمة، فلا يقنع منه بقليل ولا بكثير، ولا تشبع نفسه منه. وفي مثل هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فمن كان فقره بين عينيه لم يزل خائفا من الفقر، لا يستغني قلبه بشيء، ولا يشبع من الدنيا، فإن الغنى غنى القلب والفقر فقر النفس. وعن عيسى عليه السلام قال: مثل طالب الدنيا كشارب البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله. ويشهد لذلك الحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هب أن الإنسان ملك الأرض، كما يقول الشاعر: هب أنك قد ملكت الأرض طرا، ودان لك العباد فكان ماذا، أليس إذن مصيرك جوف قبر، ويحث الترب هذا ثم هذا. وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونظرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزوالها، وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومآله. قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال عز من قائل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنظرة تتقلب أحواله وتتبدل، ثم تصير حطاما يابسا. وأجساد بني آدم بل وسائر الحيوانات كنبات الأرض تتقلب من حال إلى حال، ثم تجف وتصير ترابا. قال سبحانه وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال الشاعر: وما المرء إلا كالنبات وزهره يعود رفاتا بعدما هو ساطع. فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم، ثم إذا شاء الذي أنشأ عاده كما بدأه، قد يبلغ الزرع منتهاه، لابد للزرع من حصاد. فكل ما في الدنيا مذكر بالآخرة ودليل عليه، وقد ذكر الله في كتابه في مواضع كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها كمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولله در القائل: تذكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحان من سبحت المخلوقات بحمده فملأ الكون تحميده، وأفصحت الكائنات بالشهادة بوحدانيته فوضح تحميده، وعجبا للمتقلب بين مشاهدة حكمه وتناول نعمه ثم لا يشكر نعمه ولا يبصر حكمه، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفقنا الله إلى ما يحب ويرضى، وجعل ما يرزقنا من مال ذلك يوفقنا أن نستغله ونستفيد منه وننفق منه في الحلال ويكون كسبه من الحلال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وفي نهاية هذه الحلقة أشكر لكم مستمعي الكرام حسن استماعكم وطيب اجتماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: تحية عطرة وباقات جميلة نقدمها لكم في مستهل هذا اللقاء،
1: وأطيب التمنيات نتمناها لكم برفقتنا.
0: فها أنا فؤاد أحييكم من كل قلبي،
1: وها أنا جمانة أرسل لكم تحياتي وتحيات أسرة هذا البرنامج، فأجمل الأوقات وأروعها دائما مع برنامج لقاء الأنس. أصدقائنا المستمعين، من المهم أن نستقبل يومنا ببسمة الأمل وبإشراقة التفاؤل،
0: ومن المهم أيضا أن نغمر قلوبنا بضياء الشمس وصفاء الطبيعة.
1: فتعالوا إلى هذا اللقاء حيث الأنس والراحة والفائدة والمتعة.
0: اخترنا لكم لهذا اللقاء:
1: الهندسة، علم الأشكال والبراهين كيف بدأت وتطورت،
0: الألعاب الأولمبية من جبل أولمبيا في اليونان إلى كل العالم،
1: ابن الرومي شاعر الألم والتشاؤم،
0: كيف تدافع الحيوانات والنباتات عن نفسها.
1: وقبل البداية سؤال اللقاء، والسؤال هو: يعتبر الطبيب اليوناني أبوقراط أبا الطب القديم، ولكن هناك طبيب وعالم مصري فرعوني اعتبره اليونان رمز الطب، فمن هو؟

0: الهندسة علم الأشكال والبراهين والتناسق الفني، اكتشفت أصولها وقواعدها منذ أكثر من 2000 سنة. كيف حصل ذلك؟ وكيف تطور مفهوم الهندسة ومعادلاتها؟
1: عندما كان الناس في مراحل ما قبل التاريخ يقومون بالرسم والحفر والتزيين، فقد كانوا يشتغلون بالهندسة دون أن يعرفوا ذلك.
0: يعتبر أكثر الباحثين أن البداية الرسمية للهندسة كانت في مصر، ذلك أن المصريين قد احتاجوا إلى إعادة قياس الأراضي الزراعية في أعقاب فيضان النيل، وبالتالي كان عليهم أن يوجدوا المقاييس ويضبطوا الأشكال ويدونوا ذلك في السجلات. وربما لأن الديانة المصرية كانت تقضي ببناء القبور الضخمة للفراعنة والملوك والناس عموما كالأهرامات،
1: فقد احتاجوا إلى الهندسة من أجل إنشاء تلك الأبنية. لكن أكثر القواعد الهندسية وصلتنا عبر الحضارة الإغريقية، فكلمة جيومتري أي الهندسة المعتمدة في اللغات الأوروبية هي كلمة يونانية مركبة من كلمتين جيو أرض ومتري أي قياس. وفي عام 280 قبل الميلاد ظهر عالم إغريقي اسمه إقليدس، كان من أبرز العلماء الذين درسوا في مدرسة الإسكندرية وبرعوا في علم الهندسة.
0: وقد ألف هذا العالم كتابا اسمه الأصول، وضع فيه مبادئ علم الهندسة مع بعض القواعد والنظريات. وعبر هذا الكتاب وصلت إلى العالم مبادئ ذلك العلم، حيث بقي يدرس أكثر من 2000 سنة.
1: وفي العهد العباسي ترجم هذا الكتاب إلى العربية، وقدم له شرحا الفيلسوف نصير الدين الطوسي في القرن 13 الميلادي. وكانت الهندسة في البداية تقوم على الحدس والمعرفة المباشرة، أي أن الأشياء كانت تعتبر صحيحة دون حاجة إلى البرهان على صحتها.
0: لكن في عام 600 قبل الميلاد جاء معلم يوناني اسمه طاليس بفكرة تقول بضرورة وجود البرهان على صحة ما يعتبر صحيحا بداهة. وقد اكتشف طاليس عددا من البراهين على النظريات الهندسية التي كان الناس يقبلونها من دون برهان حتى ذلك الحين. وكان ذلك بداية الهندسة القائمة على القياس العقلي والبرهان، وعبر مراحل متلاحقة تطورت الهندسة ابتداء من العصر الفرعوني فالإغريقي فالروماني وصولا إلى العصر الإسلامي فالعصر الحديث.

قال بعض العلماء: لا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الحياة إلا مع الصحة، ولا في الصدق إلا مع الوفاء.

0: عندما نتحدث عن الألعاب الأولمبية ينبغي علينا أن نعود إلى عام 776 قبل الميلاد، عندما شرع الإغريق بتنظيم هذه الألعاب بالقرب من جبل أولمبياد في ملعب كبير. وفي ذلك الوقت كانت الألعاب مقتصرة على رياضة الركض، وكانت تستمر يوما واحدا، وبعد مدة قصيرة اشتركت فيها جميع المدن الإغريقية، وأصبحت تقام كل 4 سنوات بعدما أخذت الدورات تتسع لألعاب أخرى مثل سباق السرعة والمباراة الخماسية كالركض والقفز والملاكمة وقذف الصحن ورمي الرمح.
1: ولعدة قرون بقيت هذه الألعاب يحافظ على موسمها السنوي، فتوقف الحروب وتعقد الهدنة بين المتحاربين من أجلها، حتى جاء عام 394 للميلاد لتتوقف بعدما أصدر الإمبراطور الروماني ثيوديوس ولاعتبارات دينية أمرا يمنع إقامة الألعاب الأولمبية. ولكن كيف أحيت في أواخر القرن التاسع عشر؟ بعد قليل سنجيب عن هذا السؤال.

0: عام 1892 عرض الفيكوب الألعاب الأولمبية من جديد، واستحسن بعض المهتمين الفكرة. بعد ذلك قسمت إلى ألعاب توية وأخرى صيفية تقام كل 4 سنوات.
1: ويعهد في التحضير العملي لكل أولمبياد إلى اللجنة الوطنية الأولمبية في البلد المضيف، طبعا بالتعاون مع اللجنة الدولية الأولمبية التي تكون مقرا لها في مدينة لوزان السويسرية. والشعار الأولمبي مكتوب باللغة اللاتينية عند مدخل الملاعب التي تجري فيها المراع. أمن حوتب الذي شبهه العلماء والمؤرخون بالفنان العبقري الإيطالي ليوناردو دافنشي، إذ كان إداريا مهندسا وفيلسوفا وطبيبا. صمم هرم سقارة جنوبي القاهرة قبل 4600 سنة، وهو أقدم نصب حجري في العالم.
0: الهرمس الهرامسة أو الهرمس الأكبر، وأصبح معروفا بأنه الشافي الكبير، وقد مارس في عصره فنونا طبية لم تضاهها سوى الفنون التي جرت ممارستها في القرن 17 من عصرنا الحالي. وقد مارس الأطباء المصريون تحت إشرافه جراحة الدماغ، ووصلوا إلى درجة وصف العلاج للسرطان.
1: وفي العصرين الإغريقي والروماني جاء طلاب الطب من جميع أنحاء أوروبا ليتعلموا من المصريين الذين تدرجوا على يدي أمن حوتب وخلفائه.

0: مع جوابنا عن سؤال اليوم ينتهي لقاؤنا معكم.
1: موعدنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
0: حتى ذلك الحين لكم منا أجمل التحيات وأعطرها من أسرة برنامج
2: لقاء الأنس.

أولياءكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

الله.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الحصص بمجموعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي باقة مختارة نبين فيها للمستمعين هديه عليه الصلاة والسلام في مختلف مجالات الحياة وميادين السلوك والمعاملة. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هذا الحديث الشريف من أحاديث كثيرة امتلأت بها دواوين السنة النبوية الطاهرة مع بعضها البعض في تكامل بعيد كل البعد عن التعارض والتناقض والاختلاف، تبين هدي الإسلام في مجال عظيم الشأن من مجالات النشاط البشري المتمثل في تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان مما اصطلح عليه بالأخلاق. وللإسلام نظرية متكاملة للأخلاق جعلها صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام الغرض من بعثته للناس. فبعد هداية الناس من الضلالة وإخراجهم من الكفر والشرك، تأتي مباشرة مسألة سيرتهم وتعاملهم فيما بين بعضهم البعض. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا يظنن ظان أن الأخلاق هي مجرد شعارات ومظاهر وشكليات وكلمات معسولة وابتسامات كاذبة منافقة تظهر الود ومن ورائها العداوة والبغضاء. الأخلاق في الإسلام نظرية متكاملة فيها ما هو من قبيل المشاعر التي هي في البواطن ولا يعلم حقيقتها إلا الله السميع الخبير البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والأخلاق في الإسلام كلمات طيبة جميلة لطيفة لا بذاءة فيها ولا فحشاء فيها ولا سباب فيها، كلمات طيبة تصدر عن قلب سليم. الأخلاق في الإسلام فعل وممارسة وتصرف، إنه إتيان لفعل الخير من البسيط الصغير الذي لا يؤبه له ولا يكترث به إلى العظيم الكبير، وكل ذلك يجازي عليه الله عبده المسلم بالأجر العظيم والثواب الكبير. وكل هذه المظاهر لهدي الإسلام في الأخلاق والمعاملة تنطلق من الإخلاص، والله تبارك وتعالى الذي يبتغي منه العبد المؤمن الجزاء والثواب لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحينئذ فإن هدي الإسلام في الأخلاق والمعاملة مجال فسيح، وهو التجسيم العملي للتدين الصادق والإيمان الخالص. وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته القدوة والأسوة، وقال الله للمؤمنين: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كان الأسوة المثالية عليه الصلاة والسلام التي يتطابق فيها الظاهر مع الباطن والقول مع الفعل. قال الله تبارك وتعالى في خلقه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت دعوته لأمته دعوة حال لا دعوة مقال، وشتان بين الدعوتين، فدعوة الحال هي الأبلغ والأنفذ إلى القلوب. وقوام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترهيب وتخويف من ناحية، وتحبيب وترغيب من ناحية أخرى. وهذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيان رائع في جانب من جوانب التصرف البشري، يرشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم الممنوع والجائز المباح في مجال التصرف مع الناس والتعامل معهم، مما يبدو أنه داخل ضمن الحرية الشخصية التي لا دخل فيها لهدي السماء وإرشاد سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما يذهب إلى ذلك البعض. إنه الكبر والخيلاء والعجب والفخر، وكل ذلك مصاب به الكثير من الناس، ممن يمشون في الأرض مرحا، وممن يتصورون أنهم أفضل من غيرهم، متجاهلين أن أصل كل الناس واحد، وأن مآلهم ومصيرهم واحد، وأن رب الجميع واحد. فلما التفاخر؟ ولما العجب؟ ولما الخيلاء؟ ولما الاستعلاء والكبرياء؟ إنه الجهل يردي بصاحبه ويتسبب في هلاكه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هكذا في حسم لا نصيب للمتكبر في الجنة، مهما كان هذا المقدار من الكبر ضئيلا صغيرا. إن الكبر فرعنة وطغيان وتجبر ونسيان وغفلة عن المصير والمآل. الكبرياء والعظمة لله وحده، ومن سواه فهم عباد الله الضعفاء مهما كانت قوتهم، التي هي ولا شك إلى ضعف وزوال. إن البقاء هو لله وحده، فهو سبحانه المتعال، ومن سواه عباد ضعفاء من ضعف إلى ضعف، ومنكر ذلك غافل جاهل لا يتدبر ولا يعتبر ولا ينظر في نفسه ولا إلى ما يحيط به. وكلما أظهر العبد لربه من الضعف، وكلما أظهر العبد للناس من التواضع والرفق واللين والقرب، كلما كان نصيبه في الإحراز على مرضات ربه أكبر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. رواه أحمد. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أبو داود. وعن حارثة ابن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواغ مستكبر. رواه البخاري. والأحاديث التي تنهى عن الكبرياء والتعالي عديدة كثيرة، تحذر المسلم من الافتخار بنسبه أصله وحسبه وجاهه وماله، وتحذره من التعالي على عباد الله الضعفاء والتسلط عليهم وقهرهم. وينبه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم إلى أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصور والوجوه وسائر الأعراض الزائلة، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، وأنه رب ضعيف فقير لا يؤبه له هو قريب من الله وجيه لديه لا يرد له طلبا. ينبه الإسلام المسلم لأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى محلها القلب، لا يعلمها من العبد إلا ربه وخالقه، كل الناس من آدم وآدم من تراب، ولا فرق بين أبيض وأسود وبين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، والتقوى فقط. فإذا تركزت هذه الحقيقة في نفس المسلم وترسخت وكانت تصرفاته أقوالا وأفعالا تستنير بهذه الحقيقة، وذلك بالتواضع والرفق واللين والقرب من الناس، إذا كان حال المسلم كذلك ولا ينبغي أن تكون إلا كذلك، فلا خشية عليه ولا مانع من أن يستمتع بما أباح الله له من الطيبات. قد عبرت عن هذه الحقيقة الإسلامية آيات عديدة: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولذلك جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا في هذا الاتجاه. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالكبر هو إنكار الحقائق والاستعلاء على الناس وظلمهم والتكبر عليهم واحتقارهم، وكل ذلك حرام في دين الإسلام. فإذا لم يكن المسلم متكبرا ولا متعاليا ولا محتقرا لغيره من عباد الله، فلا تثريب عليه أن يتمتع بما أباحه الله لعباده وبما تكرم به عليهم من الطيبات، والتي منها أن يلبس الرجل الثوب الحسن ويتخذ النعل الحسن، فالنوايا هي التي تجعل من العمل مباحا جائزا حلالا أو تجعل منه حراما محظورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستقبل.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

من أزهار الحدائق ورياحينها ما هو مألوف لدى الشعراء كما هو مألوف لدى عشاق الرياحين. فالرياحين مشاميم مخضرة فواحة، فهي زينة الحدائق والشرفات المنزلية، وهي على ألسنة الشعراء لها أكثر من وصف. ومن الرياحين الحبق، وهو يعرف بالريحان، وهو أنواع، ومنه الحبق النبطي وهو عريض الورق ويسمى البذروخ وهو بستاني، وحبق الترحاني، والحبق القرنفلي، والحبق السعتري، والكرمان الفارسي، والعرب تسميه الضيمران أو الذومران.

أما الآسة من الآس فهي سيدة الرياحين، وفي وصفها قال الأختل الأهوازي: للآس فضل بقائه ورثائه ودوام منظره على الأوقات، قامت على أغصانه ورقاته كنصول نبل جئن مؤتلفاتي.

ومن الرياحين اليسمين والنسرين الذي يقول عنه ابن الوحشية: اليسمين والنسرين متقاربان حتى كأنهما أخوان، وكل واحد منهما نوعان أبيض وأصفر، ولهما شقيق آخر ورده أكبر من وردهما يسمى جل نسرين.

توجد الكثير من الزهور البرية مثل المنثور الذي قيل فيه شعرا يشبه ما قيل في النيلوفر، غير أن المنثور ينشر عطره ليلا ويتستر عليه في الصباح. وقال ابن سينا بأن الياسمين والنسرين كالأخوين، فهل يمكن أن يكون الأقحوان أخا لشقائق النعمان؟ وكثيرا ما نجد الياسمين والنسرين متلازمين في الحدائق والبساتين. والأقحوان زهرة قلبها أبيض كما يقولون، قلبها أبيض ناصع له رؤوس صفراء فيها رقة وصفاء. ويعرف الأقحوان في العديد من البلدان، ومصدره آسيا الصغرى. وفي اليونان الأقحوان معناه البنت الشابة، وله فوائد طبية مثل علاج الحمى. أما السوسن فهو من الفضيلة الزنبقية، فهو نبات بري جميل يستوطن ضفاف الأنهار الصغيرة، يستوي على ساق عالية تحيط به أوراق قاطعة، أزهاره صفراء تتفتح على صفحة الماء بجمالها الأخاذ، وله أريج يكتسب رائحة البنفسج العطرية، وعندما يغلى يعطي حبرا جميلا يستعمل في صباغة الأنسجة بالأسود.

حدث لبعض الزهور المجلوبة من الشرق أنها نالت شهرة واسعة النطاق كالزنبق والنرجس وغيرهما، وهناك بعض الزهور الأخرى التي عرفت في الشرق مثل الأقحوان وشقائق النعمان. فهذه الزهرة شقائق النعمان تسمية وشكلا من الزهور الأكثر نصيبا من الأساطير خاصة، فلونها الأحمر القاني وظهوره في البراري جعلها رمزا للنعمانيين ملوك الحيرة، والنعمان أحد أسمائه. إلا أن المهتمين بالأسطورة قالوا إن اسم النعمان وشقائقه مشتق من النعم، ومنها تشتق كلمة الناعمة أي الروضة أو الحديقة، وبالتالي فإن للشقائق علاقة بمعنى النعمان الأخضر. وقال ابن البيطار الطبيب: شقائق النعمان صنفان، بري وبستاني، ومن البستان ما كان زهره أحمر ومنه ما يميل إلى البياض.

يحتوي البستان على أصناف متعددة من النبات، فمن الورود والزهور والرياحين إلى الأشجار المثمرة المزهرة. فالأشجار المثمرة تعطي زهورها قبل ثمارها، فمثل ما ينور اللوز قبل ثمار ينور البرتقال والرمان. لذلك تحدث الشعراء عن مزايا الأشجار في وصفهم لها. فهذه الأشجار التي تعطي زهورها قبل ثمارها هي التي لفتت أنظار الشعراء فأطنبوا في وصفها، ومنها شجر اللوز الذي نال من القريض ما لم ينله غيره من الأشجار المثمرة.

ومما قيل في اللوز: أما ترى اللوز حين ترحله من الأثانين كف مقتطف، وقشره قد جلى القلوب لنا كأنه الدر داخل الصدف. وثمة شاعر آخر وهو البدر الذهبي يقول في اللوز: ما نظرت مقلتي عجبا كاللوز لما بدا نواره، اشتعل الرأس منه شيبا واخضر من بعد ذا عذاره. أما من الناحية العلمية فهو ينتمي إلى جنس الورديات، وتنتشر زراعته بأشكال متنوعة في آسيا، ومن ثماره الحلو والمر، فالحلو ذو قيمة غذائية عالية، فهو غني بالزيوت والبروتينات والسكريات والفيتامينات والمواد المعدنية. أشجار اللوز جميلة ومزهرة، ويقال إن الإيطاليين يحتفلون بها مثلما يحتفل الإيرانيون بعيد النوروز.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسية للموسم الدراسي 2026-2027. انطلقت اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لتنتهي يوم 31 من جويلية الجاري، ومن المرقب قرر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية يوم 7 أوت المقبل. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها طلقت أعلاما هاتفيا يفيد بشروط خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026 في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمية، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فأنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح. استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 12 آخرون خلال 24 ساعة الماضية حسب ما أعلنته أمس وزارة الصحة في غزة. قالت إيران إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. ذكرت مصادر ومطلع أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون في عشرات الهجمات التي شنتها روسيا بالمدفعية والطائرات المسيرة في المنطقة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا. انتهى الموجز مع تحياتي فاطمة طليحة، بعد قليل ورود الصباح مع الزميلة لمعة بن عثمان.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع لامعة بن عثمان.
1: صباح النور، اسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا كل متتبعين موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في إشراقة جديدة متجدة على أثير إذاعتكم اللي تعودتوا بها والتي لقديمة تكون معكم في المباشر من توا حتى إن شاء الله للعشرة في ورود الصباح المنوعة اللي نسعى من خلالها أن نرفقكم في بداية نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بالتفاؤل بالنشاط بالحيوية وبرشة صحة. أكيد معنا باش نتابعوا كل المستجدات إن شاء الله الصحية من خلال فقرتنا القارة وكذلك فقرتنا الدينية اللي بعد شوية تابعوها تباعا حتى نوصل ربما إلى الجزء الأخير من حصتنا اللي هو من 9 إلى 10 إن شاء الله وتابعوا فيها كل المستجدات اللي تهمكم اللي تهم الرأي العام. نتابع التصريحات اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وكل هذا يكون بالقراءة التحليلية بتبيعة مع نسيم حلو برشا تبيعة انطلق من الأمس في أجواءنا للمناخية. إن شاء الله تتواصل النسمات الحلوة هذه وإن شاء الله تكونوا مستمتعين وتكونوا ربما بعد الفترة اللي عشنا فيها خلال فترة الحر تعبت برشا ناس إن شاء الله هذه فترة فيها برشا راحة وبرشا متعة. إذن اليوم نتقابل وياكم بتاريخ الثلاثاء 28 جويلية 2026 الموافق ل 13 صفر 1448 هجري. الأسبوع عدد 30 من سنة 2026 وهو اليوم عدد 209 من ذات السنة. الشروق كان في 5:27، الغروب إن شاء الله يكون في 7:22 مساء. ثم نمر إلى وقت الصلاة أذن لصلاة الصباح اليوم في 3:51، صلاة الظهر إن شاء الله تكون في منتصف النهار 32 دقيقة، صلاة العصر 4:07، صلاة المغرب من 7 تقريبا في حدود 7:24، ثم صلاة العشاء في 8:58. نتمنى أنه يتقبل عليكم ربي بتبيع كل صلواتكم وكل دعائكم وإن شاء الله بداية يوم مكللة بالنجاح والتوفيق للجميع. تحية أحسن لمحمدي على مستوى الهندسة الصوتية صباح خير أحسن وتحياتكم طبعا حييكم من أمام مصلح إذاعة تطاوين في 6:06. خليكم معنا بعد شوية نمشي لفقرتنا الدينية اللي تعودتوا بها في صبحية كل 3.

نصبح عليكم وصلاة والسلام على رسول الله. بطبيعة هذه أحسن بداية نبدو بها نهارنا الجديد والصفحة الجديدة اللي نفتحوها معاكم في بداية هذا النهار اللي إن شاء الله يكون مليء بالتفاؤل والأمل. الصباح بطبيعة مش مجرد وقت نبدو فيه نهارنا، هو فرصة جديدة باش نقترب أكثر من أحلامنا ونخلي أثر طيب في كل مكان نكون موجودين فيه خلال نهارنا. إن شاء الله بطبيعة الكلكم تتمتعوا وتوصلوا للمستوى هذا، مستوى أنه نعمل على أثرنا الطيب في الحياة. الآن ننطلق في فقرتنا اللي تعودتوا بها ديما في الوقت هذايا كل صباحية ثلاث، زاد القلوب، رفقة الدكتور سفيان الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المرتضى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وسلم يا رب تسليما مزيدا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليست القلوب تحيا بكثرة ما تسمع، وإنما بما يلامس أعماقها ويقربها من ربها، فتعالوا نجعل من هذه الدقائق موعدا مع الحكمة وقبسا من الإيمان وعظة تنفع الإنسان. هنا زاد القلوب، حيث تشرق الكلمة بالإيمان ويطيب القلب بذكر الرحمن. الزوجة الصالحة، هذا عنوان لقائي بحضراتكم اليوم. يرحم الله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يمشي بين الناس ليختبر الضمير في أيامه، كيف أصبح الضمير؟ أم من جوهر؟ أم من ذهب؟ أم من فضة؟ أم صار حديدا؟ يرى امرأة عجوزا ترش اللبن بالماء، فينهاها عمر ويقول لها: يا أمة الله، ماذا تقولين لرب العزة إذا قال لك يوم القيامة: خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن؟ ويعود لها مرة ثانية فيراها ترش اللبن بالماء، يقول لها: ألم أنهك يا أمة الله؟ فتقول المرأة: والله ما رششت يا أمير المؤمنين. ويقف عمر أمام القسم مندهشا في حالة انعدام وزن، وإذا بصوت ينبعث من داخل كوخها يقول: يا أمه، أتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟ يا أمه، يا أماه، أتغشين المسلمين؟ أتكذبين على أمير المؤمنين؟ أتحنثين في اليمين؟ ويسأل عمر: من هذه التي تتكلم؟ فتقول له العجوز: يا أمير المؤمنين، إنها ابنتي، بنت تشهد على أمها أمام الحق. فماذا يفعل عمر أمام هذه القمة؟ إنها قمة تزاحم الشمس في الجلاء وتناطح الجوزاء، فتاة تشهد على أمها، وإذا بأمير المؤمنين يجمع أولاده ويقول لهم: من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ صمت مطبق. ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن. إنني وأنا أتحدث عن هذا المشهد أشعر كأنني أقف في وهبة صحيقة، وأطل بنظرية إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراها. بنت أمير المؤمنين، استغفر الله، بل الأمينة الوفية الخائفة من الله العارفة بالله، وإذا بعاصم بن عمر ابن الخطاب يتزوجها. عاصم بن عمر يتزوج بنت بائعة اللبن ويعيش معها، فيرزق منها بفتاة اسمها ليلى. وتمر الأيام، وإذا بليلى بنت عاصم ابن عمر بنت بائعة اللبن تتزوج عبد العزيز ابن مروان. وتمر الأيام فينجب منها عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز ابن بنت بائعة اللبن. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى:

العالمين. إلى هنا إخوة الأفاضل أخوات الفضليات ينتهي لقاؤنا، والله ندعو أن يكون هذا اللقاء قد ترك في القلب أثرا، وفي العقل خبرا، وفي النفس أنوارا، وفي العمل عزما وإصرارا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الصباح أرود الصباح مع لامع بن عثمان كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

معكم ديما اللقاء ونواصل معكم استقبال هذا اليوم الجديد اللي إن شاء الله كما ذكرنا يكون مليء بالتفاؤل بالنشاط. صباح الخير للناس اللي قصد العمل متاعها، صباح العمل والإنجاز بتبيعة ليهم، وأكيد يعني الرغبة في أنه يكون عندنا أثر في العمل متاعنا ينطلق منذ الساعات الأولى الصباح وحتى يكون يوم مليء بالنشاط إن شاء الله، والصحة والعافية لكم الكل. صباح الطاقة الإيجابية اللي موجودة بجنبنا بتبيعة، فقط احنا نحاولوا كيفاش نعرفوا نقاط القوة ونقاط الإيجابية حتى نعيشوا صباح جميل وحتى ننطلقوا في صنع واقع لأنفسنا ينجم يكون يليق بطموحاتنا وبأحلامنا. نوصل معكم ديما مستمعينا، والآن نعمل طلع على أحوال الطقس بعد ما تنفسنا شوية أمس بتبيعة بالنسمات البحري، نسمات اللي يعشقها كل تونسي بتبيعة، وإن شاء الله يتواصل الطقس هذايا مع بعض المتغيرات والتقلبات اللي تنجم تطرأ من وقت إلى آخر. طقس اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 يتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم عامة مضطرب، درجة الحرارة بتشهد استقرار، ودرجات هذه تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات. من بين المعطيات المتوفرة أيضا بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنه تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. هذه فكرة على أحوال الطقس، وأكيد إن شاء الله نأخذ أشمل معطيات حول أحوال الطقس في موعدنا اللي تعودتوا به كل صبحية بتبيع على موجة إذاعة تطاوين تقريبا في 8 درجين، نعرف كل التفاصيل ونأمل أنه النسمات هذه النسمات المنعشة تتوصل معنا، وإن شاء الله يوم جميل ومريح للناس الكل. نوصل معكم بالإيقاعات الصباحية.

نهاركم زين الناس الكل، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم وجيت الاذاعه التونسيه من تطاوين. هذه ورود الصباح معكم، الانطلاقه كانت 6 متاع الصباح ولقناه توصل حتى للعشرة اللي يصل على توقيت الان 35 دقيقه بعد الستة. ان شاء الله بدايه يوم مكلله بالنجاح والتوفيق لكم الكل، ان شاء الله يوم مليء بالنشاط والتفاؤل، وجيد انه الانسان يستقبل نهاره بنشاط وحيويه حتى يكون في فورما ويكون في نشاط يخليه يكمل النهار كامل في صحة جيدة. نتحدث الآن على الورود، بعد شوية باش نسمع كوكتيل الورد اللي باش نهدوه لكم مستمعينا اللي اخترتوا انطلاقة يومكم معنا. إن شاء الله نتحدث عن فوائد الورود الطبيعية للصحية والجمالية، ونعرف الكل إنه الورد الطبيعي بتنوعه يتميز من حيث الشكل والألوان الرائحة الخصائص أيضا، يعني كل ورد عنده خاصية معينة، وهذا يترتب عليه تنوع على الطرق اللي تستخدم بهذه الورود، حيث أكدت الدراسات أنه من أهم العناصر البيئية اللي تمنحنا نتائج مباشرة على المستوى الصحي والجمالي. موضحين فوائد الورود الطبيعية اللي هي فيها برشة فوائد، من بينها فوائد الورد للجسم، فما فوائد الورد للصحة النفسية، فما تحسين جودة النوم، يعني بعض الورود اللي تحسن جودة النوم، وخاصة الإشكالية هذه نلقوها موجودة عند برشة ناس، لطف عليكم، وهذه فرصة بطبيعة باش تعرفوا كيفاش يقع استخدام الورد حتى نقص شوية من ربما الاضطرابات اللي تنجم تصير على مستوى النوم. كذلك الورد هو يعزز الصحة الجسدية والعقلية، يحسن الروابط الاجتماعية، وإذا كان باش نوصل لحديث على الورد هو حديث ذو شجون فعلا، لأنه الورد حاجة مميزة جدا وحاجة الناس كل تحب تسمع الحديث عن الورد، لكن احنا اخترنا كما ذكرنا باش نتحدث عن كيفاش يتم استخدام الورد لتحسين جودة النوم. يعني تعد اضطرابات النوم كما ذكرنا من أكثر المشاكل اللي تنجم تكون موجودة عند البعض، على خطرها تأثر سلبا على صحة الفرد العضوية والنفسية والعقلية كذلك. لكن ما لا يعرفه البعض أنه وضع كمية من الورد في غرفة النوم يعزز من الاسترخاء والراحة، يعني وقت اللي نحطه مجموعة من الورود في الغرفة اللي باش يكون فيها النوم بطبيعة هذية يوفر مناخ متاع استرخاء وراحة ويسرع من النوم دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي من العقاقير. هيك حدثناكم على أهمية الورد، ينجم يكون مهم في حياتنا، وكما ذكرنا راو فيه برشة فوائد صحية ونفسية، وإن شاء الله الكلكم تكونوا تتمتعوا بالصحة والعافية في كل مكان. وبما أننا نحكي على الورد نسمع كوكتيل الورد لشهرزاد هلالها.

0: مرة أخرى نصبح عليكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على متابعتكم وجهتي ذاعة تطوين اللي سلع توقيت الآن 6:49 دقيقة صباحا. إن شاء الله بداية صبحية فيها برشا نشاط وبرشا حيوية، وكل المشاوير اللي ربما مبرمجينها اليوم تتحقق وتنجحوا في تحقيق أحلامكم الكل. نمشي مباشرة الفقرة أجندة اللي من خلالها باش نرجع على أحداث تاريخية سجلها التاريخ في نهار كما اليوم 28 جويلية.
1: أجندة اليوم، أجندة اليوم، أجندة اليوم.
0: اليوم هو 28 جويلية 2026، ولكن في تاريخ 28 جويلية نرجع على مجموعة من الأحداث، من بينها عام 1402 الخاقان المغولي تيمور لينك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة. في نهار كما اليوم 28 جويلية من عام 1499 الأسطول العثماني يحقق انتصارا كبيرا على أسطول البندقية في معركة سميت بسبينزا البحرية، حيث التقت خلال 400 سفينة حربية في قتال في البحر المتوسط. في نهار كما اليوم من عام 1792 ظهور سيارة الإسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الإسعافات الأولية في الميدان، وكانت عربة تجر أو تجر باليد. يعني هلا فكرة سيارة الإسعاف رايجت في عام 1792 في نهار كما اليوم. عام 1821 استقلال البيرو، وذلك بعدما دخل خوسي دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح أو منح لقب الحامي إلا أنه تنزل عليه لصالح سيمون بوليفار. عام 1914 الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد أن قتل شبان صرب أو قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. ديما نتحدث على أحداث سجلها التاريخ في نهار كما اليوم 28 جويلية. من عام 1928 تم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام اللي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية. نوصل معكم ديما في الأحداث اللي سجلها التاريخ في نهار كيما اليوم، ونتحدث عن 2014 كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تنفذ عملية اقتحام عسكرية خلف خطوط العدو والهجوم على برج عسكري محصن كان تابع لكتيبة نحال عوز شرق حي الشجاعية. هذايا كان في نهار كيما اليوم 28 جويلية من عام 2014. 2015 محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس الغرب تقضي بإعدام رئيس مخابرات نظام القذافي عبد الله السنوسي ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي ونجله سيف الإسلام القذافي رميا بالرصاصة. في 2017 في نهار كيما اليوم المحكمة العليا الباكستانية تصدر قرار قاضي باستبعاد رئيس الوزراء نواز شريف من شغل أي منصب عام في البلاد بعد إدانته بقضية فساد. نواصل ديما معاكم في الأحداث اللي سجلها التاريخ في نهار كيما اليوم، من بينها 2018 رئيس سقيفة واشنطن الأمريكي يصبح أول رجل دين مسيحي يستقيل من مجمع الكارادلا منذ سنة 1927 بعد سلسلة من ادعاءات سوء السلوك لديه. عام 2020 إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في جميع التهم السبعة الموجهة إليه خلال المحاكمة الأولى بخصوص فضيحة صندوق وان ام دي بي السيادية. ونختم ب 2021 في نهار كيما اليوم تم اعلان فوز حزب العمل المعارض في سانت لوسي بالاغلبية في الانتخابات البرلمانية اللي جرت في 26 جويلية، ووفاة ما لا يقل عن 250 شخص جراء فيضانات شديدة اجتاحت ولاية مهاراتشرا في الهند هذية في نهار كيما اليوم عام 2021. هذه كانت جولتنا معاكم في احداث سجلها تاريخ في نهار كيما اليوم، واحنا نتمنى انه في كل لحظه وفي كل نهار تسجلوا الا اسعد اللحظات واسعد الذكريات. نهاركم طيب بالناس الكل، نخليكم على الايقاع الموسيقي هذايا اللي باش يوصلكم حتى موعد نشره الاخبار، ولقاني حسناتكم ديما ان شاء الله في ورود الصباح اللي يتوصل حتى للعشرة. برشا فقرات تستنى فيكم من بينها الفقرات الصحيه والفقرات الخدماتيه اللي باش تلقوا فيها الاجابه على مجموعه من اسئلتكم. خليكم معنا.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش

0: سلسلة الأخبار.
1: تمام السابعة صباحا هنا إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم نشرة أخبار الصباح والبداية بالعناوين. انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا، تدشين ومحطة شحن بالطاقة الشمسية لفائدة الصيد البحرية التقليدي بجربة الجيم، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تتلقى إعلاما بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات، وفي العالم إيران تؤكد أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز ولا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. إلى تفاصيل الأخبار. تذكر الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن اليوم الثلاثاء 28 من جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. انطلقت أمس الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لتنتهي يوم 31 من جويلية الجارية، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت المقبل. المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أشرت تضيف:
2: يلزم الشريحة تكون باسم المترشح، معناها مربوطة ببطاقة التعريف بتاعه. بعد تغيير الرقم الهاتف اللي هو الخاص بالمترشح، ونأكد الخاص بالمترشح، بعد 24 ساعة بيتم إرسال كلمة العفو. هذا تأكد المنصة باش تحل فقط الناجحين جدد بكالوريا اللي ما تحصلوش على كلمة العبور على خاطر غيروا أرقام الهاتف بتاعهم. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي هي تخص الناجحين جدد في بكالوريا دورة رئيسية ودورة مراقبة، ننطلق في تعمير بطاقة الاختيارات ابتداء من 27 جويلية، وبعد يتم الإعلان على النتائج. بعد الإعلان على النتائج اللي ما تحصلوش على توجيه ولا تعيين خاطر حطوا اختيارات أكثر من مؤهلات متاحهم ولا استنفذ بطاقة الاستيعاب وإلا ما شاركوش في دورة التوجيه، كيما كنهم المشاركة في الدورة النهائية للتوجيه وحطوا اختيارات متاحهم ويتم الإعلان على التعيين.
1: أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط فيليائي جملة من الخدمات الرقمية أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. تم بمنطقة جربة أجيم تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة

0: المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحرية الحرفية في تونس وتعزيز ممارسات الصيد المستدام، ويهدف المشروع إلى تشجيع الانتقال نحو استخدام الطاقات النظيفة في قطاع الصيد البحرية التقليدية من خلال اعتماد محركات بحرية كهربائية ومحطة شحن تعتمد على الطاقة الشمسية. تم مؤخرا تدشين واقعة متعددة الاختصاصات بالقرية الحرفية بمدنين، والتي تم إنجازها من قبل جمعية القطب المدنية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنين. رئيس الجمعية عبد الوهاب ماضي يضيف في متابعة لزميلة هادية جاري السويعية.
1: انطلقنا منذ قرابة شهر في برنامج تهيئة للقرية الحرفية، واللي يشمل تهيئة الفضاء الداخلي، تهيئة قاعة متعددة الاختصاصات، قاعة بمواصفات عصرية لكن بميزة تحافظ على خصوصية القرية، نستمدها كذلك من تراثنا من خلال ديكورها وأثاثها، هذا إلى جانب أن قاعة مميزة يعني بها كل الأدوات السمعية البصرية اللي توفر أحسن خدمات للورشات التكوينية والتكوين والندوات وما إلى ذلك، قدرة استيعابها تفوق 100 شخص، بالتالي هي على ذمة كل الفاعلين المجتمعيين من جمعيات شباب وكل من يرغب في إثراء الحياة الثقافية الاجتماعية والاقتصادية بمدينتنا بمدينة. نرى أنه شراكتنا مع المؤسسات الدولة ديما تنتج يعني منتوج يكون في خدمة مدينتنا وأهلنا.
0: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين لسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 26/2027/2028 والبالغ 5446 طنا من الورق، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية البريكية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 26/2000 في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي. أشارت منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملات الإقليمية في غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنزي عزمي إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة. هذا وقد أسفرت الحرائق في الجزائر وفق المنظمة عن وفاة 6 أشخاص وتضرر نحو 150 منزلا بعد تسجيل قرابة 1550 حريقا خلال 12 يوما، فيما التهمت الحرائق في تونس أكثر من 240 هكتارا خلال شهر جويليا الجارية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد اليوم وغدا بمقر مفوضية الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. في أخبار العالم، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان ملتزم بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع الكيان الصهيوني، لكنه لن يقبل باستمرار الكيان الصهيوني في انتهاك بنوده، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الصهيونية. يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مصدر عسكري لبناني بأن الجيش الصهيوني يستحدث موقعين عسكريين جديدين في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان. قالت إيران إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة قصف استمرت أسبوعين. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران طلبت عقد لقاء مع الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مؤكدا استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات قد تفضي إلى التوصل إلى اتفاق. وحذر الرئيس الأمريكي من أن واشنطن ستستأنف تحركا عسكريا قويا إذا فشلت تلك المفاوضات. من المقرر أن يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولاديمير زيلنسكي بشأن مقترحات سلام جديدة للحرب بين روسيا وأوكرانيا. في الأثناء قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. جاءت هذه التصريحات بعد أن أفاد مصدر أوكراني الأسبوع الماضي بأن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين كانوا يناقشون مقترحا لوقف الضربات الجوية لعرضه على نظرائهم الروس ضمن جولة جديدة من محادثات السلام. نقطة النهاية لنشرة أخبار الصباح. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الشعوب الكلتية شعوب أوروبية قديمة أسسوا وفقا للمؤرخين حضارة أوروبية عريقة سبقت الرومان، وتعد الشعوب الكلتية من أبرز المجموعات البشرية التي سكنت أوروبا خلال العصور القديمة، وقد انتشرت بين القرنين الثامن والأول قبل الميلاد في مناطق واسعة شملت ما يعرف اليوم بفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وسويسرا وأجزاء من ألمانيا وإسبانيا وشمال إيطاليا. وقد شكل الكلتيون مجموعة من القبائل المتقاربة في اللغة والثقافة والعادات دون أن يؤسسوا دولة موحدة. اعتمدت الشعوب الكلتية أو الجلتية كما يسميها البعض على الزراعة والرعي والتجارة وصناعة المعادن، واشتهرت بمهارتها في صناعة الأسلحة والحلي والأدوات الحديدية، كما أقامت مستوطنات محصنة ومراكز تجارية ساعدتها على التواصل مع الشعوب المجاورة وتبادل السلع والخدمات. وكان المجتمع الكلتي منظما في قبائل يقودها زعماء محليون، بينما لعب الكهنة المعروفون باسم الدرويد دورا مهما في الحياة الدينية والثقافية. وقد تميزت الديانة الكلتية بتقديس عناصر الطبيعة مثل الغابات والأنهار والجبال، إضافة إلى الإيمان بعدد من الآلهة المرتبطة بالحياة والحرب والخصوبة. ومع توسع نفوذ الإمبراطورية الرومانية دخلت الشعوب الكلتية في صراعات متواصلة مع الرومان، وتمكن الرومان تدريجيا من إخضاع معظم الأراضي الكلتية ودمجها في إمبراطوريتهم، مما أدى إلى تراجع اللغات والعادات الكلتية في العديد من المناطق. ورغم ذلك بقي التراث الكلتي حيا في بعض أجزاء أوروبا، خاصة في إيرلندا واسكتلندا وويلز وبريطانيا الفرنسية، حيث ما زالت بعض اللغات والتقاليد الكلتية تمارس حتى اليوم. وينظر إلى الشعوب الكلتية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في تشكيل التاريخ الثقافي والحضاري لأوروبا القديمة. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

صباح النور من جديد، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. ورد صباح مواصلة معكم على موجات الإذاعة التونسية من تتوين حتى للعشرة متاع صباح، وفرصة نعطيكم فكرة على فقرتنا القارة اللي باش ترافقكم من توا حتى للعشرة إن شاء الله. بعد شوية بعد موعدنا للقار مع آخر أخبار الرياضة باش تابعوا عطر الورد مع المدربة فنوع الاجتماعي صابرين الوفي، ثم تكونوا معنا في مناعة، فقرة مناعة اللي نركز فيها على سلوكاتنا غذائية اللي إن شاء الله تكون سليمة من خلال النصائح اللي في كل مرة نمروا هيك من خلال حضور أخصائية التغذية عايشة اللملومي. في الجزء الثالث من حصتنا بعد موجز 8 إن شاء الله عيادة الصباح اليوم باش نتحدث عن صحة الأسنان، النصائح الطبية في الإطار هذايا، وتحضر معنا الدكتورة سعاد بلعج إن شاء الله تعطيكم فكرة على مجمل النقاط المطروحة بصفة عامة في ملف طب الأسنان. الجزء الأخير في الجزء الطبي على الثالث خط مباشر اللي أمنها كالعادة زميلنا خميس وببطان، وناخذ آخر المستجدات اللي نعيشوها في جهة الجنوب الشرقي، ثم ثم فقرتنا القارة الرئيسية التحليلية اللي تتواصل معكم تقريبا مدة ساعة. بعد موجز التسعة مباشرة فقرة راديو نيوز نتابع فيها جملة من التصريحات وآخر الأخبار اللي عاشوها توانسة الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. خليكم معنا، لقاءاتنا تتواصل إن شاء الله بالإيقاعات وبالفقرات القارة. نمشي مباشرة للنغم هذا، وبعده مباشرة تلتقيكم الزميلة نجاة تخليصة في آخر الأخبار الرياضية. متابعة طيبة لكم الكل.

الصباح ورود الصباح مع لامع بن عثمان كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

0: نرجو لكم نجات خليصة تنور الاستوديو. مرحبا نجات, صباح النور.
1: وجودك يا لامع, صباح الفل والياسمين, صباح النور حسن المحمدي وكل السادة المستمعين.
0: شكرا, يعطيك الصحة. برشا أخبار رياضية, شنو كان جديد أبرز رياضية. أخبار نجات
1: الميركاتو الصيف والانتقالات اللاعبين وأيضا بطبيعة الحال التتويجات في مختلف الرياضات الفردية. تتويجات كبيرة بالجملة, الراية التونسية مرفوعة في أكثر من مكان على المستوى الأفريقي والعربي. هذا شيء يثلج القلب, باعتبار حتى نكونوا ننسوا شوية مشاركة المنتخب التونسي لكرة القدم في النسخة الأخيرة من كأس العالم.
0: صحيح, وننسوا شوية زاد موجة الحر وتداعياتها اللي عشناها الأسبوع الفارق. تتويجات تتزامن مع البحري, كيفاش كانت ربما استقبل النسمات هذه؟
1: والله الناس الكل ما شاء الله فرحانين
0: للرياضيين خاصة. واضح, خليكم معنا نجاة تتواصل معاكم في مجمل الأخبار الرياضية وتفاصيلها.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبابي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين. وكما ذكرت وتحدث مع لامعة, قلت عديدة هي الانتقالات اللاعبين والميركاتو الصيفي خاصة في الفترة هذه, باعتبار وانه قريب جدا انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. بداية اخبارنا بس تكون من فرق الجنوب الشرقي, ونتعاقد بتبيت الحار رسميا ترجي جورجيس مع الحارس وسيم المغزاوي, هذا يأكد لكلامنا البارح, لمدة 3 مواسم كيف كيباسوي حمدي العبيدي في ترجي جرجيس لمدة 2 مواسم. الهيئة المديرة لفريق الملعب الجيفسي تعاقدت مع المهاجم وائل الفرجاني ومتوسط الميدان محمد الشلي لمدة 2 مواسم في انتظار القيام بانتدابات جديدة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة, ديما مع الستايدا الملعب الجيفسي. الفريق هذي الهيئة كما ذكر البارح محمد أمين بن مسعود تعاقدت معها ونشر الخط الظهير أيسر والمدافع المحوري عفيف الجبالي مع تجديد عقد المهاجم وسيم زغدوت لمدة 2 مواسم كيف ذي. بالنسبة لستايدا, إلى أخبار جليزة, الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بجيبس باش تحضر الجلسة عامة خارقة للعادة. الجلسة هذه مخصصة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية, موعدها باش يكون نهار الأحد 2 أوت أكيد في 6:30 متاع العشية. الدعوة لكل الجماهير أنهم يكونوا حاضرين في الجلسة هذه حتى يقفوا مع الفريق, وخاصة في المرحلة هذه تعتبر مرحلة دقيقة تتطلب التفاف جميع أبناء إزليزة حول ناديهم. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي, نعرف أنه موجود في تربص بعين دراهم, لعب 2 مباريات ودية, مباراة ودية أخرى مباراً برمجة نهار 6 أوت ضد سان بيدرو الإيفواري, بعد ما كان وفسخ نهائي عقد وحكاية يوسف البليلي تعود من جديد على الحكاية هذية. والترجي والبليلي مرة أخرى في تونس, وأكيد بنسبة كبيرة برشا البليلي يرجع للترجي التونسي ويصحح عقد مع الفريق في ساعات وفي الأيام القليلة القادمة. بديكم بآخر أخبار هذا اللاعب بعد الأخذ والرد. كيف الترجي التونسي كان حسم موقفه بخصوص التعاقد مع لاعب لوكاس ريبيرو بعد ما قررت إدارة النادي إغلاق ملف الصفقة بشكل نهائي إثر تعثر المفاوضات مع الاتحاد الليبي. النادي الافريقي اعلن عبر صفحته الرسميه على المواقع على التواصل الاجتماعي انطلاق عمليه بيع شركات الموسم الرياضي 2026-27. كيف نهار البارح بدات العمليه حتى تواصل نهار السبت من 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشيه. وكيف اخبار ديما مع النادي الافريقي, نذكر البارح اول حصه تدريبيه باداره المدرب الجديد ماهر الكنزاري بحضور 32 لاعب في البرنامج. تربص هذه 2 لقاءات ودية ضد فريق النجم الخميري, والمباراة الثانية ممكن تكون برشا مع الاتحاد المنسدي. نذكر أنه 2 لاعبين على ذمة المدرب حتى يعني تحضيرهم هم سليمان وترا وسليمان كوليبالي. على كل ديما أخبارنا لحظة بلحظة ديما على مختلف الفرق التونسية في هذا الفترة هذه الميركاتو الصيف والانتقالات اللاعبين وجديد الانتدابات. رسميا المكتب الجامعي يتواصل اتفاق مع الجزائري جمال حمودي لتجديد عقده كمشرف عام على قطاع التحكيم. دول تونسي خلال العياري تلقى دعوة رسمية من مدرب البي اس جي الفرنسي الإسباني لويس ريكي للمشاركة في التربص التحضيري للفريق الأول استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية اللي باش تتعمل نهار 6 أوت بمقر الكاف بالقاهرة. نذكروا أنه الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي الترجي باش يكون معفى من الدور التمهيدي الأول، والترجي والإفريقي يمثلوا في الشامبيونز ليج، يمثلوا تونس في الشامبيونز ليج الإفريقية، وسي اس اس وترجي جورجيس في كأس الكاف. نجول الأخبار المفرحة، الأخبار الحلوة، الأخبار الجميلة، للتتويجات للميداليات الذهبية، ونختتم المنتخب الوطني للجودو الأوسط والوسطيات مشاركته في البطولة الإفريقية بإحراز 5 ميداليات ذهبية. جاءت على النحو التالي: ميدالية ذهبية زينب الترودي، نرجس هداجي، آدم كوكي وآدم الأندلسي. كيف كيف توج اللاعب التونسي وسيم الصيد بلقب بطل إفريقيا للكرة الطائرة، الكرة الطاولة عفوا، لفئة الفرد الشباب أقل من 19 سنة البارح. وحقق وسيم هذا اللقب بعد ما فاز في النهائي على المصري ياسين جابر 4-3، وقبلها توج بذهبية تجويلة في 26 في مدينة أكرا الغانية الزوجي مع زميله يوسف العبدلي. هذه الأخبار اللي نحبوا نسمعوها، هذه الأخبار المفرحة، ديما نحبوا نشوفوا علم تونسي رفرة في كل الاستحقاقات الرياضية. ونكمل أخبارنا بأخبارهم الكرة الفرنسية والاتحاد الدولي الفرنسي الليلة في الليل العاشرة تحديدا من خلال ندوة صحفية باش يعلن فيها رسميا زين الدين زيدان مدرب لمنتخب فرنسا خلفا لديدي ديشان. هذه أخبارنا الرياضية. بالنسبة لليوم أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحيات صديقنا حسن المحمدي في الهندسة التقنية، تحيات صديقتنا لامع بن عثمان، بدت معكم الستة تكملوا معكم العاشرة، وخليكم مع أغنية تعال للثنائي دنيا سمير غانم وهشام جمال.

0: أنتم تستمعون إلى ورود الصباح.
1: ورود الصباح.
2: ورد صباح مازلت مواصلة معكم حتى للعشرة منوعة لنستقبل بها معكم نهار جديد إن شاء الله مليء بالنشاط بالحيوية بالتفاؤل. لكم الكل تحياتنا للناس اللي تسمع فينا في الطرقات، طريق سلامة للجميع، وديما ردوا بالكم على رواحكم واحترام إشارات المرور من الأبجديات اللي يلزمنا نتسلحوا بها بتبيعة وإحنا في الطريق قصدين مقر العمل متاعنا وإلا أي مكان في الجمهورية التونسية. نواصل معكم لقانا، ومن بين فقراتنا القارئة اللي تعودتوا بها صبحية كل ثلاثة إن شاء الله هي فقرة مناعة اللي تهتم بالسلوك الغذائي. هذه تكون تقريبا بعد شوية في الثمانية، في الثمانية غير درجين غير ربع تقريبا، وإن شاء الله تحضر معنا أخصائية التغذية عايشة الملومي. ولكن الآن زاد فقرتكم اللي تعودتوا بها واللي في كل مرة تقف عند فرد من أفراد العائلة وإلا عنصر من عناصر حياتنا المهمين في حياتنا واللي يعطونا بطبيعة دفع كبير برشا وسند كبير برشا في حياتنا اليومية. عطر ورد مع المدربة في النوع الاجتماعي صابرين الوافي لتحكينا على مكانة الجد والجدة في الديار متاعنا، كيفاش نجم تكون كان قيمة كبيرة برشا. ربي يخلي أجدادنا وطبعا يحفظهم ويمتعهم بصحة الأبدان، وربي يرحم إن شاء الله الأجداد اللي توفوا واللي مهمش موجودين معانا الآن. إن شاء الله ديما دعواتنا بالرحمة اترافقهم. خليكم معانا صابرين الوافي في عطر الورد.
3: عطر الورد.
4: صباح الخير. يقولوا اللمة رحمة والفرقة عذاب، ويمكن ما فماش حد يحس بقيمة هالمثل إلا كي يولي الكرسي اللي كان يقعد عليه حد من العائلة فارغ. نتذكر وانا صغيرة كي كانت جدتي تقول حذروا صحون اليوم عمكم جاي وخالتكم زادة، وكانت الدار تضيق بالناس أما القلوب كانت توسع الدنيا الكل. ما كانش يهم إذا الأكل بسيط، خاطر يقولوا الخبزة كي تتقسم تولي أطيب. كبرنا وكبرت معانا المسؤوليات، ولا كل واحد مستعجل وكل واحد يقول إن شاء الله مرة أخرى، ومرة أخرى تولي شهر والشهر يولي عام، وقتها نفهمه إنه العمر ما يستناش حد. العائلة الموسعة مش عم وخال وعمة وخالة برك، العائلة هي الذاكرة، هي الضحكة اللي تعرفها من صوتها، هو الدعوة اللي يجيك من قلب جدك، واليد اللي تربت على كتفك نهار الدنيا ذاقت بيك. يقولوا اللي ما عندوش كبير يشري له كبير، أما الحقيقة الكبير ما يتشراش، الكبير نعمة ووجوده بركة وكلمته ساعات ترد الروح بعد تعب سنين. اليوم برشا ديار ولات كبيرة أما لما فيها صغيرة، برشا موائد عامرة أما الكرسي بارد، وبرشا ناس عايشة تحت نفس السقف أما كل واحد عايش في عالمه وحده. تعرفوا شنو أكثر حاجة توجع؟ وش البعد؟ الوجعة الحقيقية إنك تقول كنت باش نزور، كنت باش نكلمه، كنت باش نعتذر، أما كلمة كنت عمرها ما رشعت إنسان ولا رشعت لحظة. يقولوا صلة الرحم تزيد في العمر، وحتى إذا كان العمر بيد ربي فإن صلة الرحم تزيد في عمر الذكريات وفي عمر المحبة وفي عمر الناس داخل قلوبنا. اليوم ما نستناوش مناسبة، كلم عمك، اسأل على خالتك، احضن جدتك، وضحك مع ولاد عمتك وخالتك حتى دقائق، خطر في يوم من الأيام باش تكتشف إنه أجمل لحظات عمرك ما كانتش في الأماكن الفخمة، كانت حول طابونة ولا صينية كسكسي ولا في ضحكة عائلية ما كنتش تعرف وقتها إنها باش تولي ذكرى. وفي عطر الورد نؤمن إنه العائلة كيف الورد، إذا سقيناها بالمحبة يبقى يفوح عطرها سنين، أما إذا أهملناها يتذبل بصمت. صباحكم لما، وصباحكم محبة، وصباحكم عطر ورد ما يفاش.
3: عطر الورد. عطر الورد.

0: لمت العيلة وحدها، مهما تغربت مهما درت يبقى وكرك هو وكرك.
1: مناعة
2: مناعة مناعة.
3: وعلى إيقاع التغني بالعائلة ومحل العائلة في حياتنا، وربي يخليكم لبعضكم. الناس الكل اللي تسمعوا فينا على موجات إذاعة التتوين، نمشي مباشرة المنعة بعد شرط الركن بتبيعة. نستقبل أخصائية التغذية عايشة اللملومي اللي في كل نهار تلاف في الوقت هذه تقريبا تأمن لنا كل النصائح الغذائية اللي تهمنا واللي تخلينا نحافظوا على سلامتنا. عايشة صباح النور، مرحبا بيك.
4: صباح النور، صباح الفل ليك وكافة مستمعين إذاعة التتوين. اليوم باش نبقوا سيدة لامعة في نفس موضوع لمة العائلة، عشان تكون عائلتنا مذمومة وتكون في صحة جيدة.
3: يعطيك صحة، شكرا ليك. وهذايا التناسق والانسجام حلو برشا وقت اللي ركزوا على تفاصيل هي تنجم تكون بسيطة ولكن مهمة في حياتنا. الصيف نعرفوا عايش اللي هو الوقت المثالي باش نستمتعوا بالشمس بالرمال وبالبحر، خاصة في النسمات المنعشة اللي نعيشوا على وقعها تقريبا منذ ساعة في جهة الجنوب وكل جهات تونس. هذاك علاش قضاء يوم كامل على الشاطئ في البحر بتبيعة ينجم يكون تحدي كبير برشا يتعلق بالحفاظ على نظامنا الغذائي الصحي. حبينا نركزوا على المسألة هذه ونشوفوا شنية ربما الوجبات ولا الأفكار اللي تنجم تكون جيدة، يعني المأكولات اللي نستحبوها معانا وإحنا ماشيين لنهير باش يكون على البحر. تفضل عايشة.
4: شكرا سيدة لامعة، إن شاء الله عائلتنا كلها تقضي وقت ممتع وفي ويكونوا في صحة جيدة كل إن شاء الله. اليوم كما حكيت سيدة لامعة باش نحكوا شنو ما أنا باش نعطوا أفضل الاختيارات للباك اللي نجم نهزوها معانا. نعطوا عشات شمس وفم سخانة وكل شيء وباش نحافظوا على الصحة معانا، نتمتعوا في نفس الوقت ونحافظوا على صحتنا وصحة صغيراتنا. اول حاجه اليوم باش نحكي هما نقطتين، فما انواع نتاع ماكله نجم نهزوها وطريقه الحفظ نتاعها. شنو اكثر اطعمه نجم اللي هي تنجم تتحمل الحراره وعندنا اطعمه ما تتحملش نحاولوا نتجنبوها. طبينا نهزوا اكثر حاجات تكون حاجات شائحه من السيده لامعه، كما الغلال، كما الفواكه الجافه، المكسرات بصفه عامه. نجم نهزو خبز، نجم نهزو الحلويات، نجم نهزو بسكوي، نجم نهزو تاي، قهوة، سلطة خضراء ما نحطوش فيها المايونيز، ما نحطوش فيها أعظم، نبعدو عن. وفي المقابل ثم حاجات فيها معناتها تتأثر بالسخانة والكل، نحاولوا مضبينا من نتجنبوها، وإلا حتى كي نهزوها نستهلكوها فور أنا معناها من اللي نوصلوا، معناها ما خلوهاش تقعد وقت طويل على الشط. كل ما هو يحتوي على الدجاج، كل ما هو يحتوي على العظم، والحاجات اللي فيها المايونيز، الحاجات اللي فيها التل، وضم اكثر حاجات لقدر الله معناها تنجم تعمل تسممات غذائيه. وحتى في حاله نهزوها يعني اكثر ناس مثلا احنا المتعارف عليه مش وحوت، بينهزوا الحوت مضبينا نظفوه في الدار ويكونوا مفوح في الدار، معناها باش نتجنبوا ان نحلوه هذاك يبقى متعرض في الهواء برا ومتعرض للشمس، يكون حاضر جيست وقت اللي نوصله باش نجبدو ومعناها يقع
3: الاستهلاك
4: والاستهلاك. نقطة مهمة جدا سيدة لامعة، وقت نهزوا مثلا حاجات طايبة وحاجات نية، ديما نفصلوا الطايب عن النية، راهو يصير كونتاكت ما بيناتهم، راهو هذاك اللي يخلي معنا البكتيريا تتنقل واللي يساهم باش يصير التسممات.
3: حتى إذا كان كل حاجة موجودة في حاوية وحدها يعني عايشة؟
4: لا، النجم هاو انا تو ديجا باش نحكي على الكذاش، نجم معناها تكون في صناديق نتاع حفظ انا هيك البواطه اللي مونتاج وتكون محكمه الغلق وتكون موجوده، انا احنا اللي مغربين يكون موجود هو صندوق التبريد
3: الجلاسي. صحيح، اهم حاجه
4: ضروري جدا هذاك يكون موجود. وباش نستعمل الثلج ديما معناها يا اما فرشيات والا قوالب نتاع ثلج تكون معناها مرافقه وتكون كل حاجه محفوظه في معناها في الجوفير ولا مضبينا معناها تكون احكاك بلاستيك غذائي
3: او هي خاصه بالاغذيه بتبيعها كل وحده والحجم نتاعها
4: والا بالنار واللي ونتجنبوا هذاك نحلوا ونسكروا فتينا حلينا البواط
3: نستهلكوا مباشره
4: نستهلكوها مباشره.
3: جيد.
4: الحاجه الاخرى سيده لامعه مضبينا نتجنبوها هي كي نسخنوا ماكله ونعاودوا نسخنوها مره اخرى، فنسخنوا نستهلكوا منها ومن بعد نعاودوا لا اللي باش نسخنوه نستهلكوه ما عادش نعاودوا نسخنوا عادة التسخين نبعدوا عليها تجنب للتسممات الغذائية.
3: واضح مهم جدا هذا بخلاف المأكولات. فما المشروبات تحضير شيء نعرفش أنا كيفاش ينجم يكون شنو النصائح في اللي ترى هذا عايشة باختصار
4: بالنسبة للشاي والقهوة ما عندناش فيهم إشكاليات نجم يكون محفوظ في ترموز عادي مقلقش. هنا الإشكالية سيدة لمعة ممكن في اللي نشوفوه العصائر خاصة فما عندنا برشا عصائر معناها في تحفيز على ما يتبدل الطعم نتاعها كيما عصير الفريز كيما الكيوي وضوما مثلا نهزو سيترون
3: هذه تتأثر برشا بارتفاع درجة الحرارة
4: ولا حتى كي نهزوها معانا تستهلكوا مباشرة ما نخلوهاش وديما مغادينا الصندوق التبريد يكون في بلاصة تكون مظللة مش معرض للشمس مباشرة إن شاء الله ملمومين ديما وإن شاء الله بصحة جيدة مستمعينا وكل إن شاء الله.
3: وهكا بالنصائح هذه أكيد تنجموا تستمتعوا بنهاركم على البحر وبطبيعة كل الأفكار والوجبات اللي تنجموا تكون حاضرة معاكم في نهاركم هذية سمعتوها من خلال حضور أخصائية التغذية عايشة المنومي اللي في كل مرة الحقيقة يعطيك صحة تعاوننا برشا وتعطينا أفكار مهمة جدا حتى نحافظوا على عائلتنا وصغيراتنا. شكرا ليك عايشة نهارك طيب إن شاء الله وإذا كان عندك برنامج تبحيرة صحة تبحيرة يا لله
4: إن شاء الله
3: لسه كل يا رب بالصحة إن شاء الله وبالفرحة ليكم الكل ونسمات المنعشة تعاون شوية وتخلينا نفكروا بالفعل يعني في نهير يكون على البحر صحة مسبقة للناس الكل. إن شاء الله نهاركم طيب نوصل معكم اللقاء ديما خليكم معنا نرجوكم بعد موجز 8 إن شاء الله هدية صباح.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولية ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. تذكر الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن اليوم هو آخر أجل إيداع التصريح الشهرية بالنسبة للأشخاص المنوعين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرضى، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان ملتزم بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع الكيان الصهيونية، لكنه لن يقبل استمرار الكيان في انتهاك بنودها، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الصهيونية. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم كلا من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي في وقت تمر فيه حرب إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة، لكنه يشهد تباينا في مستوى علاقات ترامب مع كل منهما. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أحبك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا ديما في متابعة موجة إذاعة تتوين في ورود الصباح لقناة وصل حتى للعشرة. مرحبا بالكل اللي التحق بنا الآن في الاستماع. توقيت الآن 8:12 دقيقة، موعد باش نعمل طلة على أحوال الطقس بعد موجة الحر اللي عشنا على واقعها بتبيع الأسبوع للفارت وليامات الفارت الكل. وأخيرا الحمد لله تبدل الطقس شوية ونعيش في نسمات باردة، نسمات إن شاء الله تتواصل الفترة الجاية، وباش نعرف شنو التفاصيل الفترة الجاية في أحوال الطقس. معنا المهندس صبحي بن أحمد عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المهندس صبحي صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير اختي ليام، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات التطوين.
0: شكرا، يعطيك صحة. صبحية اليوم يعني تقريبا فترة الضحى والمساء والأيامات الجاية، ماذا بينا نعرف التفاصيل الكل؟ نعم. تفضل الكلمة ليك.
1: هو يوم الأمس ارتفعت شوية درجة الحرارة وخاصة بمناطق الجنوب، معناتها شفنا درجة حرارة مرتفعة وكانت في حدود تقريبا 45-46 درجة في جهة التطوين. الحمد لله كما ذكرت معناتها تحولت التيارات شمالية شرقية، معناتها تقريبا التيارات هذه شملت في البداية مناطق الشمال وكذلك الوسط، شفنا حتى انخفاض واضح في درجة الحرارة. سجلنا في الصباح الباكر أقل درجة حرارة 16 درجة بجهة تالا، الحرارة قصوى اليوم تتواصل كذلك في نسقها الانخفاض بين 29 و34 درجة بالسواحل الشمالية والمرتفعات، ما بين 34 و38 درجة بقية الجهات. بالنسبة لليوم نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة تطوين تقريبا 34 درجة، أقل بكثير معناتها من يوم الأمس، فارق يوصل حتى 12 درجة فارق. والحمد لله بدأت معناتها تأثيراتها هذه التيارات على مناطق الجنوب اليوم وغدوة اللي باش نلمسوها أكثر، ما عدا أقصى الجنوب جهة البرمة تبقى مرتفعة نوعا ما. بالنسبة للتيارات شمالية شرقية قوية، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الرذوبانة بالنسبة للبحر اليوم وغدوة، ما زال معناتها مضطرب إلى شديد الاضطراب. وبالنسبة لكذلك نسق الانخفاض يتواصل في درجة الحرارة طيلة هذا الأسبوع تقريبا إلى غاية آخر الأسبوع، نحكيه على درجة حرارة يوم الغد بجهة تطوين تقريبا ما تتجاوزش 34-33 درجة.
0: الحمد لله.
1: وخاصة يوم الخميس والمعنى كذلك الجمعة تيارات تكون شمالية شرقية، ممكن ارتفاع طفيف بداية من يوم السبت والأحد، لكن ارتفاع عادي مع درجات حرارة عادية مثل هذه الفترة.
0: قديش درجات الحرارة سي صبحي؟
1: كيفاش؟
0: في نهاية الأسبوع قديش توصل درجة الحرارة؟
1: ما تفوتش 37 بالنسبة للتطوين، 37-36 درجة، ما زالت معناتها التيارات شمالية شرقية. والحمد لله عموما نجم نقوله معناتها درجة الحرارة تقريبا في مستوى المعدلات العادية أو حتى أقل بقليل إن شاء الله.
0: واضح. إذا كان نتحدثوا على الفترة طويلة الأمد الفترة القادمة تقريبا، شنية أبرز الملامح سي
1: بالنسبة لي معناتها الفترة القادمة ممكن نعيش تحت تأثير مرتفع الضغط الجوي معناتها على بلادنا
0: من وقتاش
1: مرتفع عادي، معناتها ما فماش اللي معناتها موجة الحرارة اللي عشناها، لكن فما ارتفاع طفيف نجم نقولوا هنالك معناتها باش تكون 40 هي ممكن في بداية شهر أوت، معناتها تقريبا فترة ما بين 3 إلى غاية 9 أوت، ممكن ما نجموش نبعدوا ياسر البيت وللتوقعات أقل معناتها دقة، لكن على الأقل معناتها باش ترجع ل 40 هي، أما الحرارة العادية نتاع فصل الصيف.
0: أي الدرجات العادية اللي مستأنسين بها كل صيف تنجم تكون، أما ما توصلش الموجة الحارة اللي عشناها المرة اللي فاتت. واضح، يعطيك صحة على التوضيحات. وخليني نقول على البشرة هذه، أكيد فرحت برشا سادة مستمعين يسمعوا فينا ويتابعوا في أحوال الطقس. إن شاء الله ربي يدوم علينا هالنعمة. شكرا لك المهندس صبحي بن أحمد، وتحياتنا لكل زملائك في المعهد الوطني للرصد الجوي. هيك خذيتوا فكرة على أحوال الطقس. نذكركم تقريبا اليوم وغدوة وبعض غدوة حتى نهار الجمعة باش نوصلوا تقريبا في نفس درجات الحرارة المنخفضة نوعا ما، 34 درجة مستحبة في جهة الجنوب الشرقي، في انتظار أنها ترتفع شوية في نهاية الأسبوع يوم السبت ولا الأحد. خليكم معنا لقناة مازال متواصل في ورود الصباح. صباح خير الناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع، مستنى معكم حتى للعشرة إن شاء الله.

نسبها عليكم مرة أخرى مواصلين معاكم. كنا من شوية في معرفتنا أو استكشافنا لأحوال الطقس كيفاش باش نجم تكون الملامح طيبة وطيبة جدا إن شاء الله حتى لنهاية الأسبوع. لهنا حبيت نرجع شوية على حديثنا على البحر والشواطئ والناس اللي تنجم تكون عندها برمجة خاصة اليوم. بعض الشطوط اللي ربما فما تحذير من أنها تكون موجود فيها المصطفين بالطبيعة تنجموا تعدوا نهاركم بحذا البحر تنجموا تستمتعوا بالنسمات العليلة هذه, ولكن راهو الوضع حسب موقع الحماية المدنية يتطلب الحذر الشديد باعتبار تغيرات وتقلبات في أحوال الطقس. وربي يحميكم من الناس الكل. نواصل معكم ديما في متابعتنا لكل مستجداتنا اللي تهم التوانسة, نتحدث على نقص قوارير المياه المعدنية اللي قد يمتد لفترة طويلة شوية هذية في تونس حسب تقرير أعدته منظمة أليرت. المنظمة تحدثت أن الأسواق التونسية بدأت خلال الأيام الأخيرة تعيش بوادر شح في توفير قوارير المياه المعدنية, ورجحت هذه الجملة من العوامل المحلية والدولية اللي أثرت بتبيعة على نسق الإنتاج والتزويد. المنظمة أوضحت في بيان لها أمس أن النقص المسجل حاليا يعود أساسا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي انعكست بشكل مباشر على نشاط مصانع تعبئة المياه. ونعرف الأزمة اللي تسبت فيها الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي فمست برشا قطاعات, وهذه معلوم عند توانسة أيضا تمس مسألة التزود بقوارير المياه المعدنية. ولهنا نتحدث على استهلاك التونسي للمياه المعلبة أرقام كبيرة وكبيرة جدا. إذن الانعكاسات المباشرة كما ذكرنا اللي صارت بخصوص الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أثرت على نشاط مصانع تعبئة المياه المعدنية وتسببت في تراجع الكميات المنتجة والموزعة في مختلف الأسواق. كيف من بين الأسباب زاد اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. يعني الأزمة ما تقتصرش على العام اللي ذكرناه اللي هو مرتبط بالتيار الكهربائي وشنو صار في موجة الحر الأخيرة في تونس, بل ترتبط أيضا بصعوبات يواجهها مصنعو مواد أو المادة البلاستيكية بصفة عامة في تونس في التزود بالحبيبات الأساسية اللازمة لصناعة القوالب الأولية لقوارير المياه نتيجة اضطرابات في سلاسل التبريد. طبعا تنجموا تاخذوا أكثر معطيات على المسألة هذه متوفرة على الانترنت, وان شاء الله بتبيع بالتزود بالامكانيات اللي تنجم تحد شوية من انعكاسات عدم التزود بالمياه المعدنية ان شاء الله يعني في طريقها للحل وتتوفر هذه المياه اللي يستهلكها التونسي بدرجة كبيرة في تونس. نوصل معكم ونذكركم بعد شوية موعدنا مع الصحة مرة أخرى, موعدنا مع العيادة عيادة الصباح. واليوم باش نتحدث على صحة الأسنان, مهم جدا وقت نتحدث على صحة الأسنان نتحدث على الابتسامة المهمة في حياتنا. خليكم مبتسمين للحياة تبتسم لكم بحول الله. خليكم معنا تعرفوا تفاصيل الفقرة هذه بعد شوية بعد النغم هذه نستقبل ضيفتنا في عيادة الصباح.

0: عيادة الصباح. عيادة الصباح. عيادة الصباح.
1: وهذا موعدكم مع الصحة الأسبوعي بطبيعة. في كل مرة نركز حديثنا حول موضوع ما يهم صحتكم ويهم حياتكم اليومية. اليوم فضلنا أنه نتحدث في موضوع مهم برشا يهم الناس الكل، خاصة وإحنا في فترة صيف، فترة استهلاك المشروبات الباردة برشا، تنجم تكون زادة مرطبات صيفية، وخاصة خاصة المثلجات، وشنو صار في الفترة الأخيرة في علاقة بالمثلجات وإذابة المثلجات بحكم القطع الدولية للكهرباء. اليوم باش نركزوا على صحة الأسنان، النصائح الطبية اللي تنجم تفيدنا في الفترة هذية. وصحة الأسنان هي مربوطة مباشرة بالابتسامة الجميلة اللي تعطيها لنا ونحسوها من خلال حضور الدكتورة المختصة طبعا في طب الأسنان، وهي أيضا طبعا مختصة في أمراض اللثة وزراعة الأسنان، الدكتورة سعاد بلعج. دكتورة سعاد صباح النور، وإن شاء الله أيامك كلها ابتسامة وصحة صحة وعافية.
2: صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين. دونك شكرا جزيلا للسيدة علي لامعة،
1: شكرا
2: بتاعت تطوين عن
1: الاستضافة. العفو يا لله. إذن كما نعرفوا فصل الصيف هو موسم للاستمتاع ببرشا حاجات يستهلكوها التوانسة، وخاصة نستهلكوها وإحنا نكونوا على شط البحر، من بينها المثلجات سيدة سعاد، وهذا نجم يأثر مباشرة على صحة الأسنان.
2: بيان سور، دونك بيان سور فصل الصيف هو موسم الراحة والعطلات، لكن أيضا برشا عباد يستهلكوا المثلجات والعصائر والمشروبات الغازية، وكلهم هذوما يضروا بالأسنان فيها
1: بينصير
2: ينعكس سلبا على صحة
1: فم
2: الأسنان.
1: بطبيعة هي المشروبات هذية ولا المثلجات بصفة عامة ما هي إلا لتلطيف الأجواء وقت اللي تكون خاصة درجة الحرارة مرتفعة، تكون تقبلها رغبة كبيرة برشا في استهلاك المثلجات هذية، لكن ينجم يكون الإفراط في تناولها، وخاصة ربما برودتها الشديدة تنعكس سلبا على صحة الأسنان. دكتورة سعاد
2: بينصير احنا بينصير بالسخانة هذية يزمنا نشربوا برشا ما وائل، لكن ما يزيدش تكون باردة برشا، ما يزيدناش نكثروا في الغازات والمشروب السكرية وكل. دونك بيان سور أول حاجة نحب نأكد عليها أنه الألم عند تناول المثلجات مهوش أمر عادي. برشا عباد يحسبوا اللي صحة الأسنان مع البرودة أمر عادي، لكن يزم الانتباه. والسبب أنه مثلا وقت الناس عندهم تآكل في طبقة المينا وإلا وقت اللفة تبدأ هربة على أسنان، يعني جذور الأسنان تبدأ موجودة، وإلا فما تسوس في أول مراحل متاعه، وإلا مرات فما تشققات في الأسنان اللي تخلي المريض يحس بالبرودة يحس بالألام وكل. دونك الفوميو نمشي ونعمل مراجعة عن طبيب الأسنان، دونك ما نكتفيوش باستعمال المسكنات وإلا تجاهل المشكلة هذية.
1: يعني ننصح لهنا وقت اللي الإنسان يشعر بالألم أثناء تناول المثلجات ولا أي حاجة باردة برشا، ننصحه بالتوجه مباشرة لطبيب الأسنان لتشخيص الوضعية ومعرفة خاصة الأسباب والتسريع في العلاج. دكتورة سعاد
2: بيان سور، وسيرتو أنه المشروبات الغازية والمشروبات الباردة هي تشكل غذاء الأساسي للبكتيريا الموجودة في الفم وفي الفم، وهذه الدونك تقوم تحويلها إلى أحماض يعني ديزاتيز اللي يهاجموا ميناء متاع الأسنان، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى ظهور التسوس وبيان سور الألام. وسيرتو وقت نشربوا ديما المشروبات الغازية، سيرتو الجذور بيصير يعمل تآكل كبير في المينا، وبينصير يولي يعمل تسوس يولي المريض يحس برشا ألم.
1: واضح. يعني لهناش نية أبرز النصائح اللي تنجم تقدمها دكتورة سعاد في ظل بطبيعة وجود التفاصيل هذه؟ منعرفش انقطعت المكالمة الهاتفية، نحاول اتصال مرة أخرى بدكتورة سعاد ونواصل حديثنا حول يعني صحة الأسنان، نعرف حاجة مهمة جداً.

0: نرجع مع الدكتورة سعاد اللي انقطعت معها المكالمة الهاتفية. مرحبا بك من جديد، نواصل نتحدث على أبرز النصائح الطبية حتى نحافظوا على سنينا ونحافظوا على هيك الابتسامة العريضة اللي إن شاء الله تكون مرسومة على وجه تونس الكل. دكتورة سعاد، شنية النصائح هذه وفش تتلخص بالضبط حتى نحمي أرواحنا؟
1: دونك من الأخطاء الشائعة أنه مثلا نبدأ ونشرب المشروبات الباردة والغازية على دفعات متفرقة وساعات طويلة، دونك هذيك علاش يجعل الأسنان معرضة لأحماض والسكريات باستمرار. دونك حتى كان نشربوا حاجة باردة وغازية نشربوها ضربة واحدة
0: صحيح،
1: وبعد مش نقعدوا نهار كامل نشربوها. دونك وبعد شربوا، بعد نشربوا المواد الغازية ماذا بينا نشربوا معها بعدها شربة ماء نشربوا ذيك الحموضة اللي في الأسنان.
0: اي صحيح، ونسبة السكريات زاد الموجودة برشا في المشروبات الغازية نجم تأثر.
1: خلط الأسنان يجم يعمل مرض السكري، يجم يعمل السمنة، يجم يعمل برشا أمراض. دونك البوميون نقص من السكريات ومشروبات
0: الغازية. به كيفاش نستمتعوا بالصيف؟ نستمتعوا للأسف هي رغبة التوانسة كله خاصة الصغيرات وحتى الكبار بالمثلجات هذية، بالمشروبات الباردة هذية، تنجمش تكون يعني الاستمتاع فرد وقت المحافظة على السنين متاعنا.
1: بيان سير نجمو نشربو الجازوز، نجمو نشربو ناخدو مثلجات ما بارد الكل، ما ماذا بينا بعد نحرصو على تنظيف أسناننا اليوم مع سيرتو معجون أسنان اللي فيه تود كليور يبدا عالي أكثر 1455
0: PMM. هذه عاد هنا دكتورة، شنو هي المواصفات اللي تنجم تكون في مادة الفلورايد؟
1: يجب يكون في درجة عالية من الفلورايد. مثلا بالنسبة للصغيرات ما نجموش نعطيهم درجات عالية، نمشيو حتى مثلا صغيرات يبداو أقل من 6 سنين نبداو 500 PPM. بالنسبة للصغيرات الكبار مثلا نمشيو 1450
0: نسبة عالية
1: ديور عالية مع بينسير دواء مضمضة يبدأ ديور. دونك هكاك نجمو نعملو وقاية للكوش دي ماي ضد هذه المشروبات الحامضة والكل. بينسير بينسير إذا في وقت مثلا نشربو مثلا سيتروناد ولا مشروب غازي مش نمشيو ديريكتومون نحكو سنيننا، لا بالعكس، خاطر هكاك نزيدو نوفرو تأكل المينا. دونك نكتبوا بيان سور شربه ماء باش ننقوا شويه هذيك الحموضه، نستنيو نص ساعه وبعد نمشيو نعملوا نمشيو نحكوا سنيننا.
0: واضح، يعني شربة الماء تنجم تقلل شويه من بقايا السكر والاحماض اللي اخذيناها في المشروبات هذه،
1: العوامل الجانبيه نتاع المشروبات الغازيه.
0: به بالنسبه لتنظيف الاسنان المنصوح به قديش مره في اليوم؟ هل انه بعد تناولنا لاي وجبه بما فيها المثلجات والمشروبات البارده والا كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هو احنا ديما عندنا نسميها في القاموس نتاعنا ريجل دو تروا، يعني نحط سنيننا ثلاث مرات في اليوم مدة ثلاث دقائق ونحافظوا يعني نمشيو بطريقة صحيحة متاع الحكين. مثلا طريقة الحكين ما يزمش طريقة حكين نسميوها أوريزونتال، إذن ما ديما نمشيو وقت نحكو بأسنانا من لثة للسن باش نحيو هذيك البقايا وباش زادة ما نجم نعملوش ما نعريوش الجذور متاع الأسنان ونحكو بيان سيرا بك فرشاة أسنان مش تكون يابسة، تكون متوسطة. النعمة ما نطلبوهاش برشا، جس النعمة للمريض اللي عنده لا قدر الله التهاب برشا في اللثة واللي لا قدر الله عامل شيميوثيرابي والكل، سينون ديما ناخذوا فرشة أسنان متوسطة معجون أسنان بالبلفليور ودواء مضمضة، وناخذوا زادة مثلا فيل دونتير لي بروسيت دونتير ننظفوا بين الأسنان البقايا اللي ما نجموش ننظفوهم بالفرشاة نكملوهم. بيان سور كل ستة شهور نعملوا تنظيف أسنان عن طبيب الأسنان ونشوفوا نعملوا كونترول فماشي سوس فماشي حاجة يجي من طبيب الأسنان.
0: فترة المراقبة هذه الطبية قديش نجم تدوم من فترة لفترة؟
1: هو من المستحسن مثلا يبدا اسنانه لاباس عليهم كل شهور يجي يعمل معاينه لطبيب الاسنان.
0: واضح. به وبالنسبه لتغيير فرشاه الاسنان، يعني ما نعرفش انا كل واحد وطريقته في المساله هذه، شنو ننصح به طبيا؟
1: هو كل 3 شهور لازم واحد يبدل فرشاه الاسنان نتاعه. مثلا فما مريض يبدا يحك بالقوي دونك فرشاه الاسنان تولي ماهيش منتظمه، دونك حتى قبل 3 شهور نجمو نطيشوها ونعملو فرشات جديده. يعني اسفي الفرشات ولات ممسخه ما عادش نظيفه، ولات لي فيبر نتاعها ياسر محلولين، دونك نبدلو فرشات الاسنان.
0: وكيفاش نحافظوا عليها في الاثناء؟ يعني هل انه تتحط في صندوق مغلف والا عادي تتحط مع بقيه مستلزمات التنظيف؟
1: والله من الاهميه فرشات مثلا العائله في 4 من الناس ولا 5 من الناس، كل واحد فرشات نتاعو في كاس وحدها. وحاليا يبيعوا الفرشات الاسنان بالغطاء نتاعها،
0: هذا هو
1: مهم الجراثيم.
0: اي المنصوح في المساله هذه انه ناخذوها بالغطاء نتاعها هكا تحافظ على سلامتها اكثر.
1: خير. وتبدا كل واحد فرشات نتاعو ونظفوها بعد ما نحكوا سنانا، نظفوها بالقدا بالقدا بالماء، نشيحوها ونغطيوها بالغطاء نتاعها ونحطوها في الكاس نتاع كل واحد عنده الكاس نتاعو.
0: واضح. اللي ركز مع دكتوره سعاد عرف النصائح المهمه اللي تخلينا نحافظوا على سنينا اللي باش ترافقنا طول حياتنا. دكتوره، وبنخلي لك كلمه الختام في السياق هذا.
1: والله هي الابتسامه الجميله هي اللي تنعش الواحد، وهي اهم حاجه في كسوة في العمل، كسوة في القرايه، كسوة في المعاملات وكل شيء. دونك باش نحافظوا على اسناننا لازمنا ديما نغسلوا سنانا بالباهي، نعملوا معاينات عند دكتور الاسنان ونسمعوا النصائح باش نستحضروا عليهم.
0: يعطيك صحة يا دكتورة، بارك الله فيك. وبتبيع بالتفاصيل هذه البسيطة وعاداتنا اليومية البسيطة، نجموا نصنعوا الفارق ونحافظوا على سنينا من كل الأمراض اللي تنجم تصيب الأسنان واللثة بصفة عامة. مشكورة جدا، يعطيك صحة مرة أخرى، إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله ربي يعينك دكتورة. شكرا، يعطيك صحة. شكرا لك للدكتورة سعاد بلعج، أخصائية طبعا في أمراض اللثة وزراعة الأسنان، واللي إن شاء الله أعطتكم الوصفات الطبية أو النصائح الطبية اللي سهلة برشا تنجموا تطبقوها في حياتكم اليومية وهيك تحافظوا على سنكم. مشكورة ضيفتنا سعاد، ومشكورين أنتم مستمعين على الاستماع والمتابعة اللي باش تتواصل معكم ديما في ورود الصباح حتى للعشرة متاع صباح. نذكركم بعد شوية إن شاء الله نكونوا معزمين عبدالله بجير في اي تيك، وبعدها مازالت معنا مجموعه من الفقرات اللي باش ترافقكم ان شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. خليكم معنا.

0: وردوا الصباح مع لامعة بن عثمان، كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشندي والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالم.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم مش تحدثوا على النظارات من مجرد لينات باش تصلح نظر ممكن على الشمس الى مساعد ذكي تمام. اليوم تحدثوا على النظارات الذكية الحديث اللي تجمع ما بين الكاميرا، الميكروفون، السماعات، معالج صغير، تقنية ذكاء اصطناعي، وتقود هذا القطاع شركة كيما ميتا، رويان، بان، وجوجل، اكس ريال، وسناب، بينما تواصل أبل الاستثمار في الأجهزة القابلة للارتداء. تعتمد هذه النظارات على كاميرا أمامية وميكروفون وسماعات ووحدات اتصال، فما برشا ممكن يتخوفوا من الخصوصية، وكونك تعاش تنجم تعرف اسكو اللينات هذه كونكتي تصور فيك مربوطة بالانترنت أو لا. من جهة أخرى فيها ميكرو قادر على تلقي أوامر صوتية والتقاط المشاهد وتحليلها محليا أو عبر السحابة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات أو تنفيذ المهام. المخاوف من النظارات هذه كأي نظارة عادية، لكن العملية وين تصير الصعوبة كونه ما تعرفش ما إذا كانت تسجل أو تحلل البيانات المحيطة بيك، إضافة إلى قدرتها على التعرف على أشياء، قراءة النصوص، وربط البيانات بالخدمات السحابية. العملية ما تقتصرش فقط على تخوفات من عملية التصوير أو التسجيل الصوتي، ولكن تشمل تخزين البيانات ومعالجتها واستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات إساءة استخدام النظارات في تسجيل الاجتماعات أو التقاط معلومات حساسة دون علم أصحابها.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش.
1: اريدو، طور عالمك.

0: خط مباشر. خط مباشر. خط مباشر.
1: وهذا يا موعدنا مع خط مباشر كي كل نهار ثلاثة توقيت هذا تقريبا نشوفوا خط مباشر منين يجينا بالضبط. خميس صباح النور، أهلا وسهلا، وين موجود اليوم؟
2: نور لامعة، تحية لك ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح. اليوم الخط مباشر من مدينة جابس، في الحقيقة مدينة جابس عبر منطقة منزل الحبيب أو معتمدية منزل الحبيب. اليوم باش يتم الإعلان على الانطلاق في إنجاز مشروع مهم برشا في مستوى الطاقات المتجددة عن طريق الشمس، إنتاج الكهرباء بطبيعة لامعة محطة للطاقة الشمسية بسعة 132 ميجا وات، مشروع ضخم بطبيعة الحال في ولاية جابس معتمدية منزل الحبيب. المشروع هذا باش كما ذكرت اليوم باش يتم الإعلان عليه والانطلاق فيه خلال جلسة في ولاية جابس بإشراف والي الجهة وكل الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع. المشروع هذا الاعتمادات المرصودة لإنجازه تقريبا 350 مليون دينار من المليمات التونسية، باش يكون على مساحة 200 هكتار في معتمدية منزل الحبيب، اللي هي في الحقيقة هذا ماهوش المشروع الأول، نعرف كنا ذلك مشروع بصدد المراحل الأخيرة من قبل الانطلاق الفعلي، اللي هو انتاج الكهرباء عن طريق الرياح الطاقة الهوائية. المشروع هذا باش يكون في منطقة زقراطة في معتمدية منزل الحبيب، باش يكون على مساحة 494 هكتار. تم تقديم المشروع في فترة سابقة في جويلية 2025، الآن بصدد آخر المراحل للانطلاق كذلك في إنجازه عن طريق كما ذكرت توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الهوائية. وكذلك المشروع اللي تحصل عليه اليوم انتهت تقريبا كل المراحل والدراسات واستوفيت هذه الدراسات، اليوم يتم الإعلان عليه. وكذلك تقديم التأثيرات الاجتماعية والبيئية لهذا المشروع، لأن فيه لابد أن تكون مقبولية مجتمعية للمشروع هذا، وهذا اللي خدمت عليه كل السلطات الجهوية والشركة منجزة لهذا المشروع، وكذلك على مستوى التأثيرات والمقبولية البيئية وتأثيراتها بطبيعة الحال.
1: أكثر من هذا يا خميس
2: على معتمدية منزل الحبيب في ولاية جابس كقطب نوعي فلاحي، ولكن كذلك قطب لامعة لإنتاج الكهرباء، لإنتاج الكهرباء والطاقة عن طريق الطاقات المتجددة. نحكي على الشمس والهواء باعتبار أن منطقة منزل الحبيب منطقة شاسعة جدا في ولاية جابس، فيها كذلك مسارات هوائية كبيرة برشا، بهك علاش يتم التفكير في إنجاز زوز المشاريع هذوما على مستوى الطاقة الشمسية وكذلك الطاقة الهوائية.
1: خميس، أكثر سؤالي نجم يطرح المواطن اللي يسمع فينا اليوم، هل إنه مثل المشاريع هذه مشروع الطاقة المتجدد منزل الحبيبي إلى جانب المشروع اللي كنت تتحدث عليه واللي هو ينجم ينتج الكهرباء عن طريق الرياح، ينجم يحللنا الإشكالية اليوم اللي نعانوا فيها في تونس وأزمة قطع الكهرباء؟ خميس،
2: بتبيع المشاريع هذه لو تتعدد في عديد المناطق خاصة في ولايات الجنوب التونسي، نعرف على مشاريع معناتك موجودة خاصة في توزر في قبلي أكثر من 200 ميجاوات. اليوم المشروع اللي في منزل الحبيب ب 132 ميجاوات، مشروع كبير وضخم، كذلك المشروع عن طريق الطاقة الهوائية زادة من المشاريع الضخمة. نحكي وزادة على بعدش برشا زادة حتى في معتمدية بني مهيرة في ولاية تطاوين، فما زادة مشروع ب 100 ميجاوات، هذه من المشاريع الكبرى أكيد باش تساهم في الانتاج الكهربائي، ويتم الاستغناء تدريجيا عن استعمال الطاقات التقليدية، لان بطبيعة الحال انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة التقليدية مكلف جدا خاصة على مستوى الثروة الطبيعية، نحكي على البترول وغيره، وكذلك على الانتاج عن طريق الغاز اللي يتم توريده بطبيعة الحال من عديد الدول، وهذا يخلي يسبب في إشكالات على مستوى الموارد المالية. وكذلك لما تحصل أزمات بين ظفرين كيما الأزمة اللي عشناها في الأيام القليلة الماضية بطبيعة الحال تأثر كثير.
1: واضح، فما نقطة طرحتها خميس هي قابلية المشروع هذا وتداعياته البيئية، أكيد يعني من الحضور وأنت تقريبا مواكب لكل المشاريع هذه ولكل يعني التغطيات الإعلامية الخاصة بمثل هذه المشاريع، شنية أبرز النقاط اللي تنجم تكون مطروحة على مستوى الانعكاسات البيئية خاصة وإحنا نعانوا برشا اليوم من تداعيات المناخية؟ تفضل.
2: هو الإشكال بالنسبة للطاقات المتجددة اللي يتم إنتاجها عن طريق الشمس ما فيش إشكال كبير على مستوى المقبولية المجتمعية والبيئية، لأن ما هيش جديد بالإنتاج المشاريع هذه وتركيز المشاريع هذه لا مع في تونس، ولكن هو خاصة على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الهواء. هذا هو اللي فيه حديث برشا على مستوى قبول على مستوى تأثيرات البيئة، لأن نعرف سيتم إنجاز عديد النواعير إن صحت العبارة مجموعة ناعورة اللي هم بطبيعة الحال فيهم أكيد تأثيرات تنجم تكون بيئية، لكن تم الدراسة متاعها مسبقا من قبل الإدارات المتداخلة، وأكيد في آخر بالنسبة للمشروع هذا في آخر اللمسات والدراسات المنجزة، وإن شاء الله بطبيعة الحال يتم عرض هذه التأثيرات البيئية المحتملة وتم بطبيعة الحال الحديث عليها وتصير إن شاء الله المقبولية المجتمعية للمشروع هذا.
1: واضح ما نعرفش ما كنتش مبرمجة يعني حديثنا حول المشروع هذا، ولا راني حطيت لك أغنية الأيام كيف الريح خميس.
2: ولكن الرياح الآن أصبحت حاجة مهمة برشا اللي انت
1: تتعرف. صحيح، وإن شاء الله تنجح تونس في الاستثمار في الطاقات اللي تتمتع بها. مشكور خميس، يعطيك صحة، إن شاء الله بداية يوم مكللة بالنجاح وبالمتابعة الإعلامية المتميزة. زميلنا خميس وكل الفريق اللي رافقك في المتابعة هذه، مشكور جدا، نهارك طيب. شكرا. ورود الصباح ما زلت متواصلة معكم حتى للعشرة. مستمعين اللي يسأل على توقيت الآن 8:53، واللي يسأل زادة شنو محتوى بقية مشوارنا معكم في الجزء الرابع، فقرة رئيسية راديو نيوز فيها برشة تصريحات وفيها الأخبار اللي تبعتوها توانسة في 24 ساعة الأخيرة. خليكم معنا إن شاء الله، كل الأخبار هذه والمستجدات هذه انتبعوها بالقراءة التحليلية من خلال حضور زميلتنا مبروكة السديري. تحيات كل الفريق، خليكم معنا، اللقاء يتواصل حتى للعشرة. نذكركم مرة أخرى، اصبحكم زين في كل مكان.

0: ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تذكر الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن اليوم الثلاثاء 28 من جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. انطلقت أمس الدورة الرئيسية للتوجيهات الجامعية لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لتنتهي يوم 31 من جويلية الجارية. ومن المقرر الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيهات الجامعية يوم 7 من أوت المقبل. تم بمنطقة جرب أجين تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد اليوم وغدا بمقر مفوضية الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. في العالم، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان ملتزمة بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع الكيان الصهيوني، لكنه لن يقبل باستمرار الكيان الصهيوني في انتهاك بنوده، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الصهيونية. من المقرر أن يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلنسكي بشأن مقترحات سلام جديدة للحرب بين روسيا وأوكرانيا. نهاية الموجز. معرض الصحف بعد قليل مع زميلة فاطمة طليحة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا عبد الله، اهلا بكم مستمعينا الكرام في جوله في ابرز الصحف العربيه والدوليه الصادره اليوم. نبدا من صحيفه عكاظ: الخليج ليس ساحه حرب. ترى هلال مشوح في صحيفه عكاظ السعوديه ان منطقه الشرق الاوسط تعيش مرحله شديده الاضطراب في ظل تصاعد المواجهه بين الولايات المتحده واسرائيل من جهه وايران من جهه اخرى، وسط غياب اي افق واضح لنهايه الصراع. تعتبر الصحيفة أن أخطر ما في المشهد هو احتمال امتداد تداعياته إلى دول الخليج العربية رغم أنها ليست طرفا مباشرا في هذه المواجهة، محذرة من تحويل أمن المنطقة ومنشآتها الحيوية إلى ساحات لتبادل الرسائل العسكرية والسياسية. صحيفة العرب الجديدة تعنون: سقط كريم خان، فهل تسقط الجنائية الدولية؟ تقول الصحيفة في 20 ماي 2024، إلى دائرة تمهيدية في المحكمة طلبات لإصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو وزير أمنه السابق جالانتا وقادة من حركة حماس بعد أشهر من الحرب على غزة التي شهدت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنسانية، ما جعل المحكمة الجنائية الدولية وكريم خان شخصيا يدخلان في مواجهة مع إسرائيل وحلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. وتضيف الصحيفة: ربما يكون خان قد أخطأ في سلوكه الشخصية وقد تثبت سلامة قرار عزله، لكن من بين الأسئلة المعلقة ما مصير القضية التي فتحها خان بحق قادة إسرائيل، علما بأن أوامر القبض على المتهمين بارتكاب جرائم حرب تبقى نافذة ما لم تسحبها أو تعدلها الدائرة القضائية المتخصصة. هل ستواصل المحكمة ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين بالزخم نفسه في عهد كريم خان، أما أن الرسالة الأمريكية الإسرائيلية قد وصلت إلى من سيخلف خان في منصبه؟ إلى صحيفة القدس العربية ومقال بعنوان: نتنياهو في واشنطن، أي أشباح وخسائر وأرباح. تقول الصحيفة: للمرة السادسة منذ استقراره في البيت الأبيض للمرة الثانية يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن، ليس كما جرت العادة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من حيث التوافق التام ومساندة سياسات دولة الاحتلال على نحو شبه مطلق، بل في غمرة

المناخ اختلاف تارة أو تضارب في التقدير تارة أخرى. وإذا كانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران هي المنصة الأولى لذلك المناخ، سواء من حيث تنفيذ الحرب أو مواجهة عواقبها أو السير بها إلى تفاوض يفضي إلى وقفها مؤقتا أو تأطيرها في مذكرات تفاهم أو استئنافها، فإن منصات أخرى جانبية غذت التباين أو بلغت به حد التوتر بصدد جبهات الحروب واحتلالات يواصلها نتنياهو في قطاع غزة ولبنان وجنوب سوريا ولا تخدم مقتضيات مصالح الولايات المتحدة. ونختم الجولة من صحيفة تايمز التي نشرت تقريرا قالت فيه إن بنيامين نتنياهو حث الرئيس دونالد ترامب على عدم التخلي عن هدف تغيير النظام في طهران، وذلك قبيل اجتماع مرتقب في البيت الأبيض اليوم، في وقت علقت كل من الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية بعد نحو أسبوعين من الهجمات المتبادلة. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الصهيونية يرى أن الصراع لن ينتهي إلا بسقوط النظام الإيراني أو حدوث تغيير جذري في مساره، وذلك أثناء استعداده لأول لقاء له مع ترامب منذ أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل حملاتهما العسكرية في 28 فبراير 2026. كانت هذه هي جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: حياتك.
1: بالإيقاع هذا رجعنا بعد موجز التسعة. مرحبا بكم مصباح النور للناس اللي تحقت بنا الآن في الاستماع لإذاعة تطاوين. هذه ورود الصباح ونوصل معكم للجزء الرابع والأخير معنا. بقية مشوارنا تقريبا ساعة غير ربع باش تكون في فقرة راديو نيوز اللي من خلالها باش نرجع لأبرز الأخبار اللي تبعتوها في 24 ساعة الأخيرة. برشا تصريحات وأهم المواضيع اللي تشغل التوانسة, وباش نرجع بتبيعها على أزمة انقطاع الماء والكهرباء اللي عشنا على وقعها فترة طويلة نوعا ما الفترة الفارطة وما زالت لكن بشكل أخف صحيح. خليكم معنا نتابعوا هذا الكل بالقراءة التحليلية بعد شوية.
2: راديو نيوز من قلب الحدث,
3: من قلب الحدث
2: إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
1: مبروك تنورنا في الاستوديو وتحضر معنا في القراءة التحليلية لراديو نيوز. مبروك صباح النور, أهلا وسهلا.
4: مركزين لامعة صباح الخير وكل أصدقاء اللي يتابعوا فينا المستمعين.
1: بديت أسبوع منشى منعشة شوية بنسمات جميلة
4: الحمد لله.
1: إن شاء الله تتواصل الفترة هذه. مبروك
4: الحمد لله.
1: الحمد لله. نتحدث عن أبرز الأخبار اللي تبعناها أمس. مبروك نرجع على جملة التصريحات, نرجع على جلسة مجلس نواب الشعب أمس في السياق هذا. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قال إنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء. وقال خلال الجلسة الطارئة هذه اللي عقدها مجلس النواب وكانت بطلب منه إنه عديد الشعوب عرفت مثل هذه الأزمات وتجاوزتها بقوة الإرادة. قال إنه المطلوب هو تداول في الموضوع, استخلاص الدروس لتجاوز الصعاب ووضع استراتيجية تقية على المستوى المتوسط والبعيد. تصريحه بعيد شوية على تصريح النواب اللي باش نرجعوا له بعد شوية مبروك, ولكن أنت كمتابعة بتبيع لهذا التصريح. إبراهيم بودرمالي يتحدث بهذا الشكل ويقول لابد من استخلاص الدروس لتجاوز الصعاب.
4: من عاش علاش سيد رئيس مجلس النواب يقول اعطى صورة قاتمة او مغلوطة او محبطة للعزائم بشأن ازمة انقطاع الماء والكهرباء عندما يستدعي برلمان منتخب اعضاء حكومة لإجابة عن اسئلة ارقت المواطن التونسي وأرقت يعني ذهن المواطن التونسي ربما في كل الفئات. من
1: هو التونسي تعب بطبيعته برغم الوضع فعلا يعني كانت فترة قاتمة وباش تبقى في تاريخ التوانسة وإن شاء الله ما تتعودش. هذا هو اللي نطلبوه اليوم من الدولة إنها تأخذ الاحتياطات في هذا الإطار.
4: يحمي ماذا رئيس مجلس النواب بهذه الطريقة؟ أعتقد أنه في الأصل يعني هذا مش دوره في مجلس النواب, ويعني مجلس النواب طالب عدد من أعضاء الحكومة أن يكونوا موجودين وكانت تنجم تكون الأمور يعني بسهولة أكثر وبسلسة أكثر أنهم يحضروا بعض المعنيين سواء كان من المديرين العامين أو من الوزراء. ونعرفوا فعلا يعني هي فترة متاع عمل وفترة متاع ضغط كبيرة على مستوى الكهرباء وكذلك على مستوى يعني توزيع المياه, ولكن هذا برلمان منتخب وهذا باش يتفرجوا فيه التوانسة الكل باش يحاولوا يفهموا الوضعية اللي صارت هذه في في في تونس. مع الأسف الشديد وشفنا أنه ما تمش هذه. وأعتقد أنه الهروب من أنك تشخص الواقع راه مش باش يحمي الواقع ومش باش يخلي الحاجات هذه معش تكرر. وأعتقد أنه التوانسة الكل راهو خايفين على بلادنا, التوانسة الكل ما نحبوش صورة خايبة تخرج على البلاد, ولكن في نفس الوقت هات نناقشوا بواقعية وفي أطرنا العادية اللي هي مجلس النواب خير ما تتناقش في قنوات أجنبية وتتناقش يعني في وسائل إعلام أجنبية. أنا هذا الـ بالضبط يعني ما نش علاش عمل ربما هذا. وهي كانت باش تكون يعني لقاء بين أعضاء الحكومة والنواب, ولكن شفنا من أول مرة اللي هبطت في الصفحة الرسمية لمجلس النواب إن هي جلسة نقاش عادي ولم يتم فيها الإشارة إلى بأي شكل من الأشكال أنه أعضاء الحكومة باش يكونوا حاضرين.
1: واضح في نفس السياق تقريبا النواب مشوا أبعد من أكثر من هكا. مبروكة على مستوى نقاشهم وطرحهم لهذه الأزمة. نبدو بالنائب محمد علي اللي قال في مدخلته نجتمع اليوم في جلسة عامة استثنائية باش نناقشوا أزمة وطنية مست حياة ملايين التونسيين, لكن الأخطر من الأزمة حسب تصريحه هو غياب الحكومة عن هذه الجلسة. هذا الغياب شافوا استخفاف بالنواب, ومش استخفاف بالنواب فقط بل استخفاف بالشعب وبالدستور وبمبدأ مساءلتها أمام مجلس النواب الشعب. نسمع تفاصيل هذا التصريح.
0: تجتمع اليوم في جلسة عامة استثنائية لمناقشة أزمة وطنية مست حياة التونسيين، لكن الأخطر من الأزمة هو غياب الحكومة عن هذه الجلسة. هذا الغياب ليس استخفافا بالنواب فقط، بل استخفاف بالشعب التونسي وبالدستور وبمدى مساءلتها أمام مجلس نواب الشعب. فالحكومة التي تحضر عندما تحتاج المصادقة على القروض أو تمرير مشاريع قوانين وتختفي عندما يحين موعد تقديم الحساب، عدم حضورها ليس مجرد غياب بل هروب من المسؤولية. والأخطر أن يواصل المجلس أشغاله وكأن الأمر عادي، فمن غير المقبول أن نناقش أزمة بهذا الحجم دون حضور أي وزير، لأن قبولنا بذلك يعني القبول بتجريد البرلمان مما تبقى من وظيفة رقابية. لكن الدفاع عن مكانة المجلس يقتضي أيضا ممارسة نقد ذاتي، فلا يمكن أن نطالب الحكومة باحترام صلاحية البرلمان إذا كنا لا نتمسك بكل صلاحياتنا الدستورية ولا نحترم نظامنا الداخلي. فلا تزال مراسيم المرحلة الاستثنائية نافذة دون عرضها على المجلس، وما تزال قوانين صادقنا عليها معطلة وأوامرها الترتيبية لم تصدر، كما لا تزال مؤسسات دستورية أساسية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء غير مستكملة. إن مصداقية البرلمان تقاس بقدرته على فرض احترام صلاحياته كاملة واحترام مبادئ الدستور لا بخطاباته والبيانات.
1: مبروكة في تفاعل مع المداخلة هذه اللي جات تقريبا على النقاط المطروحة الكل، وفما استياء كبير برشا من عدد كبير من النواب من عدم اعتبار أصلا المؤسسة التشريعية هذه اللي لابد أن تحترم وأن يقع تفاعل معها من قبل أعضاء الحكومة.
4: أي زوز مستويات في كلمة النائب بالضبط يعني محمد علي، هو على الموضوع الأول الأزمة متاع الكهرباء وكيفاش تعاطت معها الحكومة وكيفاش تعاطت الحكومة مع الجلسة هذه متاع مجلس النواب وأن ما حضرتش، وهو استدرك لا مع ذكر أنه قبل ما نلوم الحكومة أنها ربما هو ما اعتبره أنه نوع من الاستهانة بالبرلمان، يلزم النظام الداخلي لمجلس النواب يعطي قيمة ولا يعتبر النواب كما ذكر هو. فما برشا مشاريع قوانين مجمدة، فما برشا مشاريع قوانين يعني يلزمها معناتها الطرح وموجودة في مكتب مجلس النواب ولكن لم يتم الاشتغال عليها أو تبويبها، وهذا أعتقد في خطاب مباشر موجه من النائب محمد علي إلى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة. وتشوف أنه هو يرى أنه بين ظفرين الاستخفاف بمجلس النواب ولا بأعضاء مجلس النواب مش فقط من الحكومة بل أيضا من مكتب
1: المجلس
4: يخلي العلاقة ربما نوعا ما غير عادية، ويقول راهو المفروض يعني تكون فما معناته اعتبار للنواب سواء كان من مجلس النواب او من الحكومه، وهذا نشوفه فيه لما يخلي صعوبات كبيره. برشا قوانين الان لم تطرح، برشا قوانين معناتها فما اتهامات مباشره لرئيس مجلس النواب انه هو ربما تغاضى عليها او لا يريد طرحها او لم تبوب في الفتره المقبله. ومنها كذلك يعني المساله الكبيره اللي هي المحكمه الدستوريه، هذه خلي فما خلل فعلا في عمل مجلس النواب أو في عمل مجلس النواب والحكومة، وهذا تشخيص من النائب. ومع الأسف الشديد لكلهم النواب لا مع بقوم في حدود التشخيص فقط ولم يتجاوزوا إلى أي فعل آخر. يعني
1: واضح ومن بين النقاط اللي طرحها محمد علي مبروك النائب بالبرلمان، قال وقت اللي الحكومة تحتاج باش تصدق على قروض وإلا تمرر مشاريع قوانين تحضر، لكن وقت اللي يقع ربما مناداتها لتقديم الحساب ولا لكشف تفاصيل الأزمة هذه اللي الأولى توانسة أنه يعرفوا تفاصيلها تكتفي بالغياب.
4: هذا هو ما يعتبر ولا ما أصلح سياسيا على تسميته بالدور الوظيفي لمجلس النواب. هو عنده وظيفة معينة يقوم بها فقط لا غير، هذا سواء كان على مستوى الحكومة أو على مستوى رئاسة الجمهورية.
1: واضح عدم حضور أعضاء الحكومة مش أول مرة يسجل في البرلمان، وفي السياق هذية نوصل مع التصريحات مبروكة ونتحدث الآن أو نستمع للنائب في مجلس النواب حسن الجربوعي اللي يقول في تصريحه الاعتراف بالفشل أولى خطوات الإصلاح.
5: جينا من مناطق ندافع ومش نجيبه في التنمية ومش نجيبه في المستثمرين ومش ننهضوا ومش نضرضوا بالشباب ومش نجيبه في أفاق، وصلنا نقنعوا في المواطن بحاجات احنا ما نش مقتنعين بها. وصلنا اليوم نحبه يجيك مواطن يقول لك ما مقصوص مش نسكر في كياس ما عندي ضوء، بابا مات، جاك ناس من صفاقس يقول لك بابا بالأكسجين راه توفى على خاطر استاذ قص الضوء. تجيك عباد ممسوسة في عائلاتها في أرزاقها في كل شيء تقنع فيه بحاجة حاجة بركة باش البلاد اليوم ما تنهارش، باش البلاد اليوم ما تمشيش في مسار عنف، باش البلاد اليوم ما تمشيش في حاجات احنا ما نحمدوش العقبة متاعها. احنا اش نعملوا كنواب وتلقى خطابات وبيانات رئاسية ولا حكومية ضد الكلام اللي نقولوا فيه؟ اليوم ما ثماش تآمر اليوم على الدولة، اليوم ثم فشل، ثم عقلية متكلسة، ثم توجه خاطئ. إذا كان البلاد اليوم تحب تتصلح يلزمك تخرج وتقول راني فشلت. مش مشكلة، راه اليوم الاعتراف بالفشل. اليوم أول خطوة للنجاح وللإصلاح هي نعترف نقول راني فشلت. فشلت في المنظومة هذه، فشلت في الثورة التشريعية، فشلت في الحكومة، مش مشكل. لكن اليوم تلقى وزارة الطاقة بلا وزير، تلقى مديرات إدارات عامة من غير مديرين عامين، تلقى مندوبية جهوية من غير مسؤول. كيفاش نعملوا احنا اليوم؟ وين الثورة التشريعية؟ اليوم احنا زملائي يقول لك فرغ قلبك والاخر ما عادش يحكي والاخر. اليوم رانا في مؤسسة دولة مجلس نواب الشعب. رانا اليوم نحكيوا على حاجات اليوم ترتقي بالبلاد، نحكيوا على الماء ونحكيوا على الضوء.
1: فعلا خيبة أمل كبيرة برشا. مبروكة مسة التوانسة الكل، وقت اللي اليوم نتحدثوا على أبسط حقوقنا الدستورية الماء والضوء، اليوم ما نعرفوش وقتاش يتم قطع الشريان الماء والضوء على المواطنين اللي فعلا التوى يستنوا في إجابة الحكومة على بعض الأسئلة. شنو تعليقك على التصريح؟
4: هو التدخل يعني كان
1: صريح
4: أي وأثار اهتمام الناس الكل. أعتقد البارح على مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا يعني من نجم شخصه لا في المعارض ولا في الموالات ولا حتى مواطن تونسي يحكي
1: بصوت المواطن بالضبط، يعني يحكي برشا تفاصيل
4: بالوضع اللي موجود من غير من سيسه من غير حتى شيء. وهو أصلا يعني من عشنا عنا أنا كتلة هو انتخب في مجلس النواب، لكن هو بالفعل حكى بصوت المواطن. ديما الناس بنقولوا الفشل وإلا الصعوبات متاع الماء والصعوبات متاع الضوء والصعوبات متاع كذا، احنا ما احناش مبرا، ولكن ديما نقولوا راي تنجم تصير الأزمات هذه وموجودة في بلدان مجاورة وموجودة في بلدان عندها إمكانيات مادية وطاقية أكثر ألف مرة من تونس. لكن الإشكال في طريقة المعالجة وأزمة الكبيرة أن نشوفها، يعني أكثر أزمة موجودة هي أزمة التواصل والاتصال في تونس. أنا متأكدة أنه فما عمل جبار جدا تقوم به كل أجهزة شركة تونسية لاستغلال الاستغلال الكهرباء، يعني فما مجهود كبير جدا وفما عمل لتفادي ربما وإلا للخروج بأخف الأضرار من الأزمة هذه.
1: هي يعني في الواقع أصعب برشا الأزمة بحسب بعض التقنية.
4: وكي نحكو على الكهرباء راهو بالتوازي نحكو على الماء. متأكدة حتى في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه فما عمل جبار جدا قاعدين يقوموا به، لكن الأزمة في التواصل. اخرج فسر اشرح للناس فهم هذا الاشكال اللي مش موجود في كل القطاعات تقريبا في كل الازمات اللي شهدناها تونس اللي شهدتها تونس تبقى يعني الامور غامضه. حتى علاش نحن في الازمه هذه التشخيصات يعني متعدده، ما فماش مسؤول خرج وضع النقاط على الحروف وقال ها هو الازمه شنو بالضبط كذا وها شنو باش نعملوا لها. كلها اجتهادات نتاع خبراء، اجتهادات نتاع اعلاميين، اجتهادات نتاع مسؤولين سابقين، اجتهادات نتاع تقنيين في الساق ولا في الصونات يعمل فيديو ولا يعمل بابي هكا في الـ في الـ في الكونت نتاعو ويشرح بها للناس. يعني الناس قاعده تفهم من خلال الحاجه
1: تدخلات هذه
4: بالضبط. ما فماش اداره يوره مش عيب ولا حاجه خايبه انه كنا ها نشوفوا في الجزائر وفي ليبيا وفي كذا وفي حتى مناطق اوروبيه فما بعض الانقطاعات يعني موجوده، ولكن عمليه ادارتها على مستوى ديما نرجعوا راه نقولوا ازمه اتصال وتواصل بامتياز هي اللي تزيد ربما تعمق في الحيره تعمق الانشغال اللي موجود وتعمق حتى في الحالة النفسية متاع المواطن التونسي. إن شاء الله على كل حال يكون فيما انتباه للمسألة هذه.
1: وفما مساس كما تم المساس بنفسية المواطن، مساس بنفسية النائب اللي هو يعتبر روحه مسؤول مبروكة ويعتبر روحه صوت الجهات المنسية.
4: أكيد لا معونا شفت أنا برشا برشا يعني دعوات للنواب إذا أنت وظيفي وأنت عارف من أول مرة من في القانون مع في الدستور احنا عارفين شنو
1: الصلاحيات
4: بالضبط. يعني اما علاش انت تعملك في الاستقاله؟ فما برشا مع تنادوا بانه تستقيل اذا كان انت مكش عاجبك الوضع ولا ما عندك تواصل ولا ما عندكش كذا.
1: ماهوش حل مبروك الاستقاله،
4: فما حتى داعي للاستقاله. لا انا نحكي على الدعوات هذه معناتها على مستوى تقبلها من عشان بالنسبه للنواب. يعني
1: نبقى في مفهوم الاستقاله. سامي الرئيس يدعو الحكومه الى الاستقاله والاعتذار التونسيين بسبب أزمة الماء والكهرباء. نسمع التفاصيل في التصريح هذا. تفضل حسن.
6: سياسة الدولة وسياسة ستيغ وسياسة السوناد وسياسة وزارة الطاقة هي محل متابعة ومحل نقد كبير برش. إذا كان الدولة احنا نحتفلوا بتسعة وستين سنة من عيد الجمهورية، تعيش أيام في ظلام حالك لساعات متعدة بعد تسعة وستين سنة من إعلان عيد الجمهورية، وأن المواطن ولا يترقب في ساعة ضوء أبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وصغارنا ولا يستناو أمتى مش يرجع الضوء، اللي احنا حقيقة عيب كبير في دولة تحترم روحها وأنه المواطن اللي يصبح السباح ما يعرفش روحه وقتاش باش يقص الضوء. مؤسسات فقدت مواطن الشغل متاعها، لحد تلام الحكومة، حكومة صامتة لم تخاطب أهالينا. شنو الأجراءات اللي قمنا بها؟ وش مش نحضروا للموجة بتاع السخانة اللي مش تجي في المستقبل؟ احنا نطلبوا في دولة تحترم روحها سيد رئيس الجمهورية وأن الحكومة تقدم استقالتها، تعتذر للشعب التونسي.
1: إذن مبروك في تفاعلك مع التصريح هذايا سامي الرئيس، كان واضح في تقديمه للمشكل هذايا، وأشار إلى أنه في صورة ما عشنا موجة أخرى من الحر شنو نجم يصير. مبروك خاصة وأنه الخبراء في علم المناخ يتحدثوا على أنه صيف السنة راهو أبرد صيف مقارنة بالصيف اللي تنجم تكون السنة المقبلة والسنوات المقبلة بصفة عامة. الكلمة
4: أكيد لا، ما احنا نشوفوا في أوروبا فما موجة رابعة في ارتفاع درجات الحرارة بحكم علاقتها بتونس، يعني الجغرافيا المناخيا
1: وأوروبا حوض البحر الأبيض المتوسط.
4: بالضبط. يعني على كل حال أكثر من صوت شفناه دعا إلى استقالة الحكومة، وخاصة من المنتمين إلى ما يسمى بالمسار، يعني أنه فشلت الحكومة وأنه يلزم يتغيروا في بعض وزراء، يعني ما كانش أدائهم كما يجب في الـ في الـ في, الـ في الحكومة هذه. أعتقد أن المسألة هذه لدى رئيس الجمهورية، لأن نعرف أنه رئيس الجمهورية هو المعني الأول بالحكومة بإقالتها أو بتشكيلها أو يعني ربما تقييمها. وأكثر من مرة تم التداول أنه بتكون فما تغيير حكومي، ولكن يبدو إلى حد الآن يعني هذا ما صارش على أرض الواقع. وأعتقد أنه الأزمة هي راهي في طريقة المعالجة. أنا نشوف أنه في طريقة المعالجة أكثر منها في الأشخاص. صحيح شخص الكفء والممتلئ واللي عنده كفاءة نجم يغيرها في إدارته، ولا سواء كانت إدارة صغيرة ولا وزارة، هذا أكيد جدا. والشخص المتمكن راه يحط يعمل بصماته وتكون عنده الجرأة والشجاعة باش يعالج وباش يمشي مباشرة للخلل وين وباش يعالجه.
1: لكن هذا يكون في تمشي كامل مبروك، يعني هذا استراتيجية منذ البداية.
4: بالضبط، لأنه اللي تحكي ربما ما هيش متعلقة بأزمة وزارة الطاقة فقط، بل متعلقة بالحكومة الكل وبالأولويات تبع الدولة في المسألة هذه. هذاك علاش ربما معالجتها ماهيش باش نشخصنوها في حكومة ولا في شخص، بقدر ما هي بلاد كاملة عندها رؤية في خصوص الطاقة ولا ما عندهاش رؤية في خصوص الطاقة.
1: واضح. ديما نواصل معكم في راديو نيوز، ونمشي لتصريح آخر مبروكة في نفس السياق تقريبا. قطع الكهرباء باش يتواصل لبعض الأسباب متواصل في بعض المناطق في تطاوين، خفت شوية المسألة.
4: لا أكيد خفت، ولكن هو أي
1: بعض النقاط اللي ما زالت فيها قطع دوري
4: مش بنفس الحدة. أي مش بنفس الحدة اللي كانت في الفترة الماضية.
1: واضح. حسين الرحيلية مبروكة يفسر أبرز الأسباب لقطع الكهرباء. تفضل أحسن نسمع تصريح هذايا.
7: درجات الحرارة تنخفض، بالطبع الاستهلاك باش يتراجع باش تتراجع، لكن يلزم نضمنه أنه الجزائر تكون هي رجعت إلى مستويات عادية في الإنتاج باش النجم ناخذ 500 ميجاوات اللي كنا ناخذ فيهم على امتداد العام. وكذلك اليوم هاو احنا انخفض درجات الحرارة تقريبا بعشرة 12 درجة من اللي كنا فيه يوم الثلاثاء الفارط، من 47-48 توا 34-35، ما زلنا تحت نقص وتحت الستاج الطبق في الديليستاج، الطبق في تخفيف الأعباء، لأنه ما زلنا الإنتاج لم يكن في مستوى الاستهلاك.
1: هذا حسب قراءة الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، قراءة تقنية علمية مبروكة. بما أنه الطلب أكثر من العرض فعادي جدا أنه مسألة القطع الدوري للكهرباء باش تتواصل.
4: بالضبط، تواصل عملية القطع الدوري مش بنفس الحدة، ولكن هي ما زالت متواصلة. بسبب فعلا نقص الانتاج، ما هوش متعلق بالطقس، هو متعلق بالطقس والانتاج، ولكن في الفترة الحالية أكثر شيء متعلق بالانتاج، لأنه الكمية اللي كانت تجي من الجزائر إلى حد الآن ما تمش يعني استئناف ضخة، وإذا كان تم هذا أعتقد نشوف نوع من الاستقرار في معناتها في على مستوى الانتاج. دونك ما عادش باش يكون فما قصان، ولكن المفروض الدولة يعني ما تخليش الثغرة هذه موجودة والأزمة هذه تكون لها درس، تكون أنت يعني معمل على بشكل كبير على الآخر مهما كان لك ما عملتش الأمن الطاقي متاعك، ورك باش تغطس مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى في أزمات، بينما فعلا يعني بلادنا بإمكانها باش تكون من أهم منتجي الطاقات في في في أفريقيا وفي شمال أفريقيا.
1: واضح، هذا هو التوصيف بتبيع للأزمة اللي نعيشوها مبروكة، ونأمل إنه نلقاو حلول في اتجاه إنه نخفوا شوية الأضرار اللي جات حتى على الطبيعة وحرائق كبيرة برشا على مستوى غاباتنا. نرجع لهذايا بعد سبوت هذية.
8: ليش بالإرهاب الحدث؟
1: هذا تصريح الرئيس الجزائري تبون، إن شاء الله باش نرجع له بعد شوية، لكن مازلنا باش نتحدث على الحرائق اللي في تونس اللي تم تسجيلها، وربما شنو قالت بعض المنظمات في السياق هذا، من بينها المفوضية الأوروبية اللي تحدثت على شنو اللي يلزمنا نعملوه في الحالة هذه.
2: من قلب الحدث، من قلب الحدث إلى تفاصيل المشهد، راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
1: مبروك، نواصل لأن تحدث أرقام حرائق المسجلة منذ بداية ماي إلى غاية 23 جويلية 2026 أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتار خلال الفترة نفسها من عام 2025. كيف مبروك، تم تسجيل 75 حريق دخل المناطق الغابية و108 حرائق بالمناطق الشجرية، ما يعكس ارتفاع في نسق الحرائق مقارنة بالمواسم السابقة، هذا وفق المعطيات اللي نشرت الحماية المدنية. حرائق جويلية 2026 خلت وراها المتغيرات هذه مبروكة، وربما الحرق اللي صار لثروتنا الغبية موجع برشا مبروكة، ولقدر الله إذا كانت تواصل النزيف هذه شنو نجمو نعمله في بلادنا. تفضل الكلمة لي.
4: أكيد لمعة، هي يعني مناخ وعملية طبيعية، مهما عملنا ما نجموش نحده منها بشكل يعني، أو ربما نتفادوها بشكل أساسي جدا. شفنا المدة اللي فاتت الحرائق بشكل مرعب يعني في إسبانيا، وعملية إجلاء لآلاف من السكان. إذا هي عملية طبيعية تصير، صعيب ياسر باش نجموا نسيطروا عليها. وشفنا يعني الرقم اللي فات 2700، الرقم الحالي هو 4400.
1: نعم،
4: بالنظر إلى حدة
1: أكثر من نصف تقريبا،
4: يعني بالنظر إلى الحدة متاع الحرارة اللي موجودة وموجة الحر اللي صارت. على كل حال ربما نحدوا بالمعالجة وبالإطفاء وبأدوات الإطفاء، هذا النجم من خلوش الحريق ربما يمتد لمساحات كبيرة، ولكن أن نلغوه نمنعوه تماما هذا من الجمش يكون، ولكن في المقابل ضروري يكون إدارة الغابات تكون فما حملات تهجير تكون يعني بشكل سريع جدا جدا، تحاول أنها بأكثر ما يمكن
1: نحو الثروة الغابية
4: فعلا الغبية. يعني تجدد الغطاء الغابي النباتي. والغطاء النباتي وفما جهد كبير هي في إدارة الغابات تقوم به في وزارة الفلاحة في هذا الإطار، وتنجم تعمل حتى من عشرة، تعمل مشروع خاص، تعمل تدخل طوارئ كذا للمناطق هذه اللي فعلا بالنسبة للعام هذا كانت متضررة بشكل كبير برشا.
1: صحيح، وانت أشرت من شوية الاتحاد الأوروبي شنو سير فيه على مستوى الحرائق في الغابات مبروكة. المفوضية الأوروبية أقرت بأنه الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة متزايدة في السيطرة على حرائق الغابات مع استمرار موجة الحر اللي تضرب أجزاء واسعة من القارة، وأكدت أنه سرعة انتشار النيران أصبحت تفوق قدرات في رق الإطفاء. بالضبط، يعني على مستوى إمكانيات الاتحاد الأوروبي فما بالك بالدول النامية.
4: شفنا في فرنسا أنه مباشرة وقت صارت الحرائق تم تفعيل ما يعرف بالتقنية الأوروبية، أنه تكون المساعدة أوروبية، لأنه عندهم الجهاز متاع الاتحاد الأوروبي يشتغل موحد في برشا معناتها أزمات،
1: خاصة الأزمات الطبيعية موجودة في كل مرة.
4: هي الأزمة الطبيعية والعسكرية أكيد لا معك تشوف أنت مازال ربما قوة الطبيعة وقوة الحراك أكثر حتى من مقدرات الاتحاد الأوروبي. هذا الكل الناس الكل في العالم يلزمها تنتبه لهذا، تولي حتى على مستوى ميزانيات الدولة لا مع تنتبه الموارد المالية اللي يلزمها تصرفها في خاصة مواسم الصيف ومواسم الحرارة. يعني حبينا ولا كرهنا المناخ باش يكون عنوان ربما في كل تفاصيل حياتنا سواء كدول أو كمواطنين في الفترة المقبلة.
1: واضح، ما نحبش نفلت الفرصة مبروكة بما نتحطوا على الموضوع هذايا. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أطلقت مؤخرا بشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات، أطلقت حملة تحسيسية توعوية سماتها كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. الحملة هذه تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات. بتشوفش إنه الحملات هذه تطلب إمكانيات كبيرة مبروكة، خاصة وقت نتحدث على وضعنا وشنو ربما الصعوبات اللي نعانوها في الاتجاه
4: هذا. على كل حال المعروف أنه صحيح فما أزمة اقتصادية في تونس، ما تخليش أنه كل وزارة وقلت تطلب دعم مالي لظرف طارئ كمن هذا تلقاه، هذا أكيد لا معه. ولكن أعتقد أنه خبرة وزارة الفلاحة في الغابات وفي الغطاء النباتي وما إلى تخليها أنه تعمل ربما مجهود كبير حتى إذا كان ما يوصلش أنه يكون مثالي أو ربما يتصدى تماما للخسائر اللي كانت. على كل حال نخدمه في هذا الإطار بشكل معناتها طيب.
1: صحيح، والمبادرة هي بالأساس تستهدف المواطنين مبروكة، خرجت بمجموعة من التوصيات من بينها عدم إشعال النار في الغابات، عدم الشواء قرب الأشجار، وعدم حرق النفايات، لأنه ما ننسوش لهنا المواطن مشارك بدرجة كبيرة برشا مبروكة في تسبب هذه الحرائق.
4: حتى على أسباب الحرائق ونرجع ديما لأزمة التواصل والاتصال، حرائق طبيعية، حرائق مفتعلة، فما دارت بعض الصور لأنه ربما القبض على شكون يعني افتعل هذه الحرائق، مش واضحة الصورة تماما لأنه كما نقولوا ديما راي فما أزمة تواصل واتصال في البلاد.
1: ينجم المواطن يساهم في المسألة هذه، أرقام الحماية المدنية 198، رقم الإدارة العامة للغابات 71 297 842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80 10 12 50. وقت اللي تلاحظوا لقدر الله أي بداية اشتعال في غاباتنا تنجموا تتصلوا بالأرقام هذه، وحتى ما نخلوش الفرصة تفوت ولا نخلو ثانية تفوت وغاباتنا تنجم تموت. إن شاء الله هذا حد الباس بالنسبة غاباتنا والغطاء النباتي لتونس. نوصل مبروكة ديما في نفس السياق، نرجع لتصريح أثار جدل البارح في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر انتشار رهيب مبروكة في السوشيال ميديا، هو تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون في مقابلة طبعا دورية هي لوسائل الإعلام الجزائرية.
4: التجاذب التونسي لا مع في كل شيء، من أصغر القضايا الأكبر القضايا تلقى ديما زوج فرق، يعني تتناحر زوج فرق.
1: لا وفي صعب ننسوا شنو كنا فيه ونمشوا لتصريحات النجم يعني تكون مفهومة ولا مش مفهومة، لأنه برشا تحليلات مشيت حول
4: هو تجاذب حتى في كأس العالم، شكون يساند في الأرجنتين وشكون يساند في كذا كذا يعني.
1: وضع هذه هي طبيعة الشخصية التونسية. على كل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال اللي يجيب الإرهاب لتهديد تونس نخليله الخيمة متاعه. على كل حال نسمع التصريح هذا باختصار ونرجع لقراءة تحليلية مبروكة وانت مشي بالضبط مقارنة ربما بعض التحليلات اللي مشيت في اتجاهات مختلفة.
8: اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخليله الخيمة متاع والدي.
1: شنو فهمت منه تصريح هذايا مبروك اللي هو في كلمات بسيطة جدا ما تتجاوزش ربما السطر، خلينا نقوله انتشرت برشا ولقيت تحاليل مختلفة وبعيدة كل البعد عن بعضها. تفضل.
4: أي هو كان في إطار يعني مقابلة، ما هو تم اجتزاء هذا المقطع بالذات، ومتأكد أنا تم اجتزاء ومش الحاجة يعني أكثر منها ما نقولش سلبية، ولكن على الأقل باش يعمل بوليميك في البلاد. ولكن تشوف التصريح الكل مع المقابلة الكل، التصريح هذا ولا المقطع هذا المرتزق كان في حديثه على الأمن الجزائري. تتحدث على الأمن
1: حكم القرب الجغرافي التونسي للجزائر،
4: وهذا ما ينكره حتى حد. معناتها الأمن الجزائري من الأمن التونسي والأمن التونسي من الأمن الجزائري، وهذا هذه ألف باء اللي لقينا عليه واللي موجود عبر التاريخ، ونعرف العلاقات حتى من قبل من الحماية ومن قبل الحماية ثم بعد ذلك من حركة التحرر وعلاقة تونس بالجزائر في هذا، ونعرف أنه العلاقات ولا الجوار يفرض علينا أنه ديما تكون عنا العلاقات مع الجزائر بهذه الكيفية.
1: نعم.
4: أحيانا ربما يصير تجاذب ما من عشان هكا في العلاقات، ولكن تاريخيا أمن الجزائر، هذا يلزمنا الناس الكل نقر به أنه أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر. كيف بالنسبة لليبيا؟ لا، ما احنا نحكوا نقولوا راهو معناتها أمن تونس من أمن ليبيا زادة.
1: أكيد جدا.
4: وأي عدم استقرار وإلا قلق تكون في ليبيا راهي باش تنعكس على تونس، وهذا صار وقت اللي صارت اضرابات في ليبيا، وقت اللي صار يعني ارهاب معناتها مجموعات ارهابيه في ليبيا، شفنا شنو اللي صار في تونس.
1: يعني هذا ما هوش
4: اي، انا ما خديتهاش بالحده ربما تدخل الجزائري في شان تونس بقدر ما هو راهو تشخيص فعلا لوقع العلاقات بتونس بين الجزائر وتونس. ربما طريقته في الحديث، ربما العباره ربما كانت شويه اثارت قلق، ولكن اعتقد انه امن تونس من امن الجزائر وامن الجزائر من امن تونس، وهو يعتبر الرئيس الجزائري والجزائر الكل تعتبر الان لامعه انه اي قلاقل في الجزائر او اي عدم استقرار في الجزائر ينجم يصير لها من تونس،
1: والعكس صحيح.
4: بالضبط.
1: اي لا قدر الله وضع
4: قلت لك انا نفس العلاقه اللي بيننا وبين أثر. ليبيا بالضبط. يعني كل ما كانت ليبيا مستقره وليبيا موحده وليبيا يعني ما فيهاش عمليه ارهابيه وليبيا كذا، كل ما كان ذلك في معناتها في صالح تونس، وفي نفس الوقت يعني بالنسبه للجزائر وما نحاولوش ان نكبرها، ربما نعطوها اكثر من
1: شنو نعملوا
4: قيمتها. لانه فما برشا انتقادات في الواقع، فما برشا انتقادات للجزائر لامعه انها في بعض التعابير ما كانتش يعني دبلوماسيه مع تونس، انه تعتبر تونس، فما تصريح سمعناه انه شكون يعتبر تونس ولايه من ولايه الجزائر.
1: صحيح.
4: فما تقرير صار تلفزيوني
1: ثم
4: رد على ما قاله المرزوقي يعني الرئيس الاسبق لتونس. يعني فما حاجات خلت فعلا العلاقات ربما متنجه من الطرفين، ولكن ديما نقول راهو التاريخ والجغرافيا تخلينا رانا مع تونس ومع ومع الجزائر ومع ليبيا تقريبا في نفس الخندق وفي نفس الامن القومي،
1: وخاصه العلاقات الامنيه الاقليميه.
4: احنا نشوفوا هنا نشوفوا في اوروبا بين معناتها المانيا فرنسا كذا، هو اتحاد اوروبي كامل يعني يدافع على روحه، وقت يشوف صارت فيه ربما بعض الضعف فما تهديد لاوروبا.
1: واضح. هو بعيد على التصريح هذا مبروكه، وفهمنا قراءتك التحليليه فيه وتابعنا التحليلات الكل في السياق هذايا. الرئيس تبون عنده لقاء دوري مع وسائل الاعلام، حاجه محموده جدا ومطلوبه جدا، يجي فيها على كل النقاط اللي تم اثارتها في الساعات الماضيه
4: مع الاعلام المحلي
1: الماضيه الكل. رجع على حديث ماكرون اللي تحدث فيه نهار الاربعاء الفارط انه فرنسا لم تحدد اي هدف بخصوص عدد التاشيرات الممنوحه للجزائريين ولا تظهر اي تهاون في النقطه هذه. تبون مبروكه قال لم يطلب اطلاقا من فرنسا تخصيص حصه لبلاده من تاشيرات الدخول، وهذا بطبيعه اثار جدل كبير برشا بعد تصريحات السفير الفرنسي في هذا الصدد. كيفاش تشوفها اهتمام تبون بالمسائل اللي حتى كانها ماهيش مهمه برشا مبروكه تعني الامن وقيمه الدوله الجزائريه؟
4: على كل حال، هو انه لقاء دوري خاطب فيه الشعب الجزائري ويجاوب فيه على بعض الاسئله، اعتقد انه يعني محمود جدا ومبادره يعني محموده جدا. احنا ديما نعرف العلاقات بين الجزائر وتونس، عفوا الجزائر وفرنسا، خاصه في الفتره الماضيه فما مساجين فما كذا، فانا نحطها في الاطار هذا نتاع المماحكات اللي موجوده والعلاقه التاريخيه الموجوده بين الجزائر وفرنسا. واذا كان الرئيس الفرنسي الرئيس الجزائري اكد انه ما طلبش من فرنسا يعني هذا الطلب، اعتقد انه يعني هذا هو تي نلتزمه مش نلتزمه، ولكن مصدر انه الرئيس الجزائري يقول هذا. واعتقد انه الصحافه الفرنسيه في اكثر من مره هي تعمل يعني مناوشات مع السلطه الجزائريه.
1: واضح. نمشيو لاخبار العالم مبروكه. بطبيعه برشا اخبار في علاقه بالحرب الامريكيه على ايران، الحوثيين تحدثوا او قاموا بهجمات جديده بالمسيرات على بنى تحتيه نفطيه في السعوديه، وهذا زاد من بين الاخبار اللي لقات رواج كبير برشا بين من ربما يستنكر هذه المسألة ومن يقول أنها في صالح إيران ولابد من الوقوف إلى جانب إيران. تفضلك الملك.
4: أعتقد أن الحرب لا حدود لها.
1: نعم.
4: لا معون تفوها بشوي بشوي قاعدة ربما تتوسع، والحوثيين بطبيعة الحال ما همش في معزل عن إيران، وإيران قالتها أكثر من مرة قد تفعل يعني بين ظفرين الجبهة جبهة الحوثيين، وتم يعني تفعيلها تماما يعني.
1: نرجع لإفريقيا، 30 قتيل على الأقل في هجوم على قرية زراعية في شمال نيجيريا. شوف العالم وين، وشوف التغيرات المناخية شنو عاملة في البشرية، وإحنا بتبيع كجزء من إفريقيا نيجيريا إلى حد الآن يعني فيها هجومات وفيها عدد كبير من القتلى للأسف.
4: بالضبط، يعني إفريقيا مركبة الأزمة متاعها بين يعني ربما خلافات داخلية وبين عمليات إرهابية وبين ربما تدخلات خارجية، ومع الأسف يعني هكتوفي لحد الآن يعني ما زالت تعاني في سنوات يعني متأخرة جدا.
1: واضح. نجول الآن مبروكة لختام فقرة راديو نيوز بأرتيكل ديجور بعنوان نحو استراتيجية عربية خلاقة حين يناقش الكونغرس كلفة الحرب، ماذا ينبغي أن يناقش العرب؟ سؤال مشروع جدا للكاتب جاد طعمة ضمن صحيفة الأخبار اللبنانية. أبرز ما جاء في المقال هذا يا مبروكة؟
4: أكيد هو مقال أول من جزء أول من ثلاثة أجزاء ينشر الصحفي جاد طعمة في الأخبار اللبنانية، لأنه سؤال مهم. لا مع الحرب لم تنتهي، والحرب لا تنتهي وتكاد تكون واقع مفروض على الجميع يعني، لكن الاختلاف هو كيف نتعاطى مع هذه الحرب بالدرجة الأولى.
1: نعم.
4: الكونغرس وقت يناقش ربما الحرب كلفة الحرب في في في الولايات المتحدة الأمريكية، يناقش كم ستتكلف، ما هي أهدافها، هل يمكن تحقيقها، ما هي البدائل، وما هي انعكاساتها على الأمن القومي، وهذا يناقش يعني في ظل نظام دستوري نظام ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية. كل المواضيع فيه تناقش، خاصة المواضيع التي تؤثر ربما على الأمن الأمريكي بالدرجة الأولى. في المقابل منطقتنا تناقش الحرب، يقول الكاتب لامعة، بمنطق المنتصر والمهزوم، وكأنه يعني بالنسبة للحرب هي فقط معركة بالسلاح، يعني معركة عادية نشوفوا فيها شكون المنتصر والمهزوم. الكاتب يقول أنه الحروب الحالية أضحت حروب يعني مركبة، ليست فقط تعتمد السلاح والقنابل، بل تعتمد التجارة، تعتمد الموانئ الجوية، تعتمد الموانئ البحرية، تعتمد يعني الحرب الإلكترونية، يعني ولت معقدة بشكل أنه كل الأسئلة هذه تطرح ولا نكتفي عربيا عند المنتصر والمهزوم. هاي اللي كان الصهيوني ربح حماس ولا حماس، فهمت نفس هذا المنطق الذي يعالج به العرب بالمسائل الكبرى، وهو يقول أنه هذه ربما مغلوطة. فالأسئلة التي تطرح يجب أن تطرح هي كيف ستؤثر الحرب على الاستثمارات العربية، كيف ستنعكس على حركة التجارة، ما أثرها على الأمن الموانئ، ما انعكاساتها على أسواق التأمين والشحن، ما هو ثمنها الاجتماعي والاقتصادي على شعوب المنطقة.
1: مبروكة بالتصور هذي وبالأسئلة هذي، ظهر لي يعطي في رؤية واضحة جدا للعرب، حتى أنهم يمشوا مباشرة لتحقيق الهدف متاعهم، يمشوا ربما لحسم علاقاتهم الدولية، وكيفاش نجم تكون ملامح العلاقات الدولية هذي، وكيفاش يأمنوا دول العربية.
4: أكيد، لأنه التحولات اللي شهدها ربما الفكر الاستراتيجي في العقود الأخيرة لا مع أكيد هو انتقال مفهوم الأمن من الأمن العسكري كما قلنا، والسلاح الحربي والقنابل والدبابات وما إلى غير ذلك، إلى مفهوم الأمن الشامل، اللي أنك باش تحدد حدودك ولا باش تحمي حدودك هكا راهو داخل في إطار المعركة وفي إطار الحرب، أنك تأمن الغذاء متاعك راهو داخل في إطار الحرب وفي إطار المعركة، أنك تأمن الطاقة متاعك راهو داخل في إطار الحرب وفي إطار المعركة، لأنه وتأثيرات الحرب هنشوف فيها لمعة في مضيق هرمز، أثرت على الطاقة، أثرت على الحبوب، أثرت على جميع القطاعات. هذاك علاش ما يلزمش العرب يوقفوا عند المنتصر والمهزوم، قدر ما يمشوا يجاوبوا على الأسئلة الجوهرية الأخرى إذا كان فعلا يحبوا يخرجوا من الحروب هذه بأخف الأضرار، ومش فقط ربما بالاستشهادات وبكم استشهاد ربما من شخص.
1: مقال مهم جدا مبروكة، والعناوين الفرعية خاصة من بينها من يدفع الفاتورة، كلفة التأمين، النقل، الطاقة، تعطل التجارة، تراجع الاستثمار، إعادة الإعمار، وإضراب الأسواق أو اضطراب الأسواق. يعني ربما المفاهيم المفاتيح اللي تنجم فعلا تغير واقع العرب في اتجاه إنها تكون دول ذات سيادة مستقبلا.
4: بالضبط، يعني لأنه أنت قلت شكون يدفع الثمن؟ المواطن بشكل أساسي يدفع الثمن، والأجيال القادمة تدفع الثمن. لأنه يعني في عدم تأمينك أنت للموارد متاعك في الوقت الحالي لك بشكل أو بآخر أذريت مستقبل بلادك في الأجيال القادمة. صحيح. هذا علاش ديما يلزم يكون عندنا الفكر الاستراتيجي اللي ينتقل من المفهوم التقليدي للحرب إلى المفهوم الحرب ما عادش حرب عادية، ولكن ولت أمن شامل للبلاد من مختلف يعني النقاط.
1: واضح. شكرا مبروكة على قراءتك التحليلية المجمل فقرة راديو نيوز، وكذلك لهذا المقال الجدير فعلا بالقراءة. نذكره بعنوانه موجود في صحيفة الأخبار اللبنانية تحت عنوان نحو استراتيجية عربية خلاقة حين يناقش الكونغرس.
4: هذا دور الصحافة. نعم. هذا دور الصحافة حتى في من خلال هذا المقال، يعني يبقى للساسة بطبيعة الحالة الكلمة الأخيرة.
1: واضح للكاتب الصحفي جاد طعمة بالطبيعة. شكرا مرة أخرى مبروكة. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. قبل ما نختم فقط نذكر بلاغ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تعلم الشركة إقليم مدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج، قنوات الجلب الرئيسية قطر 300 مليمتر التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطراب اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بن جردان، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم زاد بداية من الساعة 10 مساء. خذوا احتياطاتكم اللازمة من التزود بالماء إن شاء الله. هيك نكمل معاكم ورود الصباح. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا. شكرا لكل فريق اللي أمن حصة اليوم، وملتقانا إن شاء الله نهار الخميس في فضاء آخر في فضاء منتصف الأسبوع. نهاركم طيب بالناس الكل.

0: المالية أن اليوم هو آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط للأولياء جملة من الخدمات الرقمية أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذة لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود فرص جيدة لتوصل المحادثات مع إيران إلى نتيجة إيجابية. قالت إيران إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وأنها لا تسعى لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنكردانا، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 مساء. انتهى الموجز الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة نجاة تخليصة. صباح الخير نجاة.
1: صباح النور فاطمة، شكرا لك. انفاسبار.
2: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبي الرياضة على موجات إذاعة تطاوين غدوة، الموعد في 11 متاع صباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع سحب القرعة الخاصة برزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. نذكر وأنه الجولة الافتتاحية باش تكون يومي 22-23 أوت القادم. يوسف البليلي وجلسة مفاوضات جديدة مع فريق ترجي، إما مواصلة المشوار أو غلق الملف. هذا اللاعب اللي ما زال ينتظر إلى حد اللحظة قرار التاس حول إمكانية تخفيض العقوبة المسلطة عليها. ديما مع أخبار الترجي، البارح كملوا تربص تحضير اللاعبين واليوم زوز نهاري الراحة ثم يرجعوا للتمارين بمباراة ودية ثالثة ضد سان بيدرو الإيفواري. أخبار الإفريقي، البارح انطلاق التربص التحضيري بعين دراهم في البرنامج زوز لقاءات ودية نهار 31 جويلية ضد النجم الخميري، ومباراة بنسبة كبيرة برشا باش تكون ضد الاتحاد المنستيري. التربص التحضيري يحضر في زوز لاعبين سليمان وترا وسليمان. كمل بالكرة الطائرة والمسابقات الإفريقية، دور نصف نهائي شبان صغر في النص نهار، المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب المصري، وتو المنتخب النيجيري ضد المنتخب الكاميروني، وفي الفتيات في النص نهار تونس الكاميرون، وفي الساعتين مصر الجزائر. نكمل بالاخبار العالمي، اكيد الانظار تتجه الان الى في فرنسا الاتحاد الدولي لكره القدم، وين باش يعلن رسميا عن المنتخب المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان خلفا لديدي دوشان. هذه اخبارنا الرياضيه، اجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحية صديقنا الهادي الغربي في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: إذاعة تطاوين.
5: إذاعة تطاوين.
4: صباح الألحان مع فاتن.

0: مطالب الأعوان وأبرزها غياب التفاوض وغياب رؤية لحسم ملف الشركة حسب بيان أصدره الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوينا. نفذت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية بولاية مدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضى 29 عملية مراقبة. ينطلق اليوم بدار الثقافة فريدة غازي حمة السوق جربة ملتقى مرف الفن في دورته الخامسة وصل إلى غاية الثاني من شهر أوت المقبل. ملتقى ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بجربة بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية مدنين. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة والأيام الموالية يتضمن جدول أعمال النظارة في ثلاثة مشاريع قوانين، وستختتم الجلسة بالإعلان عن اختتام الدورة البرلمانية العادية الرابعة. دوليا استشهد خلال الساعات 24 الماضية 4 فلسطينيين فيما أصيب 14 آخرون حسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم. تكثفت الاتصالات العربية لخفض تصعيد وضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز وسط هدوء حذر يسود المنطقة عقب توقف المواجهة العسكرية بين كل من الولايات المتحدة وإيران. بلاغات. أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام. في صفحة البلاغات، أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها يوم أمس عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكترونية موحدة. وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط فيسكولا نقطة إدوكاسيون نقطة تيان للأولياء جملة من الخدمة الرقمية مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا عن الاطلاع على مسجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا لتواصل الاضطرابات المتكررة في التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة، حيث يتزامن ذلك مع فترة ذروة الاستهلاك الصيفية، فإنه ينتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا وانقطاعا اليوم بعديد المناطق من معتمديات حمة السوق ومدونة وجيم بجزيرة جربة. وينتظر تحسن نسق التوزيع حين استقرار التزود بالتيار الكهربائي على كامل منشآت الإنتاج للتمكن من ملء القنوات والخزانات بالكيفية المناسبة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لمدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج قنوات الجلب الرئيسية قطر 300 مليمتر التابعة للشركة، فإنه ينتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بن قردان. وينتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 ليلا. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
3: حكاية تجيب حكاية.

0: وحدي اثناء
1: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
2: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
3: نخدم خياط خشبية والبرنوس والشبك كل شيء
4: حجر على حجرة وسعفة

0: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم في عدد جديد من حكاية تجيب حكاية. كالعادة في بداية الحلقة هذه نرحب بالفريق اللي أنسني في المنوعة هذه، هادي الغريبي على المستوى الفني، مرحبا بك هادي، وأيضا الزميل من قسم الهاتف هتو نتعرفوا عليه فيما بعد. طبعا احنا كنا فريق كامل ومتكامل. خلينا نبدأ كالعادة باليمين، إلهام صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح خير فوزية، صباح خير هادي، السادة المستمعين، صباح خير ابتسام، مرحبا بكم مرة أخرى. الفريق طبعا حاضر وناشط هكا مع الطقس المزيان هدايا، وأكيد إن شاء الله نعدوا وقيت هكا مزيان معاكم السادة المستمعين.
0: ابتسام مرحبا بك،
2: أهلا وسهلا، صباح النور، نهاركم سعيد مبروك، فرحانين على الاخر بنسمات البحري. فما ناس زاده كيف كيف ماهيش راضيه على خاطر قالت لك نطلبته الكل وندوه وميديتي وعرق ياسر، اما راهو اوسو
1: هذاك هو
2: اوسو معروف، اشربوا برشا ماء واستحفظوا على رواحكم واستمتعوا بالنسمه وكهو، شويه عرق هنا نصفيه في بدننا ولاباس، شويه صبر وكهو.

0: هذه اذا قعدتنا اليوم وهذه لمتنا وهذه حكاياتنا اللي باش نبدوها توا. ديما الاشاره لكم مستمعينا انكم تنجموا تتفاعلوا معنا لكن في الساعه الثانيه وتحديدا بعد اذان صلاه الظهر, يعني تقريبا مع نص نهار وخمسه هكاك تنجموا تتفاعلوا معنا حتى يكون تفاعلنا يعني ما نقصوش عليكم ونتفاعلوا معكم في ظروف طيبه. مرحبا بكم في الاستماع وحاولوا من المواضيع الكل باش نحكوا فيها تختاروا موضوع بعد تحكوا فيه وتعقبوا عليه وتزيدوه, يعني تزيدوا لمسة المستمع ولمسة المواطن. اليوم حبيت نبدأ الهام وابتسامه للمستمعين الكل ب يعني موضوع الموارد والحوكمة. احنا كنا في أزمة وإن شاء الله نخرج منها, يعني أزمة توزيع الماء, توزيع الكهرباء, القصان, كل الحاجات اللي ربما كنا باش نوصلوا لها والحمد لله يعني مرينا بجانبها كما البلاك أوت, يعني هذه تطرح يعني مشكلة الموارد. ساعات يقول لك بلاد عندها برشا موارد ولكن كي نشوف الوقاحة ما نلقوا شيء, وساعات بلاد عندها أقل موارد ولكن حالتها باهية. باش نحكي لكم خلينا نبدو بمثال جيد ربما ومنه نرجع ربما لتونس ونرجع للوقعنا والإفريقيا وبرشا أمثلة أخرى نجم تفسر هال يعني الديكلاج اللي نجم يكون بين الموارد وبين واقع الدولة وما يعبر عنه بالحوكمة, حوكمة الموارد أو حسن التصرف في الموارد. باش نحكي لكم على جزيرة لا تملك لا نفط ولا غاز ولا موارد معدنية تذكر, واليوم ولت أحد أعمدة الاقتصاد الأسيوي والعالمي ومحور استراتيجي لا غنى عنه في سلاسل التوريد العالمية. شكون عرف هالجزيرة هذه؟ ابتسام تايوان. تايوان خلينا بعجالة نعطيكم فكرة عليها.
1: صغيرة هي فوزية مش كبيرة.
0: جزيرة صغيرة كانت في الأول تاريخيا كانت تحت السيادة الصينية تابعة الصين, وبعد احتلتها اليابان عام 1895 استمرت تحت الحكم الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية, وبعد عادت إلى السيادة الصينية لكن صارت حرب في الصين أهلية. في الحرب هذيك خرجت الجزيرة هذه من السيادة الصينية واستقلت ولت جزيرة
1: بروحها لا تابعة, ما عادش تابعة لا اليابان لا عاد تابعة الصين,
0: ما هيش تابعة حد, ولكن لليوم العلاقات بينها وبين الصين متوترة جدا والصين تحب تسترجعها, ولكن هذا ما يمنعش أنه قامت بيناتهم علاقة اقتصادية. تصور التبادل التجاري بين الصين وتايوان 300 مليار دولار, صوروا حجم
2: هذا سنويا
0: 300 مليار دولار حجم التبادل. شنو تصدر تايوان وشنو تصنع تايوان وشنو تعمل تايوان اللي ما عندها نذكروا لا كهرباء لا ماء موارد مائيه يعني
1: لا ثروات طبيعيه
0: لا فوسفات لا بترول لا حد شيء. اقتصادها يعتمد بشكل اساسي على صنع الرقائق الالكترونيه اللي خلتها قلب التكنولوجيا العالمية, وهي تنتج أزيد من 50% من الرقائق العالمية في العالم. لشنو تصلح الرقائق هذه؟ الرقائق الإلكترونية هذه نلقوها في الصناعات بداية من الهواتف الذكية اللي نستعملوا فيها الكل, الأفران الميكروويف, للسيارات, للصواريخ, للطائرات, يعني كل
1: ما مجال حيوي ما
0: لا غنى عنه ولا مثيل له. يعني الشيء اللي خلى البعض يطلق على الرقائق هذه اسم النفط الجديد, يعني بلدان تتباهى بالنفط اللي هو حاجة ربانية ما عملوش مجهود باش
1: هم صنعوا نفط جديد,
0: هم صنعوه
1: هذيك القواوين
0: الرقائق هذه حاسمة في كل جانب من جوانب الوجود البشري. يعني الشيء اللي خلى الخبراء يقولوا انه كما احتياطات النفط حددت الجغرافيا السياسية على مدى العقود الخمسة الماضية, فانه اشباه الموصلات اللي هي هذه الرقائق الالكترونية هي من ستحدد الجغرافيا السياسية للأعوام القادمة. به هذا هو يعني انه اللي حبيت ربما أن ننطلق منه, حبيت نبدأ بمثال إيجابي أنه غياب الموارد لا يعني بالضرورة الفقر, وحضور الموارد
2: لا يعني الغنى,
0: لا يعني الغنى.
2: طبعا هي تبقى ديما القدرة البشرية, الدماغ البشري شنو ينجم يعمل, استراتيجيات المتبعة, الآليات, الحوكمة، استغلال الموارد سواء طبيعية وإلا بشرية كيفاش يكون، وضع برامج واضحة وبرامج يقع تطبيقها، وبرامج راهي ماهيش من ناس الدول هذه المتقدمة ولا كيما جزيرة تايوان ما يخدموش على عام وعلى عامين،
0: استراتيجية
2: على 50 عام وعلى 100 عام. معناها
1: البرامج
2: البرامج اللي فيها ديمومة اللي فيها يقروا حساب مستقبل أجيال، وديما التطوير موجود وديما المراقبة موجودة، فما الحوكمة وفما المراقبة، وقت اللي فما يحط قانون ولا يحط برنامج ولا يحط آلية باش يخدم به راهو باش يراقبها، ما يسيبش المؤسسات هكاك ولا يسيب الأفراد هكاك
0: ولا رأس المال
2: يسيب هكاك، ديما فما مراقبة، ديما فما محاسبة، ديما فما شهريا وسنويا وفي كل فترة ديما فما مراجعة للي صار، ربما إذا كان فما أخطاء ولا فما نقاط ضعف يقع تداركها وبسرعة زيادة،
0: يعني تقييم ويراجع،
2: ما فماش تو نعملوا وتأجيل وهنا ننظروا في قانون فلاني ولعل نحن نخلطوا مثلا يوما ما نعملوا ما نعرفش أنا استراتيجية معينة ولا برنامج معين كما وقع عندنا نحن في إشكالية الكهرباء، هي كلها تحكي هي كلها من بعد قيمة تحكي وهو فيسبوك معبي من المختصين للناس العادية للي يفهم للي ما يفهمش، كلها تحكي وتقترح في الحلول، لكن أعطيني في الأساس
0: شكون خطط للنهار هذايا،
2: شكون خطط للنهار هذايا، شكون معناها كان على وعي كبير انه نجم ونحن نرى ويقعنا هيك وما زال مش يقعنا اكثر من هيك اذا كان فماش استراتيجيات واضحة مستقبلا.
0: ربما نبقى احنا في تونس بما ان جبدنا على تونس لانه بلادنا بطبيعة ولانه اللي صاير يفرض ان نحكو على تونس
2: وهذا اللي همنا وهذا اللي همنا.
0: كي نقولوا حوكمة وموارد احنا تونس اكبر مائدة مائية في العالم مشتركة بيننا وبين ليبيا والجزائر،
2: صحيح.
0: يقول لك لا نخلوها للأجيال القادمة، شنو الفائدة الأجيال القادمة إذا الأجيال الحالية باش تموت بالعطش هيك ولا لا؟
2: صحيح.
0: يعني يلزم يلزم يلزم نخمو في استراتيجية وحوكمة للموارد المائية، ما تخليش نعيشوا هالقصان المالي أنه عار على علينا في الوقت هذايا أنه عدنا الماء وعدنا الموارد الكل ويقع قصان الماء.
2: كي يقول لك أنا نحضر للأجيال القادمة، أنت الشبكة متاع الماء ماكش عارفها وي فعلا في بعض المناطق في الجمهورية التونسية شبكة متاع الماء فيهاش أرشيف، معناه ماهيش معروف هما علاش فما قصان بشكل مستمر. خلي من حكاية أنه صحيح عدد السكان زاد وصحيح راي فما أوقات متاع ذروة والاستهلاء، هذه حاجة معروفة يا أخي من عام لعام ولا من من خماسية لخماسية ولا من عشرية لعشرية باش يزيد عدد السكان،
1: وهذا يلزم يكون محل اعتبار أنه لأنك تعمل له اعتبار
2: تخدم
1: في الاستراتيجية الاستشرافية متاعها.
2: أنت إذا كان ما خدمتش توا على الأجيال هذه وما لقيتش حلول في أشياء معناها الحلول فيها متاحة، كيفاش باش تلقى حلول 50 عام لقدام ومية عام قدام؟ هذا تنصل من المسؤولية راه. وقت اللي يقول لك أنا راني باش نعمل قاعد توا معناها كلي نقتصد باش نوفر الأجيال القادمة،
0: صحيح.
2: الأجيال القادمة راهي بفكر آخر بتصور آخر باستراتيجيات أخرى بظروف أخرى بعالم آخر بحياة أخرى بعقلية أخرى بإمكانيات
0: خمم
2: أخرى.
0: في الموجود توا
2: خمم في الموجود توا قبل ما تخمم في مستقبل متاع 50 سنة.
1: أنا باش نعطيكم مثال لجمهورية الكونغو الديمقراطية اللي هي من أبرز مثال أغنى بلد إفريقي
0: في الموارد،
1: في الموارد غني جدا بالموارد الطبيعية، لكن غالبية سكانه يعيشوا في فقر، والحالة هذه تتسمى فوزية وإلهام لعنة الموارد.
0: أي.
1: وقت اللي تولي الموارد متاعك هي مصدر لعنة للبلاد راني نتصورها مصيبة أكثر من أنه البلاد تكون
0: فقيرة بالموارد،
1: نعم في الموارد ما نقولوش ما عندهاش، خاطر مستحيل تلقى بلاد خلقها ربي على
2: على وجه,
1: على وجه الأرض تكون ما فيهاش موارد.
0: صحيح.
1: إذا ما فيهاش بحر راهو فيها شمس، إذا ما فيهاش شمس راهو فيها
0: صحيح.
1: موارد باطنية، إذا ما فيهاش راهو فيها الذهب، فيها الغاز، فيها الفوسفات، فيها
2: لازم نوعية من
1: هي الأرض ربي سبحانه كي خلقها خلقها راهي
2: بحبية
1: موارد. دونك أنا وجهة نظري شنو هو كونه الزاد الصحيح هو الزاد البشري، خاطر الإنسان بتركيبة عقله ومخه هو اللي يخلق من لا شيء شيء، وهو اللي يخلق من الموارد، يا إما يخلي الموارد الطبيعية متاع بلاده اللي هي غنية بالموارد مثلا يخليها طائرة في السماء
0: تزيد.
1: وأحسن بلد في العالم وتزيد وتتطور وتمشي مع التكنولوجيا وتمشي تواكب كل ما هو جديد وتخلق موارد زادة كيف كيف متاع شغل وراحة المواطنين متاعها حتى على المدى البعيد متاع 200-300-400 سنة و500 سنة لقدام، كيما هو نفس العقل البشري ينجم يكون البلاد معناها ما فيهاش موارد وتنجم تكون طايرة كما تكون زادة معبية بالموارد وتكون هذيك نقمة بالنسبة للبلاد. خاطر راهو كي تكون عندك موارد راك تكون بلاد مطموع فيها راه
0: مستهدفة،
1: ما يلزمش ننساو. دونك العقل البشري اللي باش يخلي هيك الموازنة بين انك عندك موارد نجم تحافظ عليهم وتطور فيهم، كيما ما عندكش موارد ولا قليل بلد قليل الموارد، انك تنجم تستثمر في العقل البشري باش الموارد القليلة هذيك تكثر وتتفرع. كما توا مثلا اللي نحكيوا عليها تايوان، معناها من رقائق صغيرة اللي مخلية العالم الكل ديبون للوحدة هذه، معناها أي معناها ما استعمرتهم إلكترونيا. ما تنجمش أنت تاخذ طيارة من غير كارت هذيك ولا نوعية متاع كراهب يمشيوا بالكارت هذيك، معناها والتليفون زاد كيف كيف.
0: هي راهي شريحة صغيرة
1: لا صغيرة على
2: ما تتشافش،
1: أصغر من نانو في بالي كان صدقني ربي،
0: وهي اللي فيها كل شيء. وفي بالكم اللي في تونس نجم نمشوا، يعني عندنا الأدمغة اللي تنجم تصنع الحاجة، عندنا تلامذة وشبان مغرومين بالحاجات هذه،
1: رغم قلة،
0: لكن ما لاش استراتيجية للأسف،
1: ما فماش استراتيجية لاستغلال الأدمغة في تونس. شوف كسوة في الرياضة وإلا في الفن وإلا في الثقافة وإلا في السياسة وإلا في الطب في العلم ككل وإلا في الأدب، الحجة الدامغة شنو كونه الأدمغة متاعنا الكل هاجرت البرة. انت لاحظ اي بالرسمي معناها مخترع ولا
2: انسان
1: تستقطبوا الدول الاخرى من غير حتى هو، ساعات هو يحب البلاد ويقعد في البلاد وكذا، لكن يلقى الارضيه ماهيش متاحه. انا باش نعطيكم ثلاثه امثله، ينجموا يكونوا اربعه، باش نحكي لكم على اليابان اللي هي ما عندهاش نفط وما عندهاش معادن ومع ذلك اقتصاديا
0: عندها زلازل من فوق يعني، وعندها زلازل
2: مناخ صعب جدا،
1: لكن هي طوعت للزلازل لانها تبني بناءات
0: مقاومه
1: للزلازل ومقاومه للرجات الارضيه والبراكين وكل شيء. عندك سنغافوره زاد سنغافور جزيره صغيره ما عندهاش موارد طبيعيه وتتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال الشفافية والحكم الرشيد. ريت شنو ريت هاني قلت لك العقل البشري راهو ينجم من حتى شيء يخلق شيء كبير. عندك كوريا الجنوبية زاد كيف كيف تستورد معظم المواد الأولية، لكن تصدر يصدر بلتو عمالقة عالمية مثل سامسونج والكيا بفضل الاستثمار في التعليم والبحث. يلقالك حكاية ما عندوش معادن، يلقالك حكاية يستثمر في العلم يستثمر في الصغار زاد كيف كيف. راهو الاستثمار في الأجيال الجاية راهو حاجة كبيرة وقوية على الأخر. كيما عندنا زاد سويسرا ما عندهاش نفط ما عندهاش غاز، لكن زادة مشهورة بالبنوك والساعات والمستحضرات الصيدلانية،
0: استثمرت في الأموال وفي
1: والاستقرار والإدارة
0: الدقيقة
1: بالضبط. يعني إذا أنت ما عندكش موارد تنجم راه تستثمر في الزاد البشري اللي عندك تخدم عليه. احنا للأسف الموارد عندنا، الزاد البشري موجود، لكن كيفاش نستثمر فيه، كيفاش نخلقه له استراتيجية، كيفاش نخليه له أرضية متاحة أنه يكون في عيش كريم في بلاده، في أنه معناها دخلنا في مفارقة كونه أنت دماغ يزمك تهاجر البرة،
0: وكيفاش ما نخلوش همه الوحيد أنه يهاجر
1: بالضبط
0: يشوف أحلامه في بلاده.
1: هذا سؤال كبير وشائك على الأخر، خطر الأرضية هي اللي طو احنا حب البلاد عندنا والأدمغة عندنا، والتونسي ما شاء الله عليه وين تحطوا تلقاه كما نقولوا
2: موجود ينجح
1: ويلقى حل وينكت على قصان الضوء يقص الماء يلقى لك حل بديل ويبدا يضحك على قصان الماء يتصدرت كما نقولوا يتأقلم ويلقى لك الحلول، فهمت؟ فان شاء الله يا ربي
0: نوصلوا للحوكة والموارد
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب.
2: نكمل على قالته ابتسام، لكن باختصار شنو نسكم للنرويج. النرويج عامله زوز حاجات مهمه برشا، اولها صندوق التقاعد الحكومي العالمي او يسموه الصندوق السيادي. شنو دوره هذا؟ هو دوره انه يتحكم في الثروه الناجمه عن النفط والغاز، ويتم توجيه الفوائد الماليه الناتجه عن قطاع الطاقه للاستثمار في الاسواق العالميه بدل من انفاقها مباشره في الموازنه المحليه. معناها ما يدخلش في الميزانيه موارد هذه يحطوها في صندوق خاص بها. هذا الكل باش يخلوه للاجيال القادمه،
0: باش حساباته تكون مريقله، يعني
2: حساباته وحدها تدخلش ضمن الميزانيه وتكون هذيك عباره ريزيرف،
0: مش يهز منا ويحط لنا،
2: هذاك ريزيرف يستحقوه وقت معناها اللي ربما يتعرضوا لمشاكل ولا حاجه، والا يبقى للأجيال القادمة، بالإضافة إلى هيكلة الضرائب، لأنه هيكلة الضرائب زادة هامة جدا في أي دولة من الدول. هذيك هي زادة اللي تضمن أنه الميزانية تكون قوية، وأنه الاقتصاد والتنمية يكونوا معناها ديما حاضرين وديما موجودين بقوة. حكاية جيب حكاية،
3: حكاية جيب حكاية.
0: ما نسمش نبعدوا برسة على الإشكاليات هذية. قلنا ترددت برسة كلمة التعليم والاستثمار في العقل وفي في الشباب وفي
1: الأجيال الجاية.
0: في الأجيال الجاية، وظهر لي الهم باش تحكي في الموضوع هذايا، موضوع التعليم، ولكن من زاوية أخرى.
2: طبعا هو العلم ديما طريق لكل شيء، لأنه من غير علم زادة ما نجموش نحن وش نحكو على استراتيجيات وش نحكو على موارد طبيعية وش نحكو على خطط معناها تنموية. من غير علم ومن غير اختصاص ومن غير معناها تقدم في المجال هذي ما نجم نوصله لحد شيء. العلم زادة راهو عنده مقاييس وعنده معناها نقرو حساب الوضع النفسي والوضع الذهني والجسدي للتلميذ. التلميذ في عمر معين كما هو يلزمه يتعلم ويلزمه معناها يشد ثنية متاعه، كما يلزمه زادة يرتاح.
1: صحيح.
2: لهنا باش نجي النقطة ولت موجودة عندها أعوام عند الولي وعند المربي ونحب نفرضه على التلميذ، أنه يقرأ في الصيف بتعلت ربما مرات فما مواد ناقص فيها، وإلا حتى كانوا فما مواد معناها هو متمكن وقوي فيها يزيد يتقوى
1: أكثر.
2: لكن ننسوا أنه راه في النهاية أي إنسان، فما بالك الطفل هو في حاجة أنه يمارس هواياته،
1: بالضبط.
2: في حاجة أنه يلعب، في حاجة أنه يخرج
1: يرتاح،
2: في حاجة أنه يرتاح،
1: بالضبط.
2: معناها عنده متطلبات أخرى من غير عام دراسي مطول مع برامج ومناهج يعلم بها ربي،
1: برشا ضغط على طول العام،
2: برشا ضغط على طول العام أكثر من لازم، ضغط العائلة وضغط المدرسة في نفس الوقت. وجي في الصيف، والله في النقطة هذه نتفاجأت أمس يجيني تليفون معناها هزيت وقلت لي اليوم مدام نحن المنصة الفلانية معناها
0: كيفاش عارفوا
2: تعاملتي معها، شكون من الأولاد أنه تعامل معها في فترة معينة، هل هو رحنا باش نعملوا معناها ريفيزيون في المواد الكل، هل هو مستعد في وقت كين هذايا، من حقه راه يرتاح، من حقه يتفرهد، من حقه
1: نشاور ونقول لك
2: اي بابا. هذيك هي الاجابه اللي كانت، حتى قلت لها نشاور ونشوف
0: ثم
2: الاوقات.
0: ثم اولياء اخرين كانوا نجموا كان يجاوبوا جواب اخر.
2: لا نشاور، لا نسال اذا كانوا مستعد ولا وش.
0: انا والله بالصدفه امس زميل علينا ما نعرفش باش نسميه نفس امس كيف جه تليفون من بعد سألته قلت له شنو، قال لي هذا معلم ولدي باش يقري.
1: ولد صغير على ذكري،
0: ولد صغير
1: ريت
0: يعني
2: قال لي حسبه ماديه للاسف
0: اي،
2: لانه زاد راه فما الماديات راه لكن شوف انت تو باش يقرا معناها شهر اوت زيديه سبتمبر، لانه كل من 15 ل 30 سبتمبر كلها مراجعات معناها ما تسميش قرايه التعليم تبدا اكتوبر.
0: وابتسام العطله بمفهومها اللي عشناها احنا كي قرينا ما عادش، يعني قبل نعرف الصيف ماهوش للقراية حتى
2: للمطالعة الصيف.
1: المطالعة الولي اسمعني فوزية، الولي اللي يحب يعيش بسيستم قبل كيما أنا مثلا يعيش بسيستم قبل،
2: يعيش
1: عندك قراية على طول العام، بالرغم اللي أنا والله لاني معيشة أولادي في الضغط جست هاو كان كبسهم نفسانيا شوية قبل الامتحانات، كي نشوف الدنيا رخت شوية نقولهم ماي نكبس رواحنا وهنا مع بعضنا ونشجع حتى في روحي أنا، خاطر ساعات أنت كولي تبدأ مستنزح راهو تبدأ أنت تفارع في الدنيا الكل، بعد تلقى روحك زادة كيف كأنك أنت باش تعدي الامتحان. نرخفوا شوية على الصغيرات، مش نرخفوا نخلوهم سيء، على خاطر الجيل هذايا إلا ما رحم ربي كان ما تكبسش راه والله لا
0: عبد الله. باش نسألك سؤال وربما يتسأل البرشة أمهات وأولياء، أنت عندك رؤيتك وفكرك وكل شيء، تنجم تفرضيه وقت اللي تلقي كل زملاء وأصدقاء أبنائك أوليائهم ماشيين في التمشي متاع أنهم يقروا في الواقع؟
1: أنا لا أنا تفكير قطيع قطعة معاه، شكون واضحي من منحبش نمشي في اللي يمشوا له الناس كل
0: ساعات يفرض عليك.
1: لا ريت نقول لك حاجه، انا ديما نقول لهم ما حتى شيء ما يتفرض عليا، حاجه مقتنعه بها في مصلحه ولدي النفسانيه والعقليه والجسديه مسموح به معناها شيء، والا لا انا ديما مع الاعتدال فوزيه، لا افراط ولا تفريط. معناها صغيري بصراحه ما نشبعانين بيهم في وسط العام، راهو قب قب قب الصباح افطر امشي اجري روح البيت كل ما رجع عندك وقت عندك يتود اجري اللي يتود اهبط لوسط البلاد ارجع في تاكسي راهو عندك كذا ها اونترينمون ها كذا وهنا نخدم ماناش شبعانين بيهم ما هم شبعانين بينا انا راني باش تغيبني نهار اخر مثلا ولدي مش بعدش بيه
0: يكبر في
1: ساعه يكبر خلط الباك سيي مع الشبيات وقتاش باش يروح لك يروح لك من العطله للعطله مش يروح لك معبي بال بال بال باللي زيك زمان اللي باش يرجع يعديهم وقتاش نشبع بيه انا ولدي وقتاش نعبيه حنانه وقتاش نبوسون عن نقول نلعب معاه وقتاش نتعارك معاه وقتاش نعرف طبيعته وشخصيته وندرسها ونعرف اللي يقلقه واللي يوجعه واللي يحبه واللي ما يحبوش وقتاش اذا مش في الصيف
2: شن اهله واولاده وبنات المجتمع
1: بالضبط قبل خليهم يشبعوا خلي اولادك
2: ايه اما باش ناهلوهم زاد الحياه الاجتماعيه سامحيني اذا كان فما نوعيه من العباد للاسف نوعيه من التلامذة ولا نوعيه من الطلبه يعرف كان يقرا كي جيت تحكي معه في اي موضوع
1: اجتماعيا
2: راهو ما يعرف حتى
1: والله
2: شيء
1: انا نعرف ما يفهم حتى شيء اقسم بالله يا الهام فوزيه يجيبوا في 19 18 و19 20 الا اقسم بالله العظيم يقف قدامك عينيه ما نجمش يحطهم في عينيك
2: ما
1: لكن عليه
2: سامحني
1: انا انا مع ذكي اجتماعيا ذكي عاطفيا
0: متوازن نفسانيا
1: متوسط ذكي ذكي انا شفت فوزيه مثلا انا توا المعايير متاع الذكاء عندي مش انه يجيب 19 مثلا في الامتحان لا معايير الذكاء عندي انه كي يتحط في وضعيه شائكة على الأخر اجتماعيا ولا اللي هو ولا صحيح. في ظرف قوي نفسانيا في صدمة نفسية عاطفية قوية أنا نعرف ولدي باش يوزن وباش يخرج منها بأقل الأضرار هذاك اللي عندي ذكي أنا ما عنديش أنا ورقة امتحان معيار متاع ذكاء ولدي لا هو مجرد امتحان
2: قرأ
1: ورقة جاء عدي عليها امتحان ما هوش معيار متاع ذكاء
2: تقييم النهائي
1: ما هوش تقييم متاع ذكاء وما راهو الطفل الذكي راهو لازم يكون ذكي في برشا حاجات
0: صح فهمت هاني باش نعطيكم اني شنو قال في الموضوع هذا موضوع دروس الدعم في العطله الصيفيه شنو قال رئيس الجمعيه التونسيه لجوده التعليم بتونس سي سليم قاسم يقول انه وقت اللي نتحدثوا عن حق الطفل في الراحه والترفيه يلزمنا نستحضر جزء امور هامه إنه الترفيه ليس غاية في حد ذاته بل هو مرحلة ضرورية لتجديد الطاقة والعودة إلى النشاط بأكثر قدرة على الفعل والإنجاز والأمر الثاني إنه الكائن الإنساني هو كائن متعلم وإنه فعل التعلم هو فعل لا حدود له يبدأ منذ الدقائق الأولى ويتواصل ولا يتوقف يعني فكرته إنه الفعل التفكير والإبداع ما يلزمش يتوقف بعطلة صيفية خلينا نكمل لكم فكرته وانتم ناقشوها لأنه ديما نذكركم هذا رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم به شنو يخمم في الطريقه هذه يقول انه هناك نزعه حقوقيه مش حقوقيه حقوقيه تروج لان تعليم الطفل خلال العطله الصيفيه يعتبر اعتداء على حقه في اللعب وكانه ليس بالامكان الجمع بين الامرين مثل ما روجت قبل ذلك لفكره التخلي عن الامتحانات والتقييم لان فيها ارهاق للتلميذ والولي ومثل ما روجت منذ سنوات وبنجاح للاسف لان اكساب الطفل مهنه او صناعه امر محرم قبل بلوغه 18 وهو ما خلق اجيال كامله غير متقبله لفكره العمل او غير قادره عليه ويبرر الكلام هذا كل بانه العلوم العصبيه العرفانيه التي تدرس ميكانيزميات النشاط أو ميكانيزمات النشاط الدماغ البشري تقول إنه دماغ الطفل في حاجة إلى التعلم الدائم ولا يجب قطع عملية التعلم لا بعطلة صيفية ولا بغيرها شنو قولكم في كلام رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سيسليم قاسم
2: به مع احترامنا ربما اللي تبقى هي وجهة نظر هو عنده أكيد
1: هو حر يعبر
2: أسباب ويعبر كيما يحب هو لكن
1: هو ما ينجمش في البوست متاعه ما ينجمش يقول أترو معرض
2: لكن فوزية وابتسام وسادة المستمعين هل نحن تو وزارة التربية والمؤسسات تخدم على الإبداع حتى معناها في بالها اللي كيما نقري التلميذ هذا وفعلا هو التعلم ما عندهش وقته ما عندهش عمره والتعلم ديم لكن هل هي عاملة أرضيات لهذا الكل هل هي عطيته فرصة أنه يبدع وأنه يتعلم في نفس الوقت هل هي فعلا ترغب من خلال برامجها ومن خلال منهجتها ويجروا طول العام باش يكملوا البرنامج
1: بالضبط
2: هو يضغط على التلميذ لأجل أنه البرنامج يكمل معناه المعلم والأستاذ يفرح كي يكمل البرنامج. أما أعطيني يعني التحصيل شنو اللي
0: كيفاش كمل
2: شنو اللي استوعب التلميذ شنو اللي خرج به التلميذ حتى من بعد على مدى سنوات. سامحيني يجيني ترى التلميذ بعد البكالوريا عشان أسأليه سؤال في التاريخ
1: والله
2: في الجغرافيا.
1: ما يتفكر شيء.
2: ما يتفكرش لأنه هذيك مواد متاع حفاظة. أعطيه يحفظ يرجع ياخذ 16
0: ما قراهاش كأنها قصة وكأنها
1: ريت علاش قلت لك ماهوش معيار متاع ذكاء.
2: هذا ماهوش مش معيار.
1: خاطر ما نقراوش باش نكونوا أذكياء وننجحوا في حياتنا بعدين وكذا. نقراو باش نعديو الامتحان هذاك نتعداو وسيبني.
2: سيبني.
1: نجيب فيها 12 13 وبعد يمحيه الكل من مخه ما عملنا وجمليح
2: كانوا عملنا حد شيء. ثانيا الدول هو اللي يتحدث عليها والا التجارب التعليميه اللي يتحدث عليها في دول العالم واللي مشيت بفكره انه ما فماش تقييم الى مرحله معينه وتقري يعني بطرق ومناهج مختلفه علينا. النتائج اللي كانت عندها كانت نتائج مبهره لانها خرجت ناس مغرومه خرجت ناس يعرف روحها هو شي يحب وهي كانت قادره انها تميز تلمذ التمييز الإيجابي. هذا ينجم يكون يوما ما صنايعي هذاك ينجم يكون طبيب ينجم يكون زوج
1: ومش عيب
2: وينجم يكون الاثنين. بينما نحن للأسف خذينا مناهج طبقناها على أولادنا وعلى أجيال كاملة وهنا قاعدين نشوفوا في النتائج.
1: أنا باش نعطيكم مظهر من المظاهر أنه يوريك أنه التلميذ ما صدق كمل العام.
0: أي.
1: هنا نعرفوا احنا قدام الليسيات والكوليج والمدارس يا ريت يا فوزية عظم عظم. انا اخر العام متعدية في وسط الكياس مع التروتوار متاع الليسي ميكس اقسم بالله العظيم عظم نقول لك بلاتوات رهيبة وفيه العظم ولا وش يعملوا ولا يعبيوا ساشيات اكل البيض هذوك متاع نقول احنا للحم البلاستيك الترانسبارون يعبيوهم بالماء ويرميهم على بعضهم. فتنا مرحلة انه يخرج يقطع الكراسة لو يمكن ما عادش يمشيوا بالكراسات جملة اخر العام
0: صحيح كانه عنده طاقه ويحب يخرجها طاقه غضب ولا طاقه
1: كره كريمون راهو اكثر التلامذه كارهين السيستم معناها ايديكاتيف ككل. أي. ما راهو حاجه غراف على
0: وين وصلنا زعما في الاصلاح اللي نحكوا عليه برشا
1: مازلنا بعاد فوزيه مازلنا بعاد. تعرف علاش خاطر لازمنا نخدموا برشا على العقليه نتاع الصغار. هاش نقول لك علاش مثلا انا كوليه نقول لك نجي لولدي توا كيما كنا نحكيوا انا والهام قلت لها نشاور قول لها نشاور ونرجع لك. أيه. راهو اكثر الاولياء راهو قليل اللي تلقى يحكي معاه
2: يفرض عليه.
1: أيه. ما فماش حوار بيننا. علاش قلت لك راهي عطله الصيف راهو فتره باش نفهموا بعضنا نعرفوا بعضنا
2: تسمعيه
1: نسمعوا اعطيه انت اعطيه فرصه لولدك خليه يحكي حتى كي نخرجوا للشارع انا يحب هذيك نقول له مثلا هذيك اختانا منها. علاش انا مثلا عندي سيستم مع اولادي حرب استباقيه نعمل معاهم مش في معنى الحرب لكن يقول لي هذه ماما ناخذها يبدا متشوق نقول له لا قول لي علاش نسب قطول نقولها له للي هو يجي باش يدافع على روحه ويحبها باش يحب القدا يولي يسال في السؤال نتاعه علاش زعما يركح ديجا ربحته وقتها كركح نولوا ندخلوا في الحوار نقول له راه مثلا مواد كيميائيه ملونات صحيح. عندها برشا مماره هذه جايه مثلا من تونس هبطت في السوسه هبطت في القروان تعدت على ندراوين
0: في الشمس
1: السخانه المطر الدنيا الكل وصلت لي لهنا توا عندها جمعه مطيشه في الساشي هذاك ترى تخيل وضعيتها كيفاش تكون منافعها الغذائيه فيها زعما منافع خليه يخدم خلي مخه يخدم خليه يعمل رياكسيون طبيعيه باهي هكاك. ساعات رانا ماناش الاولياء رانا
0: مثالي لكن ساعات هي باش ترتاح من السؤال ولا باش ترتاح من الالحاح تشري وتقول اي
1: اي لا انا نقول
0: انا هي ما تحبش تعب روحها
1: تعرف شنو نخلط نقوله لولدي نقوله ابكي انت خير من اللي نبكي انا.
2: أي.
1: ابكي وخليه يبكي وخليه يعمل رياكسيون وخليه يثور وخليه يعملهم الكل تو يبرد ويرجع هو في الاخر مرجوع ليك ما عندوش وين يهرب اقتنع ما اقتنعش راه في الاخر باش يجيك. انا هذا سيستمي مع اولادي والله ندعو سورتو الامهات خاطر الاولياء الاباء راهم بعاد برشا على صغارهم ساكن كل واحد يعلم به ربي زاده هو يجري ويجري على قوت يومه لكن الامهات حاولوا اقعدوا مع صغيراتكم افهموهم راعوهم احترموا ارائهم واختياراتهم سورتوسا حتى كان اختياره غلط خليه يختار بالغلط هذيك فرصة باش توريه انت الاختيار الصحيح
2: الاغلاط مقبولة
1: اعطيه البديل أي. خليه يغلط بالعكس
2: مسيرش خليه يغلط
1: هذيك بداية للوعي خليه يسأل أسئلة
2: صحيح.
1: خليه يخدم مخه خليه يبكي خليه يعمل صحيح. رياكسيون خايبة افهمه انت افهمه باش المرة الجاية كي تحط في نفس الموقف تعرف تتصرف مع صغيرك، تنجم زادة تتنبأ بردة الفعل متاعه، تنجم تتصرف معه.
2: من خافوش من أنه يغلط، ومن خافوش من أنه التجربة مرات ميش في بلاصتها، ميسيرش، خليه يجرب.
1: حتى أنت كوالية،
2: حتى شوفي أنت كأم، ومن بعد هو بطبيعته يجيك يقول لك أنا جربت هالحاجة.
1: حتى ديك أنت تنجم تغلط راه في الاختيار. أنا ساعات أولادي يصلحوا لي مثلا برشة حاجات تكون انا معرفتي بها غلطه،
2: هما يوجهوا
1: وهذيك مش هكاك راهو كذا، في بالك حكايه في البلاد الفلانيه صارت على خاطر الموقف الفلاني، هاي نقول له باهي اوكي مريك سامحني انا يمكن ما عرفتهاش. علمني انا راني ما نعرفش كل شيء، انا امك صحيح انا شنو نعرف، نعرف انك تكون سليم ونحميك ونوفر لك ونجيب لك كذا.
0: لكن ربما الحديث هذايا اللي نجم يصير بين الام وولدها في ظل يعني الأم المرهقة، اليوم الأم مرهقة بالفعل، لأن أكثرية نساء يخدموا مرهقين، فباش يصير حديث كما هذا يلزمها تكون هي مرتاحة شوية.
1: والله ينجم يكون هو مصدر متاع راحة،
0: ينجم يكون مصدر متاع راحة. لكن سؤالي اللي باش نختموا به ربما في نص دقيقة تجاوبوا الزوز، هل تشوفوا أنه يعني هل الدروس الخصوصية اللي في الصيف اللي قاعدة تفرض على الأسرة تخلي لها مجال إنهم يرتاحوا ويحكوا ويشربوا عرقهم كما يقولوا ويحكوا مع بعضهم، وإلا الوقت ولا يمشي بين الدروس الخصوصية وبين يعني التليفونات كما تحكي أنت توا، يعني كأنها كلها تتربص بالولي وبالتلميذ، هات شكون يستقطبوا للدروس الفلانية، هات شكون شنو يعني.
1: بالنسبة لي أنا رأيي إذا تحب أنت تخدم على عقلية ولدك وتحب تخدم على عقله كعقل وقراية وكذا بوتنسيال نحكيه كفاءة وكل، ما يسالش عمل له دروس خصوصية، لكن امشي في سويعتين في النهار، ثلاثة سويع في النهار، ثلاثة يتسمى سويعتين ثلاثة في النهار، مرتين ثلاثة في الجمعة، نهار بعد نهار
0: في الصيف تقصد،
1: ما يسالش مش مشكل. أنت فخطر فما ناس راهو سبحان الله هي خلقت هكاك، تركيبتها هكاك، عندها الاسبريم تاع الكومبيتيسيون، تخلقت هكاك تقول لك انا ولدي نحبه متفوق، حقها راو حقها، زاد احنا سيستمنا هكا. فما ناس اخرى تحب اولادها من المتفوقين ومن النوابغ ومن الطايرين في السماء، فهمت؟ امشيوا في الاعتدال وكهو هكا خير الامور اوسطها، قري ويشبع بيه ويشبع بيك، وهزوا زاد يتفرهد وخليه يلعب وخليهم يطيحوا في التراب، خليوا الصغار تتمسخ.
2: صحيح
1: فهمت شنو هو، خلي حتى السيستام المينيتير نتاعو يخدم.
2: صحيح
1: كهو
2: يعني مع الطفل اللي اذا كان عنده هوايه خليه يمارسها في الصيف، اذا كان يحب حاجه خليه يعملها، فقط الحرص شويه في المطالعه. يا خويا طور روحك في اللغات، هانو موجود على البيسي تلقى، على البورتابل تلقى، اقرا قصه ولو صفحه ولو صفحتين، اقرا حويجه، دعم بها قدراتك. اما دروس خصوصيه بمعنى الدروس الخصوصيه لا، مش وقتها.
3: مع هاديه والهام
4: وفوزيه وابتسام.

0: كريمة معكم مع كل الفريق, مع هادي ومع زميلنا في غرفة الهاتف عادل.
1: عادل
0: مرحبا بك يا عادل اللي يستقبلكم بعد أذان الظهر بعد النشرة, يعني مرحبا بكم الكل تتفاعلوا معنا في المواضيع هذية ونشوفوا شنو باش تقترح علينا ابتسام بعد ما حكينا في الحوكمة والموارد والتعليم ودروس الخصوصية. مين باش نمشي تاو ابتسام؟
2: والله باش نمشوا هو لما حاله يلزمنا نقصوا شويه
0: أي.
2: من الكلام بالفرنسي اما ريتيا لغالب احنا
0: تمام مصطلحات
2: فرانكو عرب لغالب نتلزوا ساعات, فما مصطلحات بالفرنسية بالعربية تلقاهم
0: لا, وثم مصطلحات هم اخترعوها يعني
2: بالضبط.
0: شئنا أم أبا مثلا ديمقراطية اخترعوها في اليونان
2: بالضبط,
0: يعني قعدنا نقولوا ديمقراطية ولد مصطلح
2: ولد
0: في اللغة الكل
2: بالضبط.
0: كيما المصطلح هذا اللي مش نتعرف عليه
2: لو مينيماليزم
0: أي اللي هو
2: مينيماليزم جاية من كلمة مينيموم
0: أي
2: ولا مينيماليزي
0: تقشف النجم نقوله أو أقل ما يمكن من الأشياء أو أي.
2: أنا مشيت له هو تنجم تمشي تفرعيه في برشة برشة فروع يستعمل مثلا في الديكوراسيون
0: أي.
2: كيما مثلا عندك سالة نمشيه في البيج ونمشيه مثلا لحيوت يبدأوا بلون كاسي مع الأثاث يكون هادي كنبي معاه بوف صغير طاولة صغيرة عليها فاز صغيرة والتلفزة في الحيط أكهو
0: أي.
2: احنا اختي تبارك الله ما شاء الله الريدو ازرق وروس اباجوره من سقف القاعه معبيه بك ريش طاووس
0: ثلاثه صالات كل تركينا فيها
2: يلزم صاله عربي وصاله سوري اي ويلزم كان ماذا بيك زاد بيت قعادك نتاع كل يوم
0: أي.
2: والصاله للضيوف سوري سوري نتاع الهاي ستاندردز
0: هذوك
2: والصاله هاكا العربي لكن مضخمه
0: هذا خمسة أنواع
2: لحد الآن. ثم ثلاثة أنواع هذوكم الناس اللي تحب بالقداء كل ضيف والكاتيجوري متاعه تعمل له صالة على قده فهمتي, والبيت متاعنا هذيك متاع كل يوم اللي حايسة يجينا ضيف على غفلة نسكره ونبشر غادي فهمت. المينيماليزم أقل
0: ضد هذايا
2: أي بالضبط
0: ضد
2: أي. تماما أقل ما يمكن يكفي
0: أي.
2: ومحلاه قداش أي. مريح في الـ في الـ في السياسات العائليه
0: صحيح.
2: في السياسات نتاع معناها احنا حتى في ديننا الحنيف ما مش باهي الاسراف في كل شيء,
0: مش باهي التعلق برشا بالاغراض الدنيويه يقول لك
2: مش باهي الاسراف في كل شيء أي. والمبالغه علاش قلت لك الاعتدال في الشيء راهو يضفي عليه برشا راحه نفسانيه حتى التعلق بالناس والتعلق بالاشياء والتعلق بالدنيا
0: صحيح.
2: والتعلق بالماكلة ما تكثروش كول كي تاكل وقت تجوع على الاخر كول كول بكمية قليلة كي تعطش على الاخر اشرب بكمية قليلة بدنك راعيه كيما زاد المحيط اللي انت فيه حاول تكون في بلاصة تكون اقل حاجة فيها يزي حتى العينك خاطر العين كي تشوف برشا حاجات راهو الخلايا نتاع المخ تبدا
0: مركزة
2: مع هذه وهذه وهذه
0: صحيح.
2: للي مخك يتلف
0: أي.
2: اكثر
0: أي.
2: من لازم وفي الدنيا زاد كيف كيف في المعاملات مع الناس قال الناس يرتاح راسك صحيح ولا لا
0: حتى في الكلام قال الودل
2: بالضبط في الكلام ما قل وما دل
0: أي.
2: بالضبط التعلق بالعباد التعلق نتاع الهبال زادا مش باهي نتعلق بيك نحبك كذا كذا لكن عندي مهم مساحتي الخاصة يلزمني أنا زادا نقعد مع مخي نحكي مع روحي شوي أن نعيش شوية عزلة زادا كيف كيف في اعتزال الناس راحة نفسانية ما قلناش نعيش وحدنا ونقطع مع العالم الكل لا لكن هاوكا هكا وهكا شوية ميزان نرجحوا كفة هذا على هذا ساعات جينا ضغط نتاع برشا عباد في حياتنا لكن حاولوا بأقل ما يمكن.
0: على ذكر العزلة هاني باش نرجعكم الجذور المينيماليزم يعني هو ماهوش مصطلح عصري وهو راهو في العصر الحديث هو كأنه ردة فعل ضد النمط الاستهلاكي ولكن عنده جذور فلسفية كانت تحكي ابتسام على العزلة تعود الجذور هذه أو الدعوة إلى تبسيط طريقة الحياة إلى اليونان تحديدا في القرن الثالث قبل الميلاد كان ثم فيلسوف اسمه ديوجين الفيلسوف هذايا عنده وصف وصفه ليه الشهر الثاني اللي هو مسلم يعني ما نعرفش أصوله منين بالضبط ولكن في كتابه الملل والنحل كتاب معروف برشا وصف ديوجين بأنه كان حكيم فاضل متقشف لا يقتني شيئا ولا يأوي إلى منزل، حتى من كثر تقشفه واستغناءه عن الحاجات الدنيوية حتى منزل ما عندوش وين يمشي. ساعة ممتلكاته كانت عبارة عن عباءة يلبسها، يعني كاللبس اليوناني القديم، وعصا وكيس من الجلد، وكان ينام في جرة خشبية أشبه بالبرميل، بعد أن رفض التوافق مع قيام المجتمع المتمثلة في مراكمة الممتلكات والتنافس على ترقية الوضع الاجتماعي. يعني من قديم كانت كثرة الممتلكات هي عنوان الوجاهة والغناء وكل شيء، هو كان كأنه عنده موقف فلسفي من كل هذايا، فاشتهر بأنه كان ربما رائد المينيماليزم، يعني من غير ما يقصد هذايا. أيضا ربما تظهر جذور التبسيط والتقشف في الفلسفة الرواقية اللي تتعلق بدرجة ما بعيش حياة سعيدة دون ممتلكات، واعتبار الممتلكات أمر زائل وعلى وشك التلاشي. أيضا المفهوم هذايا يجد ربما يعني جذور ليه في الديانات السماوية كما الإسلام والمسيحية، اللي يدعو إلى أن نعيش بأقل ما يمكن، يعني منبالغوش في امتلاك الشيء، لأن ولا الشيء هو كان هو اللي يمتلكنا، مش احنا اللي نمتلك الأشياء. يعني
2: صحيح
1: الاقتصاد هو في كل شيء هام جدا، ويوصل حتى انك خاصة في المشتريات وفي الواحد، ونعرف ونحن خاصة في فصول محددة ديما تقع ياسر الترويج للسولد للتخفيضات.
0: أيه.
1: لهنا التخفيضات تخلي العبيد تتجه انها
2: تشري بهبال،
0: تشري
1: على بعضها. لكن انت كي انسان هكا يوقف مع روحها شوية هكا، يا اخي انا هذاك لازمني ولا مش لازمني، ولا هو على خاطر تخفيض لازمني
2: ولا مش
1: وقته ولا مش وقت الحاجة هذيك باش نشري باش نستعملها. ياما حاجات شريناها وما استعملناهاش وقعدت غادي وما نجمناش من بعد كيفاش نتصرفوا فيها. ياما اثاث عندنا ما حاجتناش بيه وما استعملناش وما بعد ما عرفناش كيفاش نتصرفوا فيه. ياما ماديات خسرناها في حكايات في ماله، يعني في حكايات فارغه، وكنا نجموا نستثمروها في حاجات اهم وتبقى لنا، اللي هي دومنا واللي هي وقت اللي نستحقها تكون ثمينه ونلقولها معناها من بعد على الأقل تسدنا باب. هذه توا حتى
2: كنشوفه مزيان على الأخر الحل الهام، كي تصرف في الشيء ولقيت حاجات ما تستحقهمش خارج أعطيها.
0: أي.
1: أكيد هذاك،
0: لكن التعلق بالأشياء خلينا ما نعطيهمش ساعات. أي.
2: يلزمك تعطي، يلزمك تخرج، يلزمك تخرج حتى في الدين توا الصدقة.
1: فكرة الاستغناء ولا بدرجة توا شوية،
2: شفت هي ريت محاربة متاع نفس
1: والله أكثر العظيم.
2: والله العظيم أنا عن تجربة، مثلا أنا ملي صغيرة مثلا يدي ياسر محلولة ما نخليش الحاجة عندي. عندي سنين مثلا جتني الهبلة متاع نشري حاجات هكا، نقول لي يمكن استحقها، هاي عندي هاي عندها. فكي نقعد ساعات هكا مع روحي نحس روحي مضغوطة نفسانيا، نحس روحي هكا، نقولها بالفرنسي أكومبلي معبية، إيش نعمل باش نرتاح حتى من ضغوط أخرى. راه ما نحكي لكش حتى في الدار وكل ضغوط أخرى خارجية من حاجات ما تجيش البالك، إيش نعمل؟ نمشي للقلص، نهبط الدنيا الكل ونعبي عبي عبي عبي عبي عبي ونحطهم ونعطيهم الناس ما نعرفهمش. ما نعطيش الناس نعرف، نعطي الناس ما نعرفهمش، نعطي الناس نعرفهم ونقول لهم اعطيوا الناس اخرى. عندك شي عبد مثلا مستحق
1: صحيح
2: ونخرج حوايج الصغار زي كيف كيف، بس شيات البوبيل الكبار على الاخر ريتك تجربها المره الاولى
1: تولي عندك عاده.
2: اقسم بالله الهام وفوزيه من احلى الاحاسيس اللي تنجم تعيشها،
0: وانك تعطي الحاجه جديده ولا
2: باهيه بيان سور. لا هذيك ما نحكيوش فيه، والله ربما ساعات حاجات تبدا ابتكيات. نعطي
0: ربما نختموا الموضوع، نختموا الساعه الاولى هذه. تلاحظوش انه وقت اللي يكون المكان معبي، وهذا عنده تفسير علمي، يكون المكان معبي بقطع الاثاث وبرشا هيك خلف التشتيت البصري وتعب العين، حتى الطاقه تنقص، لانه الاشياء تمتص الطاقه،
1: تسكر مسارات الطاقه
0: والطاقه خايبه نتاع البلاصه لان معبيه.
2: صحيح انت لاحظها حتى في الدار كي تنقص منا ومنا، تعمل خيشه وتبدل الريدو وكل، تحس روحك كأنك تولدت من جديد، معناها حكاية
0: كأنك سكنت في دار جديدة،
2: كأنك راهو ساعات هكا بنك تقعد تهزو منها لاخر ترجعو من غادي.
0: أي.
2: تبدل حاجة صغيرة تنحي وتخفف على قد ما تقدر، تحسك الخفة اللي في المكان خفت في روحك من داخل
1: البلاصة.
2: اي نفس الخفة ونفس الهدوء والطمأنينة والبرود والوساعة، تحسه في روحك في قلبك من داخل هكا، تحس الدنيا وساعد.
0: اي صحيح. مستمعينا هانا حكينا توا في ثلاثة مواضيع إلى حد الآن، ومازلنا باش نحكوا، مازالت عندنا مواضيع بعد النشرة اختاروا موضوع باش تتفاعلوا فيه معنا بعد النشرة تقريبا مع نص نهار ونص تقريبا هكاك تتنجموا تكلمونا على 75 870 900 نتفاعلوا مع بعضنا في المواضيع هذه وما زال عندنا مواضيع أخرى إن شاء الله يكفينا الوقت باش نحكوا فيها كل هذايا في حكاية تجيب حكاية نخليكم مع العندليب الأسمر نرجع لكم بعد نشرة منتصف النهار.

0: حكاية تجيب حكاية.
1: إذا نحكي لك حكاية
2: تعال نحكي شوي نحكي
0: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
2: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
3: نخدم خياط خشبية والبرنوس والشبة كل شيء
0: حجر على حجرة وسعفة

0: حكاية جيب حكاية،
1: حكاية جيب حكاية.
2: يا ربي احكي حكاية كلي على ناس زمان،
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
3: وهك الدنيا الدنيا هادي يا ياسر بزار،
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة،
4: والدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها. دي الأفراح
0: حكاية جيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام. حكاية جيب حكاية.
5: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
6: نشرة الأخبار.
7: نشرة أخبار الظهر تأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. البداية بأبرز العناوين: محطة ثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنزل الحبيب جابس تنطلق بداية من سنة 2027 للمساهمة في تعزيز الانتاج الطاقي. مجلس نواب الشعب يختتم اليوم دورته العادية، والصيدلية المركزية التونسية تعلن

0: المعتمديات إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 4 أوت القادم، تنطلق من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في اتجاه مقر الولاية للمطالبة بالتفاوض من أجل فرض التفاوض وإيجاد حلول للنقاط الواردة بجلسة 11 من شهر مايو الماضي وتمتيع جميع الأعوان بحقوقهم المشروعة وفق ما جاء في نص البيان. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ودعم إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية، قامت اليوم إحدى المؤسسات الدولية المختصة في تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة والمنفذة لمشروع المحطة الثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة وادي بمعتمدية منزل الحبيب من ولاية جابسة بتقديم تفاصيل هذا المشروع ودوره في تعزيز الإنتاج الطاقي، وقدمت أهم مكوناته ومراحل إنجازه. تقرير زميل محمد علي كاشا.
1: هذا المشروع سينجز على مساحة جملية تقدر ب 210 هكتارا، سيساهم في تغطية حاجيات 200,000 ساكن. مدير المؤسسة كمال الهمامية:
2: المشروع الأول هو مشروع منزل حبيب، تم تقديمه السنة الفارطة، والمشروع هذا هو مشروع ثاني لشركة بوتاليا اللي يدخل في نطاق الانتقال الطاقي في تونس، واللي هو يعني في نطاق 39% من الطاقة المجددة في تونس. المشروع هذا متواجد في منطقة منزل حبيب، باش تكون يعني بناؤه على أرض مساحتها 210 هكتار. الكلفة متاع المشروع هي قرابة 340 مليون تونسي، وإن شاء الله بداية الإنجاز باش تتم في أواخر 2027. مدة الأشغال باش تكون يعني على امتداد 18 شهر. المشروع هذا يخولنا باش نقوموا بتغطية يعني حاجيات 200,000 ساكن، اللي هي مهمة برشا في الحاجة اللي هي فيها ليها تونس اليوم للطاقة يعني الكهربائية.
1: سيتم بالمناسبة عرض نتائج دراسة علمية حول تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وتحديد الإجراءات والتدابير الضرورية لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشروع. مديرة مكتب الدراسات رجاء أخواجة:
3: ثم رغم أشياء لكن أما نجنبوهم، وإلا كان ما نجنبوهمش نجم نقلوا في التأثيرات هذه، وزادة كيف كيف نجم نحط دي ميزور كومبليمونتير اللي نخدم عليهم باش يكون التأثيرات السلبية اللي هي في نطاق تحتمل الطبيعة. وعجز الطاقة قديش عنده سلبيات، أنت كان توفر الطاقة للناس الكل، تكون طاقة نظيفة وتكون طاقة متوفرة، قديش باش تجيب معناتها مشاريع جديدة لتونس، فرصة تونس الطاقات المتجددة.
1: هذا وطلب مدير المؤسسة المنفذة للمشروعين السلطة الجهوية والمركزية بالتسريع في إسناد التراخيص وتبسيط الإجراءات لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع في ظل النقص الحاصل في إنتاج الكهرباء.
0: نفذت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية بمدين الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتوجات الغذائية الأسبوع المنقضي أكثر من 20 عملية مراقبة. المدير الجهوي للهيئة بمدين محمد ناجي يقدم نتائج هذه الحملات في استضافة للزميلة تبرا الشيباني.
4: خلال الفترة من 20 جويلية إلى 24 جويلية القيام ب 29 عملية معاينة ميدانية، تم على إثر توجيه 2 محاضر تنبيه كتابية، وتم اقتراح زوج محلات للغلق، محل مختص في بيع الأكل الخفيفة ومحل مختص في بيع الخضر والغلات، وذلك لعدم احترام شروط حفظ الصحة وكثرة الإخلالات. بطبيعة الحال إطار تنفيذ العمل الرقابي للهيئة خلال الفترة الصيفية، تم وضع برنامج عمل ميداني للمراقبة الصيفية بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة وكذلك الوحدات الأمنية.
0: تنظم اليوم دار الثقافة فريد غازي جربة حمتسوق ومركز الفنون الدرامية والركحية بجربة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدين ملتقى مرافق الفن في دورته الخامسة ليتواصل إلى غاية 2 أوت القادمة. تفاصيل أكثر عن هذا الملتقى يقدمها كمال بنت عزيت مدير دار الثقافة فريد غازي بجربة للزميلة لمياء بن غالي.
5: ملتقى يعنى بالفن التشكيلي خاصة، ويتداخل فيه مجموعة من الفنون كما السينما والمسرح والموسيقى. ينطلق ملتقى يوم 28 جويلية من خلال معرض جماعي الفن التشكيلي وورشات في الفنون التشكيلية، كذلك عرض موسيقي للثنائي إيطالي، كذلك 29 جويلية مواصلة الورشات ومواصلة المعرض، وكذلك الرسم على الرماء الحبيب الغرابي، وكذلك عرض موسيقي فيروزيات لأمين بن عيسى. يوم 30 جويلية باش يكون الجمهور

0: الجمهور على موعد مع عرض مسرحي للأطفال بعنوان الحارس الأمين للفنان حمزة بن عون، وكذلك هناك رسم على الجداريات تأطير الفنان حمزة بن خلدة. يوم 31 جويلية بيكون موعد مع سهرة فنية سينمائية ببرج الغازي مصطفى، كذلك يوم 1 أوت بيكون سهرة موسيقية بعنوان غني عصفور للفنان فؤاد بوعبيد، وفي الاختتام يكون عرض موسيقي عرض لكرة العروس البحر بدار الثقافة فريد غازي.
1: نولي تقديم نشرة أخبار الظهر من إذاعة تطاوين. يقيد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الختامية النظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية. وقد شرع المجلس صباح اليوم وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والخاص بقرض بقيمة 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بالشركة. وينص مشروع القانون على منح القرض مباشرة لفائدة شركة فوسفات قفصة بضمان من الدولة. كما يناقش مجلس نواب الشعب اليوم مشروع تمويل اتفاق لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتمويل استيراد أسمدة، ومشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. أعلنت مؤخرا الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار عدد من الأدوية، ووفق المنشور الذي نشر على الصفحة الرسمية للصيدلية المركزية التونسية فقد شملت المراجعة ما يقارب 300 دواء. وأكد عفيف بن سعيد رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالجنوب أن الترفيع شمل أدوية مستوردة رفعت عنها الدولة الدعم.
2: احنا كنقابة صيد لما ما علموناش بالموضوع هذا، وفاجأنا كيفنا كيف اي مواطن بالترفيه معناها في الاسعار. فيما يخص الادويه اللي تلقى الترفيه، عديد من الادويه اللي فيها ما يقارب 300 دواء اغلبها معناها ادويه مستورده كانت مدعومه من تم رفع دعم عليها. الصيدليه المركزيه تتمرض لدى حتى هي بظروف ماليه صعيبه، قاع رفع معناها دعم تدريجين على الأدوية هذه، وهي معناها العديد من الأدوية من أمراض مزمنة وإلا أمراض غير مزمنة، أمراض معدة وإلا. بالنسبة لنحن كصيادلة ثم دينارين وثلاثة وثم حتى لأكثر، ثم حتى 18 دينارين. هي في الواقع معناها كان السعر هذاك كان مدعوم رغم الصيدلية المركزية، كانت تخسر فيه الصيدلية المركزية، معناها تشريه بالسعر الحقيقي وتدعم السعر هذاك تزيده منذ سنوات. توا وقت ولات تمر بصعوبات مالية هي بيدها الصيدلية المركزية باش توفر الأدوية، لقات روحها مجبرة باش تنحي الدعم هذاك وتبيع الدواء بالسعر نتاعو الحقيقي.
1: وعن جديد العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يضيف عفيف بن سعيد رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة بالجنوب.
2: الكلام حد اليوم احنا دخلنا قبل وفي ذلكم انتوا بالموضوع، كانت الأزمة مع الكلام هي أزمة مالية إسانسيال مؤمن. كنا مفتش بتعهداتها المالية مع الصيادلة، كنا باش نقصه في 1 جانفي 2026. دخلت مؤسسة رئيس الجمهورية باش نواصلوا التعامل مع الكنام وعملوا رزنامة معناها متاع خلاص. الرزنامة متاع خلاص هذه لم يتم تطبيقها والإفاء للتزامات اللي جات فيه. احنا توا من المفروض الرزنامة هذه راهي وقفت في 30 جوان، قريب آخر جويلية، ومازال الرسالة هذيك معناها فيها تأخير كبير برش. بالنسبة للكنام زي الأخوة في المكتب الوطني معناها في تفاوض معهم، إن شاء الله يوفروا السيولة المالية باش يوفي وبالتلاماتهم، ما كانش باش نلقاو روحنا مجبرين باش نوقفوا التعامل مع الكنام بداء من 1 أوت. اليوم برشا سيد لقاو روحهم في ظروف مالية صعيبة، أثرت على دوزنيتهم المالية للتأخير هذه على الكلام. كمان بعض منهم حتى ما قاش باش يخلص التزامات مع الدولة كما الضرائب نتاعه ولا السينيسيس نتاعه بالحق، وليت حاجة مقلقة وأثر حتى على تزود بالدوائر.
1: ومن قطاع الدواء إلى قطاع المياه المعلبة، حيث أكدت اليوم مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت بن نصر في تصريح للإذاعة التونسية أنه تم خلال شهر جوان الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وشددت على أن ما يتداول بشأن نقص المياه يعد أزمة مفتعلة، مؤكدة توفر المياه المعدنية بالكميات اللازمة لا سيما مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز النشاط. في الشأن الدولي الآن، أفاد مصدر خليجي لوكالة رويترز للأنباء أن سلطنة عمان تقدمت باقتراح إلى إيران لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ويستند الاقتراح العماني الذي يحظى بتأييد إقليمي إلى نموذج مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، حيث يساهم مستخدمه طوعا في تمويل الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ وفي تطور متصل. أفاد مسؤول عربي ومصدر آخر مطلع على الملف لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن وسطاء من باكستان ومصر وقطر يعتقدون أنهم قريبون من تحقيق اختراق يعيد إحياء مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، لكن القرار النهائي ظل معلقا بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه برئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو المقرر اليوم. أعلنت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات بين الكيان الصهيوني ولبنان ستنعقد في العاصمة إيطاليا روما خلال الفترة الممتدة من الرابع إلى السادس من أوت المقبلة. وتهدف هذه الجولة إلى تفعيل الاتفاق الإيطالي الموقع بين الطرفين في جوان الماضي من خلال التركيز على توسيع نطاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وحل النقاط الحدودية العالقة والوصول إلى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. توجه اليوم الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. نشرت الأخبار تكاملت قدمناه لحضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادم. إلى اللقاء.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: حكاية تجيب حكاية.
2: إجا نحكي لك حكاية.
3: تعال نحكي شوي نحكي.
4: وحديتنا
5: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة.
6: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
7: نخدم خيط خشبية والبرنوش والجبة كل شيء.
1: حجر على حجرة وسعفة.

0: اي ولو رجعنا فوزية
1: مرحبا
0: نعلق على الأغنية فيها فيها فيها صورة شعرية مزيانة ياسر
2: اللي هي
0: قلبي كبير عليك ما هو الباسك سمحة سمحة سمحة
2: جميلة جدا
0: ايه
2: ظهر لي شهرزاد الليل ظهر لي كلماتها وألحانها
0: والله ايه حلو عجبني الريتم وعجبتني الكلمات سمحة ياسر معبرة ياسر
2: مرحبا مرحبا من جديد مستمعينا في حكاية تجيب حكاية رجعنا لكم إذن ونوصل معكم المشوار حتى الماضي ساعة وكما قلت لكم يعني نبدو مسارج تقبلوا مكالماتكم الهاتفية لأنه يشير لزميلي عادل أنه المكالمات وصلت وماذا بينا عفوا ما نخلوهم شخص أنه برشا فخلينا نستقبل أول مكالمة معنا ثم بعدها نمشوا في مواضيعنا الأخرى ونشوفوا زادة مستمعينا شنو الموضوع اللي حبوا يحكوا فيه. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليك السلام.
0: السلام ورحمة الله.
2: شكون معنا؟
3: شريف بن جردان.
2: مرحبا سي الشريف أهلا وسهلا.
3: تحية لكم النجوم.
2: يعيشك سي الشريف يعطيك الصحة.
0: مرحبا بك.
2: يلا سي الشريف شنو الموضوع اللي شد انتباهك
3: فيه؟ أنا عجبني برنامج التلميذ.
2: أي.
3: التلميذ أنا مرينا سايبوا أولادكم في حالهم.
2: أي.
3: وهوش قراية حتى الصيف هو اعتهد هي الدولة اعتهدها 3 شهور راحة وهذا باش يتمتع فيهم مش بيخر فيهم مش يخرج من القراية منا شنو تنبرش أولاد يخرج من القراية منا عادي شهر وبعدين هيش يدخلوها في البيت هذه ميجيكش
2: تحس انه هذا يتعب التلميذ سي شريفة
3: التلميذ يتعب راهو التلميذ حانك يتبكي واحد من زميلاتك تحكي قالت صغاري ما صغاري صغاري صغير راكي تتفكي منها كالحاجة يزم هي لم لازم تناقش والبابا يناقش مش لما تخدم ما سمعت مره برنامج اذاعه قالت لهم انا صغاري كيف كيف ارتحت نتقابل انه صغار يعني صغار ما تعلمش شيء في الروضه في ديما في الجرديري ديما في الروضه ديما وهي عليهم حق وهم حق حتى هم على امهم لكن خلال 3 شهور هذا حاولوا كي تتقربوا لصغاركم حاولوا
2: يعطيك الصحه سي شريف
0: يعطيك الصحة على كلمات السمحين
3: حاولوا كي تقربوا لصغاركم وتعرفوا معنويتهم تاعهم وتعرفوا معهم وليصب
2: ما يكبروش وإحنا ما نعرفوش حتى كيفاش يخموا
3: ولا يكبر ولدك وما تعلميش ليه يصير واش مدي يصير وما تبعيش ولدك وين يمشي وين يمشيش ساعات تبدي في الدار على هاك التليفون بالسخطان لا ولدك ما تعطيش التليفون
2: يحكي يعني ربما الخلاصة سي شريف انه الوقت اللي باش نعطوه للدروس الخصوصية اللي هي في الصيف واللي هي بين قوسين بدعة نخلوه لصغارنا ونعيشوا معهم أكثر ما يمكن من الوقت هذا هي الفكرة
3: ايه ما دلعي صغيرك في 3 شهور دلعيه صغيرك ويعيشي معه الدروس الخصوصية من المنظفش برش حاجات يفهمهم
2: يعطيك الصحة سي شريف شكرا ليك شوفوا المكالمة الموالية
0: عسلامة أهلا وسهلا
4: أهلا وسهلا أخت ابتسام
0: مرحبا معك إلهام وابتسام أكيد في الاستماع ليك
2: مرحبا يا سيدي مرحبا مرحبا بك يا سيدي
0: عايشك
4: عمك البشير قطفي حتى يجلبك
0: مرحبا يا سيدي
2: البشير منورنا يا سيدي
4: والله بكل صراحة أبدعتم
0: الله يخليك شكرا ليك
2: الله يخليك مرحبا بك
4: نعطيكم عدد 19.5
2: نجحنا يعني ما نستحقوش دروس دعم
0: احنا طلعنا متميزين
4: وزيد ملاحظه انت شاب المثال
2: الله يبارك فيك الحمد لله شنو الموضوع اكثر موضوع شد انتباهك البشير
4: والله مواضيع كلها عجبتني باهي الحق تباتها من المره مواضيع باهي اما كما قال الشريف الخصوصيه هذه تراها امور تجاره ولد كما التلفزه كنت يبيعوا في المعونة التلفزة كلها فرص بيسقف الناس جميلة وصحن وكاس وماكينة حكاية فرغة كلها التلفزة كلها أول التلفزة انتها يبيعوا في المعي التلفزة التريفية وكالخواصة هذي أخويا سقفوا وين يعني الناس بتسقف سقف يبيع في المعونة في جميلة وتراوين سوهم قديش هذي جميلة من تبديت هذي تراشي فيها
2: يعني تقول انت سي بشير انه كل الامور في حاجه للمراجعه الخيارات التربويه الخيارات
4: التلميذ عام كامل يا قال خلي يرتاح الصيف هذا الشهر يستراح يمكن بالرياضه يمكن في البحر يمكن يزور اهل حتى في بلاصه اخرى يسبح بلاصه اخرى ما عرفهاش في رحله هذا بدل الجو
2: بس البشير يعطيك الصحة كمل اسمع معنا
4: شكرا لكم بارك الله فيك
0: والدينا والديك يا سي البشير
2: شكرا ليك
0: ناخذ تليفون اخر عسلامة مرحبا الو الو ما فماش تليفون اخر هادي جت عندي وفت الدنيا يا رسول الله
2: يرجع ان
0: شاء الله المرة اخرى
2: يكلمنا
0: ان شاء الله مرة
2: يرجع يكلمنا
0: ان شاء الله اليوم
2: ان شاء الله اليوم ان شاء الله اليوم يلا شنو الموضوع الثالث والرابع اللي باش نقترحوه على المستمعين
1: هو محلية رأو هكا كي قيمنا هو وحكي معانا سي البشير وأي مستمع هو هكا كلمة كلمة تفرحنا كلمة من ذهب هكا
2: مش بلاكيو الزعمة
1: لا مش بلاكيو
0: ذهب يبقى ذهب يا بنتي والبلاكيو يبقى البلاكيو زيك
2: مستمعين ما يخلوناش نكملوا في ال
0: لا مش ما يخلوناش نكملوا ما حبوا ياخذوا بخاطري هكا
2: حبوا ياخذوا بخاطري
0: لقفوني آخر لحظة عسلامة ألو مرحبا
5: ألو عسلامة
0: عسلامة يا لله مرحبا بيك شكون معنا
5: شكونكم لباس
0: الحمد لله الله يخليك
5: محلاكم ومحلاها
2: هادي هادي
0: محلاها كلامك يا مدام يا أخي جد عليك قلت لك استحشناك هادي مرحبا هدهود مرحبا
2: شنو هادي ما أرجعي أرجعي أخدمي يا شا في كوجي ما مهناش
0: والله أنا جد ريسي على الأخر عجبتني
2: عجبتك الفازة
0: هادي مرحبا حلوة
5: حلوة أنا حبيت أكون اليوم
1: مستمع اليوم
5: نسمع فيكم الحقيقة لكيب الكل اسمعك شكر العروسة
0: امشي امشي شكرينا شكرينا
5: نشكركم يعطيكم الصحة على حديث اللي يجيب حديث وحكاية يجيب حكاية الحقيقة حبيت اليوم نكون كمستمعة ونسمعكم ونكون حاضرة معاكم
2: باهي كمستمعة هادية شنو الموضوع اللي شد انتباهك
5: الموضوع متاع الاعتدال في الحياة الحقيقة لأنه ولينا ياسر نعيش بالمظاهر ولينا ياسر نعيش ونتبعه نحب هيك نحب هيك نحب هيك يعني الاعتدال ما هوش كلمة في كتاب نقروها ونتعده راهو عقلية راهو يعني عقلية وميزان نوزن به كل شيء في حياتنا يعني نوزن مكلتنا نوزن شربنا نوزن وقتنا وحتى مشاعرنا ولينا تو حتى في المشاعر من الاكستريم للاكستريم يعني من
2: يا اما الاسراف الى التعبير والا السكات يعني
5: بالضبط فلهنا لازمنا نكون معتدين في كل شيء لانه حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقولنا باليسر
0: خير الامور اوسطها
5: نبعد على التشدد نبعد على برشا حكايات ربما احنا في الغناء عنها نعيش الامور ببساطه ما نعقدوهاش برشا
2: صحيح يعطيك الصحة يا هادية فرحتينا بتليفونك وكمل يا سمعينا للأخرة
5: شكرا لكم لبنات شكرا لهم
0: باي باي هدود باي باي
1: عايشك يا هادية بالعكس قلت لك فرحتينا
0: فرحت بالقديم
1: جيز تحلوة برشا يعطيك الصحة
5: ما حبكش نكون بعيدة عليكم الحقيقة لأنه حتى ولو احنا في كونجي يعني فوزية والهام وابتسام الكل راهو كان نبقوا ديما وزننا للإذاعة نبقوا ديما البنات عملوا اللي عوضني صديقي ولا زميلي اللي عوضني ان شاء الله يكون هكا هو بيده مرتاح في انه يعوضك في الحصة الفلانية ولا يخدم الحصة الفلانية في بلاستيك
2: هذه الصراحة
0: ارجع البلاستيك هادي
2: ارجعك البلاستيك هادي
0: مش على حاجة راهو هادي راهي فوزية ما شاء الله عليها خدامة وكل لكن تحب تقابلني بصراحة
2: قلت له ما عادش نضحك مع ابتسام ما عادش لاقية وقت مع ابتسام باش نضحك
5: مش لاقيين الضحكة اللي نبدأ هكا فيها بالصيف يعني
0: كان الدموع تبدأ
2: خلينا نسألك قبل ما نكملوا معاك هادي لأنه موضوعنا الموالي البلاكيور إلا الذهب شنو جاوبت
5: أنا آخر مرة خبيتكم تحكوا عن الذهب اللي ما حكيناش
2: ما حكيناش فيه حتى المرة اللي فاتت ما حكيناش فيه
5: شوف هو ربما اللي غلى سوم الذهب أكثر هو وجود هالبديل لدي في الأسواق لأنه البديل هذاك خلى الذهب خلينا نقوله بطريقة أخرى يرقد عند السويغية فهما باش يبيعوا لازم يغلى ما نحكوش على أنه مربوط بأسواق عالمية ومربوط بالبورصة ومربوط بال يعني الدينار والدولار اللي يطلع ويهبط فهو هو يعني من شيرة أخرى زاد راه بالحق يعني
0: هي هرب المسؤول
2: يلا الهام يعني تفكي كتير قبل الأذان وبعد تو نرجع نكمل
0: فيسا الموضوع فيسا شو بعد لي دقيقة لينا
1: انتشرت طبعا انتشرت تجارة البلاكيور في السنوات الأخيرة كما قالت هادي وناس كل تعرفها هذه خاطر ربما الذهب رسوم بتاعه غالي برشا وعالي برشا وناس خاصة بالنسبة للشباب اللي مقدم على الزواج هنا تحب تفرح كي تلقى موديلات وتكون هي مقتنعة موديلات الحلوة هكا حاجات مرات دي موديل مش موجودين حتى في الذهب تاخذ البلاكيور صحيح هو احنا نقول الذهب زينة وخزينة معناها ذهب ما يعلى عليه
2: لكن هل تقاليدنا تقبل هذايا الهام
1: كيفاش
2: تقبل انه مثلا عروس
0: مثلا
2: بلاكيور
1: اما حسب القناعه صحيح ما يقبلوش ما تنسيش انه مش في عاداتنا الكل زاد يهزوا في الذهب قاعد يهزوا في الفضه الحقيقه معناها اللي معروف متعارف عليه في عاداتنا الذهب ولا راهو
0: حد وحد الخاتم نتاع العرس
1: خاتم العرس اللي كان هو مقتدر باش يهدي لها لكن هذيك راهو مرات ما يخرجوهش حتى قدام الناس وهذه حاجه باهيه اللي كان هو باش يهدي ذهب لعروسته ما يخرجش قدام الناس اللي يخرج قدام الناس هو المتعارف عليه اللي احنا بيدنا نهزوه معناها للعروسه اللي زايد يبقى بيناتهم هذه من الحاجات
0: فما ناس اللي تتفاخر
1: موجود هذا أي. وهذا
2: تو نرجعوا للموضوع ابتسام لانه تو باش نتوقفوا لحظات لنرفع اذانا صلاه الظهر حسب توقيت مدينه تطاوين وضواحيها مع رجاء مراعاه الفارق في التوقيت وتقبل الله صلاتكم بوافر من الاجر والمغفره والثواب.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: حكاية تجيب حكاية،
2: حكاية تجيب حكاية.
0: يلا نرجع الموضوع على البلاكيور والذهب، وديما مستمعينا المجال مفتوح ليكم حتى تتفاعلوا معنا على 75-870-900.
2: هو اليوم راهو معاش كمصادف أنه موضوعنا على الذهب والبلاكيور والحلي عموما. اليوم رئيس الغرفة الوطنية لتجارة المسوق تحدث الوحدة من الإذاعات الخاصة أنه فما تراجع ولا يتراوح بين 260 دينار و300 دينار الجرام، هذا طبعا حسب اختلاف العيارة، هي
3: 18-21-22
2: وصل حتى 500 دينار الجرام، معناها غالي. نحكو على الذهب اللي باش تشريه، ما نحكيش على الذهب اللي كي تجي تبيعي، خاطر هذاك يتحسب بسوم المكسر وقتها، ما يتحسبش راهو بسوم معناها الذهب الجديد الحاضر. على كل، هي تبقى اختيارات ذهب زينة وخزينة. الذي يكسب الذهب راه باش يلقاه في مناسبات مختلفة، في نجم يخرج، في ضيقة، في حاجة، في بناء، في مع شقراية أولاده، في مشروع معين،
3: هو فلوس مخبية
2: يخدم هذا وهذا، فلوس مخبية في النهاية. وهذا راه حتى في العالم احتياطي العالم بالذهب ديما موجود،
0: ديما كأنه حاجة الدولة تحطها تحت راسها كيما الناس بالذهب،
2: ما بقيها
3: خزينة
0: خزينة
2: في النهاية. مش واحد باش يبلع روحه،
0: حتى قيمة العملة بقيمة احتياط الذهب
2: طبعا،
0: يعني تقدر
2: زيادة في النهاية. مش أي واحدة مش تمنع روحها من الفرحة، إذا كان ما نقدرش على الذهب أنا نعمل حاجة أخرى نتزين بها ونخرج بها في النهاية نفرح، وهذه هي الغاية.
0: طبعا زي نكملوا نحكوا في الموضوع، لكن خلينا ناخذ مستمع ما خلوش يستنى برشا. ألو، عسلامة.
4: أهلا عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: أهلا بكم،
0: مرحبا بك،
4: تحية لكم،
3: عايشك، مرحبا.
0: شكون معنا؟
4: طليني
0: ضحى، ظهر لي.
4: يعطيك الخير. وأمولة ويني؟
0: أمولة طلعت الحامة، ولكن الاسم ما عندك، عندك مدة ما عندك مدة ما كتيش هذاك، علاش
4: قصوا عليا ما نجمش نصب؟ أمس البارح دبرت قلت خلينا نكلمكم والكل حسيل، والظروف مشي ما الحمد لله.
0: باهي أمولة، يلا
4: نجي معاكم ونسمع فيكم.
0: مرحبا مرحبا، يعطيك الصحة. شنو الموضوع اللي تحبي تحكي فيه؟
4: والله ما شاء الله عليكم الأول تبع فيكم، عجبوني كلامكم بكل صواب. فهمتي؟
0: يعطينا موضوع واحد. هاي
4: لا أنا ما كنت عارفيني، متعدد المواد متعدد الآراء.
0: باه امشي. هاي
4: ايه موضوع الاختراعات متاعك، الإنسان يختلق معناه عنده مخه ويخدمه ويعمل من حاجة من لا شيء شيء، فهمتي؟ وموضوع القراية زادة، أما أنا واحدة من الناس نعمل عكسة في شخصي يعني.
0: كيفاش؟
4: ديما زادة ساعات نجبدوا لكم في المواضيع. أنا ما نحبش نضيع وقتي، عندي من صغرتي ما نحبش اللعب، كما قلت لك برغم حقني لعب بل نصنع اللعبة لإخواتي، قلت لك بس انك تقاريت كان سامحيني باش نجبد موضوع قديم شوي، هكا تقارت بالورد وكل واحد تاع قبل عرفتيهم.
3: اي محرمة الدينار نقولوا لهم،
4: شنيا؟
3: محرمة الدينار نقولوا لها احنا، محرمة ابو دينار
0: اللي هي ولد ظهر لي ب 9000 ولا 10000
4: 5000 لسه تقليدية وكل شيء. هذيك قبل ونوع فيه الاولى، هذيك قبل اني مثلا نعملها نربطها منا ومنا نحط فيها كتب مغرومة ياسر بالمطالعة زاد قبل والرسم كما تعرف، ونخترع ساعات نبدا ندور في الخيط، نحب نصنع حاجه كي الحمد لله تو الانسان يخمم في حاجه ويسعى لها وقدره ربي يوصل لها ويعيش يتعلم الانسان لين يموت ويتعلم.
0: الذهب والبلاكيور شنو علاقتك بيهم؟
4: انا نكمل لك هذيك، انا صراحه كرطابه ونقول كرطابه في فرنسا. ذهب انا ما عنديش غرام ياسر في الذهب، اما والله الدنيا غلطت تو، اما ننصح كل واحده نقول ما يشرطوش، يعني ما تشرطش قبل، اما ساعات الراجل يستغلها سامحيني، ما نحبش نجبد مواضيع اخرى. اما ساعات الانسان كي تصحي تقول ما نحبش الذهب، حاجتك حتى يبدا عندك ذهبك يبيعه لك ويفسده من غير سبب. فهمت كيف؟ تبدي نزلتي من فرحانه بروحك. صارت لي التجربه هذه وربي يهدي، اللي جا شرب بهم فسدهم وكاف. نقول على خير على شر راني نخليهم.
0: باه يعطيك الصحه يا امال، شكرا لك، تفرحنا اللي سمعنا صوتك. اي بسرعه امال، اي
4: انت تحب الذهب ولا بلاكيور فوزي؟
0: والله هو الذهب الناس كلها تحبه يعني، اما غالي.
4: انا ما نحبش الذهب، نحب الفضه. فهمت؟ الفضه خاطر لونها هيك
3: خبل ابيض، ما تحبش الاصفر.
4: قول لهم هاي حاسين ربيعك انا الهام تصنع فيا، واختي بتسع وسام وتحية ليك.
3: الله يخليك
0: يعطيك الصحة.
3: شكرا لك.
0: يعطيك الصحة. هو على ذكر الطاقة، الذهب عنده طاقة والفضة عندها طاقة.
2: عندها طاقة.
0: أي. ولكن الذهب يعطي طاقة الثراء، يعطي كأنه هو أصلا يحسك بأنك عندك حاجة هيك، عندك رصيد، عندك
3: مثلا.
0: خلينا ناخذ المكالمة وبعد نحكي الحكاية. يلا معاك أنت بسامة.
3: ألو على السلامة، مرحبا.
5: مساء الخير، مساء النور والورد والفل والياسمين.
3: مساء الفل
5: مستمعين، تحية ليك
3: منذر. أهلا سي منذر، شخبارك؟
5: أي وبالهام صديق عصير في الهام
3: يحيسك. شكرا ليك حبيبي.
5: يا حوالك لاباس؟
3: يحيسك يا منذر، شخبارك؟
5: ايش نقول لك، ديما نقول لهم راهم كلهم عندهم صبغة خاصة، أما الهام صدقني
0: اليوم الهام جوها زوج شهايد، شهادة شهادة سي البشير للناس الكل وشهادة أخرى من منذر.
5: أما كل واحد عنده ما نعرفش، فما حاجه تحس لقلبك هكا، ما نعرفش.
0: أيه أيه أيه أيه
5: والله ربي يفضلكم الكل وربي
3: يعيشك من ربي يعزك. يعيشك
5: بالنسبه انا باش نقول البلاكيور، تعرفني عاد من تونس، عاد نجبد لك المخابي الكل
3: يجيب لك البركه هذا. أيه
0: يحكي لنا على تاريخ البركه.
5: اي احنا الحاجه في تونس معناتها موجوده وكل شيء، ثم تدخل للمدينه العربيه معناتها
0: اي الاسواق.
5: اي الاسواق دوما تدخل يبدا يقول لك شكون يحب يبيع
3: ذهب، يبيع تشري ذهب،
5: شكون يحب يبيع الذهب وكل شيء. انا نقول راهي قبل مثلا تو كيما جدودنا ولا معناتها كيما تقول انت ارث وراء ارث، معناتها عائله وراء عائله، معناتها فهمت. قبل كانت في العائلات كانت مثلا الجده كي تبدا محيه وكل شيء بما يخليه أكل
0: ثم قطعة تتورثها العائلة من جدة للأم للبنت
5: بشوية حتى ريت حتى الصغار مثلا حتى كي يكبر ويعرف وكل شيء وكل شيء ولي كبار في العمر ديما عنا احنا سيستمك اللي ياخذوا على بعضهم ما يقعدوش أكل سمحني حياتهم تتمغص تقول يا ما عنديش ذهبي ولا دراش وكل شيء.
0: يعني منذر تحب تقول اللي هذاك ما يتباعش باللي ممكن يستحقه ما نبيعوش هيك
5: ما يتباعش هذاك. إيش نقول تقول نقاطي ما بين قوسين نقاطي ما عندي حتى شيء. أما هذيك خطر غالي، خطر
3: قيمته معنوية مربوطة بالأشخاص، مربوطة بالجدود وبالميراث.
5: كي تبيعه وكل شيء، كي تبيع ذهبك وكل شيء ينبعث شنو معناتها تقعد معناتها هذاك. هذيك كان عليه تقول أنت ريحة الفاميليا،
0: فهمت؟
5: كيما حاجة كبيرة في الدار تقول تمشي الذهب هذاك يقعد على عاداته، فهمت؟ هذاك ما نعرفش
2: دارج يا منظر حتى في جهاتنا راهو هذاك اللي تقول فيه صحيح، يبقى نتاع جداتنا نتاع أمهاتنا، فما قطايع ما نبيعوهمش وما نبدلوهمش. راهو
5: فرد الصيغة الكبيرة هذيك ولا ما نعرفش كيف يتحطوا في الزيت بتاع العروسة وكل شيء.
2: صحيح.
5: أنتم في تطاوين ما تنصور حتى معناتها يعطيوا الجار لبعض، مش يعطيوا لبعض، معناتها العائلات تعطي لبعضها كي تبدا عائلة كبيرة وكل شيء غون فامي. يعطيوا لبعضهم معناتها وعندنا لهنا راهو عندنا ما نعرفش أنتم يعاونوا بعضهم راهو. اللي مثلا تفرد نقصتها مثلا كيما قطعة صغيرة ولا تعدلت لها من الصغرى وكل شيء، يعاونوا اللي ما عندوش، فهمت؟
0: أي.
5: ومن بعد الحاجة الثانية الفضة. علاش الفضة؟ الفضة عندها قيمة زاد كيما الذهب. علاش كيما الذهب؟ الفضة عندها كيما تقول أنت في الجامونتا، فهمت؟ تحس هكا فضة حاجة بيها راهو برشا عباد يقول لك ليه الفضة راهو شو. والبلاكيور أنا ما ننصح خويا البلاكيور على لا لا أنا ما ننصح. إذا تخفي حاجة فيها فضة وتبدا كيما تقول أنت هكا متنشة وبيها هكا مقبولة معناتها بريزونتابل، خير ما تكون حاجة من كل شيء.
0: يعطيك الصحة يا منذر، شكرا لك.
5: حبيت نحييك أنت، حبيت نحيي هيجا، ربي تحية سبيسيالمون. فما زوج أشخاص
0: من
5: ياسر هنا في البلاد، فتحي السبيسي وعم السيد المراسي.
0: باهي وصلت الصحة
3: يا منذر، شكرا لك منذر.
0: شكرا يا منذر، يعطيك الصحة. نكملوا في موضوع البلاكيور والذهب، قال برشا أفكار حلوة منذر. ربما إحنا كنا نحكو على الطاقة متاع المعادن، الذهب عنده طاقة والطاقة الثراء، يقولوا طاقة الثراء مربوطة بالذهب. يعني سبحان الله، كأنه اللي يكسب الذهب هو حتى نفسانيا يحس روحه ك
3: عن سارة مش عن رجال.
0: أي
3: عن سا مش عرجال.
0: أي. وعلى ذاك ربي حرم الذهب على الرجال،
3: خاطر يعني طاقته سلبية على الرجال،
0: سلبية للرجال.
3: أي تسلب برشا طاقات.
0: هو على ذكر هذايا حتى في تفسير الأحلام يقول لك مش كما يحلم الرجل بالذهب كما تحلم المرأة بالذهب.
3: خايب يعني الحلم في الرجل بالذهب.
0: المرأة يعني تفسير إيجابي والرجل بالضبط سلبي.
3: بالضبط. أنا هادية مثلا، أنا مع الذهب رغم اللي غالي، لكن الفوندو فوندو يكذب عليك. أنا واحدة من الناس مثلا ما نشريش الذهب، نحب برشا الفضة، خاطر مربوطه حتى بتراثنا وتقاليدنا وعاداتنا في الدويرات مثلا. احنا نخزنوا برشا الفضه ولبستنا التقليديه كلها فضه، بقى فيها هكا تناوش نتاع التقطيس في الذهب. اما الاكثر نكسبوه نكسبوا الفضه. وواحده من الناس نحب ياسر الفضه الكحله على طبيعتها، مش كنظيفة المنظفة مش ملمعة، على قد ما تكحال القطعة، على قد ما تقدام، على قد ما تحلى فيه
0: كان فيها تاريخي.
3: الذهب ما عنديش ياسر معاه الحق، لكن يبقى معدن ثمين حبيت ولا كرهت. البلاكيور مثلا ما نجمش نلبسه، أنا واحدة من الناس
0: فما اللي عنده الحساسية،
3: قلقني بطريقة غير عادية، تولي لي حشاك كلك الصدفية في في يدي يبدا حبوب ويخرجوا حشاكهم في الماء، معناها يقلقني بطريقة غريبة. بصراحة هو ثم مثل باش نقوله بالفرنسية، يفو با كومباري لي زان كومبارابل. بلاكيور ذهب راهو حاجة في السماء وحاجة في
2: الصحيح.
3: شنو العبد كي يبدا باش يلبس مثلا سرتو باش تلبس بكمية كبيرة باش تحفل بالقدا وباش تمشي للبلاصة هكا باش تنور وجهك، هيك حاجة صفرة على العينين مزيانة فين وكذا. سرتو احنا عندنا في تطاوين لبستنا التقليدية متاع برشا عروش مثلا مختلفة في تطاوين يعبيوا برشا
2: موجود صحيح.
0: واللي سهل الحكاية انهم ولو يكروه، يعني
3: كان الزوالي يلبس
0: يكروه فما تثرش باش تشري،
3: والزوالي يلبس والزوالي هكا هات المرأة تحط الحطة وتعبي
2: وتتفرد،
3: فهمت شنو هذا. حتى كان ما وصلت شراء الذهب حست الإحساس متاع شراء الذهب، الثراء ما عاشتوش هكا تحس الإحساس متاع الثراء وكهو معناها ما
0: به. إذا بقينا وقت باش نختموا بالموضوع الأخير، ولكن قبل هذا خلينا نواصل مع مكالمات المستمعين.
2: أهلا وسهلا، عسلامة عسلامة عسلامة
6: عسلامة أختي الهام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا،
6: تحياتي ليك يعيشك والأخت ابتسام.
3: الله يخليك
2: يعيشك، شكرا ليك. مرحبا، شكون معنا؟
6: معك خوك علي العمال.
2: مرحبا سعلي، مرحبا تفضل.
6: نحييكم بالله ونحيي حتى الأخت ليلى تحنون، وعدت باش نعدي لها التحية معاكم تو.
2: هاي بيه إن شاء الله تكون في الاستماع، هي وصلت التحية.
6: لا تسمع
2: هاي بيه هاي
0: بيه
2: هاي سعلي، شنو المواضيع اللي
0: شوقني باش نعرف كيفاش عرف اللي ليلى تسمع فينا؟
2: أكيد بينيتهم
6: التواصل على المسنجر.
0: أي على المسنجر. مرحبا بك سعلي
6: وبيكم وكل أخواتي وكل
0: يعيشك الله. أي سالي، شنو الموضوع اللي عجبك يعني في المواضيع بتاعنا؟
6: والله الموضوع من تربية الأولاد والاحتكاك بالأصحاب والمحافظة على الصدق.
0: أي
6: لازم نحافظوا على أصحابنا ونحافظوا على أحبابنا اللي هم طيبين.
0: أي
6: نديرهم كنز هذوك في حياتنا.
0: أي
6: وربيت صغيرنا زاد نربوهم على محبة الناس.
0: تشوف عم علي اللي الأولياء ما عادش يحكم على صغارهم كما قالت ابتسام، يعني كأنه الصغير ساعات يكبر وحتى تظهر فيه طبيعة جديدة، يقول الولي ولا الأم ولا الأب يقول هذا ما كانش فيه صغيري، لكن أنت وين كنتي؟ يعني ساعات تكتشف فيه حاجة
6: تربيه فيه من الصغر.
0: أي
6: يزمك تربيه منها في الصغر، ما تخليش اللي يمشي يوصل اللي فيه يقال احتكاك في السابعة ثامنة تسعة ساسي مع الصغير يتبدل عليك.
0: أي أي أي
6: الخلطة تبدله، وما يزم الوالدين يربوه في صغر يلزم يرشدوه على الدنيا وعلى الحياة كاملة وعلى محبة الناس ومحبة الوالدين والمحافظة على كل شيء والأخلاق الطيبة.
0: والأخلاق طيب، يعطيك الصحة سعلي، شكرا لك.
3: مرحبا بك سعلي، إن شاء الله نهارك زين.
6: تحياتي لكم وكل مشكورين ومحفوظين.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. وأنت بالمثل، يعطيك الصحة، تحية لكل اللي يسمعوا فينا. نوصل مع المكالمة الموالية. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا. ألو، عسلامة. ألو به، طيب نرجعوا لها المكالمة هذه. نختم مع آخر موضوع ابتسام، شنو عنا في كموضوع أخير في حكاية تجيب حكاية اليوم؟ حكايتنا وين وصلونا؟
3: والله لحظة نشوف أوراقي يعني.
0: شوفي
3: موضوع
0: العلم في الرأس وليس في الأوراق،
3: ما ساعاتها وكان نستعينوا بالكراس. شنو تاكلوا؟ قداش تاكلوا؟ كيفاش تاكلوا؟ صحتنا الغذائية،
0: صحتنا الغذائية،
3: الغذاء وما أدراك ما الغذاء. غذاء الجسد.
0: أي.
3: احنا حكينا شوية على غذاء الروح وغذاء النفس، توا باش نحكوا على غذاء الجسد.
0: أي.
3: مش عارفة فوزية انت كيفاش في الريجيم متاعك الغذائي، في عاداتك الغذائية كيفاش؟
0: والله باش نقولك، يعني هو سؤال فاجأتيني به لما حالة ما نتبعش في رجيم يعني، والحمد لله ولكن نحاول مثلا ثم حاجة إذا استفدنا حاجة من خدمتنا في الإذاعة توقيت الخدمة إنه ساعات الوقت يعني لأنه ما نروحوش في الوقت مثلا ما نروحوش نص نهار ولا مدي ساعة روحوا العشية مثلا الخمسة ستة كل مرة كيفاش بمرور سنوات وليت تخليت على الغداء من غير ما نشعر يعني مش اختيار يعني ما نتغداش لأني نروح في وقت بين العشاء والغداء فتكون وجبة واحدة فبمرور الوقت ما عادش نتعشى مثلا حلو. هذه حاجة باهية اللي هي تشجع عليها برشا أنظمة الرجيم يعني اللي يعملوا يقول لك كالصيام المتقطع مثلا من الأربع ما تاكل شيء
3: خمسة ستة
0: ساعات تلقى روحك بالفعل ما كليت شيء مش اختيار منك ما ندعيش هدايا ولكن ساعات ظروف العمل تخليك
2: تحتم عليك
3: وكي تشد الريتم هذاك متاع شهر
0: تلقى روحك مرتاح
3: تولي ما عادش نجم تكسر الريتم هذاك وكي تكسر الريتم هذاك تتقلق
0: صحيح
3: إلهام
2: أنا ما دخلتش الحق في حكاية ريجيم حتى مرة ما جربتش ريجيم لكن نؤمن بحاجة في الوجبات متاعي فطور صباح لا غنى عنها وجبة هذيك وندلل روحي على الاخر في فطور صباح معناه ننوع ونفطر ونحب نفطر في راحتي
0: انت مع المقولة اللي تقول افطر كملك وتغدى كأمير وتعشى كفقير
2: بالنسبة للوجبة الغداء نقوله معتدلة ما هي لا افراط ولا تفريط بالنسبة للعشاء في اكثر الاوقات غايب عليا اللهم معناه حاجة خفيفة هكا ما كنتش حريصة انه العشاء تكون وجبة دسمة ولا معناها تاكل كل شيء لا وحتى شويه غلى تكفي مرات كعبه يغرط اللي يجي اذا كان زاد ما حسيتش بروحي يعني عندي رغبه في الماكله حتى اذا كان كل شيء متوفر ما ناكلش
0: في بالكم اكثر حاجه تفسد الرجيم والا تفسد حتى الـ يعني الـ تفسد على الانسان الماكله ولا الغذاء ولا الاستفاده من الغذاء نتاعو وهي الماكله بين الوجبات هذه زادة من المشاكل من المشاكل اللي يعانوا منها برشا واللي ربما نجم نلخصوها في نظام الحمية اللي ربما حكى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا فلا نشبع ويقول لك زاد الحمية المعدة أصل الداء
3: بيت الداء
0: والحمية أصل الدواء
3: صحيح
0: يعني نجموا احنا نمشوا بالطريقه هذه ونكونوا يعني تبعنا ريجيم غير ما نشعر يعني
2: ما نشعر وديما فما حاجه هي موجوده في مجتمعاتنا صحيح وبدا هيك الوعي به شوي انه احنا كي نبدو خاصه في مناسبات هيك وفي لمات مرات هو حاجه ما ياكلهاش ولا حاجه تقلقه ليه يحلفوله بربي يكون هو ما ياكلهاش اساسا معناه يمشي في بالهم اللي هما بحكم حسن الضيافه
0: فرحوا به يعني
2: فرحوا به ليه واحد يقول لك انا ما ناكلش الحاجه
0: خاصه اللي عنده ريجيم
2: عشان ما نشربش الحاجه هذيك بالطريقه هذيا ولا ليه بالعكس تحترم رايه ما فيها شيء لانه من بعد كي يبدا مريض والا متقلق معناه هو باش يعاني ساعات ايامات وساعات حتى اشهر يبقى يعاني من حاجه كليها في لما ولا في مناسبه وترجع ليه لا قدر الله بحاجات مش مليحه
3: عندنا تليفون فوزيه الو السلام مرحبا
7: ولا عمك باش يقطف يا ملاحظه بنقول لك عليها تو
3: مرحبا سيدي زوزي
7: وقت لها مقد فطور الصباح لازم الواحد ياكل مليح
3: اي
7: عملتها نقري في شطمانيه مع التخرج نتاعي عملنا وزاره الصحه تعمل اكسكريسيون دي فانديتيت كل طلب يمشوا البلاد
3: فخر العام هذا اي
7: احنا مشينا لهولندا
3: اي
7: هولندا قعدنا فيها 17 يوم كل الصبح يجيبوا لنا فطور الصبح عباره عن غبيت نص نهار ما ثم حتى شيء نص نهار فطور الصباح من كل شيء
3: مشى معك سيستم عم بشير ما قلقكش معناها مرتاح فيه مشيت ما قلقكش الريتم
7: لا ما قلقش فيه بس عندنا خبز وعم الدقله وتعشوا
3: وجبونات
7: وحوت وتعشوا والعشيه وتعشوا كان مؤخر العشيه
3: حوت وجبتين في النهار ويا ربي لك
7: الحمد الصبح هو الكل
3: بالضبط مشكور سي بشير على التدخل نتاعك يا سيدي
0: يعطيك الصحة سي بشير شكرا لك وهذا يفسر الهولنديين مشهورين بالطول وبال حتى شفنا فريقهم في كاس العالم يعني عندهم اللياقة البدنية والاندفاع لأنهم يركزوا برشا على الجبونات ولو أنه برشا أنظمة غذائية زادة وهذا اللي يخلي الرجيمات هذه دخلت الناس في بعضها برشا زاد يقول لك لا فك عليك من الحليب والمشتقات والآخر يقول لك فك عليك من البيض والآخر كل واحد كيفاش ولكن ديما أنا نمن اللي الإنسان طبيب نفسه
2: يعرف بدنش
3: أنت تعرف شنو يلزمك والقليل راه والقليل يكفي ويكفي ويوفي
0: به.
3: القليل
0: به.
3: يكفي ويوفي
0: نختم مع آخر مكالمة ألو عسلمة الو.
8: اهلا السلام عليكم.
0: وعليك السلام، شكون معنا؟
8: معك حبيب من تطاوين. حبيب من تطاوين.
0: مرحبا سي حبيب، اهلا وسهلا.
8: عيشك
0: الله. عيش حبيب، شنو الموضوع اللي تحب تحكي فيه؟
8: انتم تحكوا على الذهب، انتم ثلاثي من الذهب.
0: عيشك
3: عيشك
0: عيشك
3: عيشك.
8: الله يبارك فيكم. نحكي على التعليم، على القرايه. على
0: القرايه.
8: اي حصل على القرايه في السبعينات، من التلميذ نتاع السبعينات القرايه حصل.
0: اي اي
3: بدلت.
0: ما كانتش قبل في الصيف التلميذ يقرا، كان يلعب ويتفرهد وهيك ولا يا حبيب؟
8: لا لا لا لا ما نقولوش احنا في السبعينات، ما ما ما ما ما ناش اللي تجيد وهي الحكايات اللي كلها العلم في الراس مش في كل راس.
0: اي اي
3: تكمل العام وتقعد الصيف تشيخ
8: تركش
3: باللعب والتلهيد
8: والراحة، ورغم قبل ما هيش الرحلات والحكايات هذه كل اللي يعرفها من قصة نشاط، نقول شباب مع بعض ينشط من قصة في الصيف اللي يلعب، نقول احنا ما مش كما توا معناها كشي كل شيء.
0: يعطيك صحة سي حبيب، شكرا لك، أنسنا ويعيشك على الكلام الجميل اللي قلته. وبك انت نختم ختامها مسك معاك. حبيت نشكر هادي وعادل، يعطيكم الصحة. بنات يعطيكم الصحة.
3: شكرا جزيلا.
0: ان شاء الله نكونوا حكينا وعطينا كل موضوع حقه. نلتقوا ان شاء الله الأسبوع
3: شاء الله
0: القادم
3: ان شاء الله. أنا باش نختم بقول الله تعالى في سورة الأعراف 31، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
0: صدق.
3: نعتدلوا ديما في السلوك، نعتدلوا ديما في الكلام. صحيح. نعتدلوا ديما في علاقتنا بالناس، نعتدلوا ديما في تعاملنا مع أجسامنا، نعتدلوا ديما في موقفنا، في الغضب. ودمتم في رعاية ربي وحفظوا، ويعطيكم الصحة.
2: يعطيكم الصحة الناس الكل. شكرا للفريق اللي حاضر معنا في الظهيرة. إلى اللقاء إن شاء الله، موعدنا معكم في أسابيع قادمة
0: قدرة. إلى اللقاء.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بيجيبس توفيق المسعودي في تصريح للزميل محمد علي كاشا بأن الاتحاد دعا منظوره إلى توفير 10 مكيفات لقسمي أمراض القلب والجراحة العامة بالمستشفى الجامعي بيجيبس. تأتي هذه الدعوة إثر التشكيات التي تقدم بها عدد من المرضى ومرافقيهم من غياب وجود مكيفات في عدد من الغرف في القسمين المذكورين والصيدلية في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة المسجلة خلال هذه الفترة. قامت اليوم إحدى المؤسسات الدولية المختصة في تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة المنفذة لمشروع المحطة الثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة وادي بمعتمدية منزل حبيب من ولاية جابس، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ودعم إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية. قامت بزيارة إلى ولاية جابس، وهذا المشروع سيستفيد منها 200,000 ساكن، وتقدر كلفته ب 340 مليون دينار على مساحة 210 هكتارات، على أن ينطلق إنجازه أواخر سنة 27 و2000.

0: مرية بين تونس ودول الخليج العربي واستكشاف فرص شراكة جديدة تشمل كذلك الأسواق الأوروبية. دوليا قدمت عمان مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، مضيفا أن المقترح العماني يحظى بدعم إقليمي. جاء ذلك حسب ما وردته اليوم وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر خليجي. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم كل من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في وقت تمر فيه حرب إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة، لكنه يشهد تباينا في مستوى علاقات ترامب مع كل منهما، حيث تأتي زيارة نتنياهو وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض إزاء عدم إحراز تقدم نحو تسوية أوسع نطاقا في حرب إيران، إلى جانب انتقاد الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: الفسيفساء فن ومعمار.
2: هنا تيسيدروس، التاريخ والحضارة. تيسيدروس أرض روما القديمة، أين شيدت فيها المعابد والقصور ونقشت بالحجارة والصخور. هنا تيسيدروس أثار ومعمار، اتخذ من الفسيفساء كساء وزينة على الجدران، في الأرضيات، أمام المنازل، في الواجهات وفي الخلفيات. وأينما تحط أقدامك مدينة الجم ستقع عيناك على لوحة فسيفسائية. فما هو تاريخ هذا الفن المعماري؟ ولماذا اشتهرت به مدينة تيسيدروس سابقا والجم حاليا؟ السيد فتحي قزدار باحث في التاريخ.
3: الجم هي كمدينة مدينة متجذرة في التاريخ. مدينة الجم هي مدينة ألفية يرجع تأسيسها إلى آلاف السنين. مدينة الجم مرت بالمراحل المعمارية المعروفة، من قرية صغيرة في وسط البلاد التونسية إلى مدينة ذات حضارة وذات ازدهار ثقافي وعمراني كبير، إلى درجة أنها بلغت في العهد الروماني إلى أبلغ درجات التحضر، حيث أسند لها الإمبراطور الروماني إنذاك لقب كولوني، اللي هو أكثر مدينة نجم تتحصل عليه باش تبين التطور المعماري والعمراني اللي وصلته المدينة. ومدينة الجم أوجى ازدهارها كان في القرن الثاني والقرن الثالث ميلادي. لعل أبرز ما وقع اكتشافه في مدينة الجم من آثار رومانية هو اللوحات الفسيفسائية الهامة في الجم، اللي هي تبين أن هذا الفن، فن الفسيفساء، بلغ درجة كبيرة من التطور. وكيف استطاع أهالي تيسيدروس مدينة الجم القديمة استطاعوا أن يطوروا هذا المعمار وهذا الفن ليجعلوه أكثر جاذبية وأكثر جمال وأكثر قيمة. الاكتشافات الأثرية اللي لقيناها في الجم، مئات اللوحات الفسيفسائية التي وقع العثور عليها في الجم، وهي تزين الآن متحف الجم، متحف سوسة، متحف الوطني في باردو. جزء كبير من هذه اللوحات هي مأخوذة من مدينة الجم القديمة تيسيدروس. الفسيفساء هو كفن مجعول لتزيين المنازل وحتى المعالم العمومية. أساسا هو فسيفساء كانت لزينة أرضية المنازل كبلات، ثم تطورت وأصبحت حتى للجدران، لكن في الأصل هي كانت فسيفساء للأرضية. فالثروة الفسيفسائية الموجودة في مدينة الجم تبين الإثراء المادي والفني لسكان تيسيدروس، التي بسط أفرادها ثروتهم بتفاخر في نطاق التنافس على السخاء، فشيدوا المعالم العمومية والخاصة دون كلل، وزينوا المعابد والحمامات ومقرات الحرف ومنازل السكان بأجمل زخارف أرضية يمكن أن تتصورها.

0: هذه أصوات ما يعرف بتكسير مجموعة من الحجارة الرخامية، حجمها لا يتجاوز حجم حبة الرمل متراسة، يتم تثبيتها لتكون لوحة فسيفسائية عادة ما تحاكي الحياة اليومية في تيسيدروس. هذا الظاهر، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن النقوش المرسومة على اللوحات هي التي تميز بين الفقير والغني.
1: المنازل أثرياء المدينة تكون تحتوي على لوحات فسيفسائية ذات براعة وذات قيمة فنية، حيث أنها تجد فيها تنوع المواضيع، تنوع الزخارف، بينما نجد فسيفساء في لوح في أو لوحات فسيفسائية في منازل لسكان متوسطي الدخل، لكن تكون أقل قيمة تاريخية، حيث أنها مثلا تحتوي على فقط أشكال هندسية، لا نجد فيها رسوم أو لا نجد فيها زينة. في مدينة الجم خلف المتحف الأثري منازل رومانية موجودة إلى الآن ومفروشة بالفسيفساء، وإلى الآن يمكن أن نرى هذه الفسيفساء في حالة حسنة، وهي هامة لأنها أيضا تعطينا فكرة على درجة التطور الحرفي والفن المعماري الذي بلغته مدينة الجم في القرن الثاني والقرن الثالث، مثل منزل سولارسيانا.
0: هذا في القديم، أما اليوم فسعر الفسيفساء بجميع أنواعه العادي والمزخرف جعل من هذه الميزة المعمارية حكرا على طبقة معينة. رضا حفيظ من بين المهنيين القلائل المختصين في حرفة المزيك، زرنا ورشته بمدينة الجم وتحدثنا إليه عن مدى إقبال المواطن على هذه الحرفة.
2: الحقيقة من كوفيد إلى يومنا هذا كان هناك تراجع كبير وكبير جدا في الإقبال على الفسيفساء. صار فما قلة يعني شح في المعارض اللي كنا نشاركوا فيها حتى على مستوى العالمي، برشا معارض ما عودتش، رجعت أذواق الناس بما تغيرت، أيضا مساحات المنازل تغيرت، هذا كله يأثر على كما تعرف جمالية الفسيفساء الرومانية هو كبر حجمها، يعني فكي تكون منازل صغيرة أو ديزابارتمون صغار ربما ما يلقاش الفضاء المناسب باش يعلق فيه اللوحة متاعه. كيف على مستوى المشاريع السياحية ما عادش فما مشاريع كبيرة كما صارت طفرة في الألفينات والتسعينات، معناها على هذلك تراجعت برشا المشاريع العقارية والبناء النزول اللي يعتبروا من أهم حرفائنا، لأنهم يزوقوا في ريسبسيون. كنت تمشي مثلا في نزول في الجم تلقى ريسبسيون كلها موزايك، تلقى الغرف فيها أيضا لوحات فسيفساء الأروقة، دونك فما تراجع حقيقة كبير برشا. هو فما طفرة في صناعة الفسيفساء في التسعينات وشوية في آخر الثمانينات، طفرة أنه ظهروا برشا حرفيين ولات برشا ورشات، تقريبا في كل الأحياء كانت على ورشات. نتذكر عام 2010 في نشاط الغرفة الفتية العالمية بالجم أحصينا عدد الحرفيين، قنام حوالي 400 حرفي طبيعة الحال بين نساء ورجال. للأسف العدد الكبير هذا تقلص بشكل ملحوظ خاصة في السنوات الأخرى مع ظهور بعض المصانع في الجم اللي تصنع الكابل مثلا، ومع صعوبة في ترويج للفسيفسات نقصت برشا عدد الحرفيين. ولكن في السنوات هيك كانت ربما موضة انه الديار تلقى فيها لوحات فسيفسائية سواء في الواجهات او في قاعات الجلوس، كانت نوع من الموضة وكانت ربما في المتناول ايضا انه يقتنيها متوسط الدخل. يعني توا حاليا معناها كيما قلت لك ربما حتى من خلال المعارض اللي نشاركوا فيها تحس التونسي ربما ما عادش عنده بيجي كبير للديكوراسيون، معناها او ان يحط مبلغ يعتبر كبير شوية في لوحة، مع انه حتى حرفاء نقول لك نتعاملوا في استثمار، لانه عند اقتناء لوحة من الفسيفساء سواء كانت نسخة من الفسيفساء الرومانية أو من لوحة ميكروموزايك راهو سعرها ماشي ويزيد للأسباب التالية. أول شيء هو تقلص سريع وكبير على مستوى اليد العام المختصة، عشرات يعني ما يعني عشرات ما نقصت برشا الخدمة وكما قلت حتى الحرفيات توجه إلى حرف أخرى. الحرفيين لدى الخام يخ متوفر الخام وفي ميادين مشابهة تقريبا يعني بما قد فقط حرفيين اللي يعملوا لموتيف الصغار متاع التذكارات السياحية, أما منا كحرفيين منا قادرين إنهم يصنعوا لوحات كبيرة وفيها تفاصيل الحقيقة يتعدوا على أصابع اليد منا.

كنتم مع الفسيفساء فن ومعمار، نص وإنجاز نادر إسماعيل.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجذور من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية ماطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: غنوا يا نسوان غنوا. برا يا سي احمد هات الملبوس الحاضر، دور على الديار كل قدير وقدره. وانت يا سي هاشم يكون من فضلك معروفك الربي، الصبر شوي لين يحضر الحوادث. غنوا يا نسيه غنوا، والفرح شاهيه والقلب يبغيه. غنوا
1: غنوا عيسى منك يا غزال الحنية، ما ييس المية
2: الدنيا. لا لا لا يا عيشة عيشة بياخده وقتك مكلوم. ربح ما تخافيش ربح،
3: بختي العاشق بعده مسلح وجل مسكين. هذه عيشة عندها وين يوصل؟ قولي لي شنو هالسكينة روح.
2: قلت لك تروحي،
3: لكن اخطفني هاشم دكتور روح.
2: لا لا ما تفكر في شيء، المكتوب يحصل ربح، احكي وحده ويمشي. شيخ عبد الدايم من يوم خسر ما خلى حد يتكلم، لا يحد خايفة على مرتي. اسكياتها ما هوش بلاش، لعبتها رجل مع صعب وعنيت.
3: شوفي شوفي شوفي كيفاش غماسة شي يقتل.
2: ها وشلو ريت انا في هاشم فالكسير شحلهم شهادة الحكام
4: هاشم. باش نستنوا توا نعملوا فيهم نهار نبدو فارنا القديم والجديد. هم قدامنا لابدين.
0: اصبر شوي يا جلول، قلتوهم بالنار البارده الكلام.
5: هاو حمد جاي بشلامه برانيس وحوالي اللي ما يعجبكش تريش على وجهه.
4: عبد الدين جاي من هكا الشامل في قصعه يا حساب الاجواء عليه. الملبوس ناقص 20 قطعة وعبد الدين توي
6: سامع. 20 بين برانيس وحوالي وزاري. اصبروا علينا نهارين نهارين يا سي هاشم وتوصلوا على النبي في النعمة حضر. قولوا اللي كتبنا ربي كسكسي وعليه مسلان كتبه لكم ربي.
0: قلت ناقصين 20
6: الهيرين ونوصلكم الباقي القصر العامر. ناتوا فرسانكم وقعدوا على الزرابي
0: يا سي الشيخ. البرانيس والحوالي الناقصات ما مروح كان بيهم هكذا وصل باباي.
6: يا سيدي يقعدوا قبل، يقعدوا كولوا
0: ما نذوقوا شيء. يا كملونا الملبوس الناقص ولا نسبوكم.
6: سبونا وليتوا قطعية يا هاشم. هذا حق عليكم. اش هالكلام؟
7: هذا حرية نفسي
0: خذوا خذوا. ها هو الشيخ القديم فهم روحه. العقبة لشباكم هيا مرهم.
6: هاشم توصل بيكم الحالة تفسخونا حوالينا من على ظهورنا.
0: أعطونا عقلة لهين في العراس ونسيتوا الدين.
6: هاي غطي القصعة يا بركة. هذا حولية. وامشي امشي قول البكار يبعث لي حوالي العراسة العشرة من غير كلام. تحبوا تذلونا وتردونا التراب تحت رجليكم؟ اش مازال تبغوا منا؟ سلاحنا فكيتوه، الباس نعطيناه لكم من فوق ظهورنا وانتم تردكم وحنين لابدين. اش مازال تبغوا؟ يرضكم ربي. غنوا يا نسوين كملوا فرحكم.
0: حميد انت معظم حوالي العراسة. يا حميد الفالح.
6: برا ارجع لجماعتك يا حميد، ارمي ودور.
8: الراس طويل اليوم سلاحنا في ايديك.
6: صح عليك. اسكت يا حميد حتى حد ما يتكلم غيري.
0: خلي فرغ قلبك. لكن يا حميد والله ما دمنا حيين السلاح لا تفرح بيه.
8: نقطك يا كلب
0: اقتلوه.
6: ولدي حميد لا عليكم تقتل ولدي.
8: اموت في النجاح باباي.
6: ارجوني تكسو
8: ارجوني تكسو.
6: هذا حميد يا سي احمد انت وزايد هزوه. اختي وانت حي واللي يحضر اجله ما يفوتاش. هزوه ضمديه هيا غنوا غنوا ما تبكوش الفرح يغلب والمقدر كاين. غنوا حتى واحده ما تفارق بفعلها. العرس ما يطلش الدفان يدفن والطباله تضرب
0: والحي يخلف الميت. وتوي يا هاشم العن الشيطان، هز الحاضر والناقص يكملوه
9: العروس اللي معاه.
0: اصحوا حواليكم هديهم يا شيخ.
2: هيك رخيت عليك، انا فعلا رجال يا هاشم وانت فارس. هذه سجاحه ورجالنا بلا سلاح، كيف وكيف نزاهم؟ يا تساعد على قدام اعزم الكرمونات
0: حالك مره وحل بالمجد كامل. هيا يا عروس الجبل يا مولات الفرح، حاسبيني بحوليك. اعطوه ربي ساعد. اسمعوا يا رجال ماتوس، الصبر شجاع، كل واحد في مطرحه، خلوه يعمل اللي يبغي. تقعد له تاريخ اسود يسلب في ناس ضعاف. مبروك وجمعته ما يعملوهاش، اخيه على الدنيا واللي يفرح فيها. زغرتوا وغنوا يا سيد، الفرح يغلب الخير قدام. وينهم الطبابليه؟ عزت نكملوا ارباحة. اعطي حوليك، اعطيك
2: سيد حوليك، سيد يا كلب. شدوا يا سيد، شدوا اوصي كيف ربك سكين مسمم وثبيل انسان.
0: وبغيني يبغيني استمعتك
9: وطرمعك
0: طبعيني.
9: كن
0: لا لا لا انتمي معاهم يسايديني. يبغيني
2: ما قد ايحب عبد الجارب لوك
0: الله. لا لا، لما طيف كيف النخل المثمر يضربونه بالحجر ونعطوهم التمر. قول لجماعتك يرموا سلاحاتهم وما نقول لهمش، هذا وعد.
9: وكيف تخونوا يا عبد الطيب؟
0: الخيانة للكم، لما طيف ما يخونوا حد. العاهد عاهد عليكم لمان يا رجال مطوس، لمدوا السلاحات وكتفوهم وما تاذوهمش.
9: مرشتوني تاخذ كبدي ذابك، انسى محر نارهم

0: يا المنصيص هاتوا البل وعبوا عليها الدبش ما تهزوا كان الحوايج المثمرة. اسمعوني مليح اسمعوني مليح، هاي الشمس على الطياح وجبالك بخففوا عليهم، المخطر بعيد والثنية طويلة.
1: إذا نحنكم على خاطري نقتل روح.
0: لا يا ربيحة لا يا ربيحة، اسمعيني يا بنتي، المرارة فاضت، العوج زاد، والعيشة حرمت. جداك قالت خلاصكم في عرس ربيحة، جداك مرة صالحة، والله عباد في كل بلاد. ربيحة شاكر العرس يتم بعد ما نطمان وعن الواحد.
1: أنا ماشي جداك تودعها.
0: الحقها يا شاكر، خلي تودع جدها. هاتولي حمامتين، أشكون عند الحمام.

0: اللي شرحت معك. انت اهل، انت ام، انت بلاد.
1: اشرف سلمي في بعد عشره
0: اللي سال في بلاده ما يستاهلش النسيه. ايام يمشي انا عبد الدايم فهنا.
2: ليكم الناس على جهاز وانتوا تتعاركوا.
1: شابخة تحب تقعد هنا يا شيخ عبد
0: الله؟ نحب نقعد.
2: شابخة
0: ايش؟
2: انت الحق، هذه بلادك، خلت فيها امك وانت اختار يا مادي. اما تكتف شابخة وتنزها بالسيف ولا تخليها في الدار مكتفة والصبح اللي يجي حلها وتجمل امها.
1: مادي بيسلمش في شابخة شيخ عبد الله، نكتفها ولا هزها على الجمل.
0: امي، انا ما
1: والله هزك على ظهري من بلاد بلاد من سنة.

0: لما تيسرحين سلموا في بلادهم برج دوار هات البل خلينا عبوها هاي عبوها باللي يفضل عليه ايش يفضل في عتاب الديار
1: خذ راي ان كانوا نسيبوها مطلوب
0: ما هزوا كان لقليل بجمع وشعين مزاك من طمير والمسلي والشريح الاخوات والملبوس والفنشات والمحوب ثلاث العلف الجاية نعبوا منها 50 شمال برا هلي نرشا فيه رايب اشبه اشبه لما تكون زي الشباب هتتمي الحدا هذه ربيعة وشاكر هاي برا انت هلي نصرح معك هيا
1: اسمع بيه ما تطوليش الله يرحمه وان شاء الله يسامحونا بك
2: يا بيتني متى ولا عشت لهالوقت الحرب الواحد يسلم في بلاده سامحيني جدك انا سبب في المصارف اللي باش يصير ما قلتي نجاتكم فارس لا اسمك مني واحنا ما نجينا سامحينا من وعدك جدك اذا عشت نزورك انا ولا ولد مني ودع باباك شكر
1: يرحمكم يا جولين يرحمكم يعناكم سامحيني أرواحكم معنا يزي على ربيعك يزي هاي هاي هاي نمشوا
0: تسلموا في بلادكم وطور والمطيس
1: مبروك مطيس مثل انت اشتغل هل نخلينا لكم واسعة وعريضة
0: إذا سلمك انت وربيع على طريق اشوف ظن يعطيني
1: اكتمنا خيرة مبروك وهز حالي ربيع حتى مين ما عندي شيء شوف سلاحي مفكوك
0: مبروك طول عمره يا راجل ما احبش الغلبه هذه مكحلتي شاب
1: حلتك
0: والناس فيها روعه هي طويله وسلاحك مفكوك سامحونا
2: اسمع شاكر نلقوا خيفي مبروك وما نلقوش في القايد اللي طول عمره عايشين
0: عنه القايد هو الخاص يعيش منكم يسمع لي فروا طب جات جاهز
1: هاي اسمع مبروك غنم للمطيس الكل هنيك ولجماعتك احنا طريقنا طويل وخايفين من طريق يلحقنا مهزينا كان يبلي

0: ارجو فيكم يا شافي. مبروك الدين يسلم عليكم. هداني مضحكة وشوف منكم السماء. الجدود الله يرعاهم عارفين حالتنا، ارواحهم معانا وعذابهم في بلادهم. سمعوني مليح، من اللي يفوتوا هالجبل حكم تنفيذ الشيخ حمد، لا عاد شيخكم ولاكم رعيتي. حمد هو اللي وصلنا لبلاد النجي والعمار والماء والشجر. قولوا بالسلامة يا مطروح. لا تبكوش ما تبكوش يا مساوين، شدوا على قلوب الرجال، راهي دم ما يلز على المر كان اللي امر منه. خشوا الفيافي ورحلوا وثمادوا، قدها ناس راهم يفرحوا اللي زادوا.
1: يمشي زمان ويجي زمان، وتقعد الذكرى على رؤوس نجبها. البر اللي عمرناه يخلى وجدودنا يتفرشوا. اش خلاك يا مطروس كان كبر المخالي وصهر الليالي والحارث ميالي، وكلمة هات يا جبالي.
2: الحبابتي كانت مربيته شامخة سيدي عبد الداري.
1: واحدة نسلوا لها ريشة والأخرى خلوها كيف ما هي، وقبل ما تكفوا عليهم قصرة اكتبوا جواب في رجل الحمامة اللي ما عادش تقدر تطير. اللي طار في أول المشوار يحصل بلاد النجي ويعيش، واللي قعد في أوهام الدار لا هو بشبة ولا هو بالريش.
3: وهكذا نودع مسلسل عروس الجبل.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز ثانية ظهرا يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. ينطلق إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهربائية بمنطقة وادي بمعتمدية منزل حبيبة من ولاية جابسة أواخر سنة 2027 بكلفة تقدر ب 340 مليون دينار، وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 200 ألف ساكن. أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجابس توفيق المسعودي في تصريح للزميل محمد العكاشة، أفاد بأن الاتحاد دعا منظوره إلى توفير 10 مكيفات لقسمي أمراض القلب والجرح العامة بالمستشفى الجامعي بجابس، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98%، حيث تم تجميع حوالي 8.10 مليون قنطار وفق كهية مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام المعاوية. قدمت عمان مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طواعية. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت تمر فيه حرب إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة، لكنه يشهد تباينا في مستوى علاقات ترامب مع كل منهما. انتهى الموجز، في أمان الله.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك.

مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إذاعة تتوين
1: ذهب معير
2: اللؤلؤ المنضود
0: إذاعة تتوين
2: في فمك الجميل في السعادة للشقي

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نفذت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي 29 عملية مراقبة. أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجبس توفيق المسعودي بأن الاتحاد دعا منظوريه إلى توفير 10 مكيفات لقسمي أمراض القلب والجراحة العامة بالمستشفى الجامعي بالجهة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، ولا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحاتها الرسمية. في العالم، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر محلية بأن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحته. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي بالكامل وتوقف عمليات الإنتاج بحقل الوفاة جزئيا، وذلك بعد قيام محتجين باقتحام وإغلاق مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز والذي يعد المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي.

0: اتفاق رسمي ونهائي مع المدرب سفيان الهيدوسي من اجل الاشراف على المقاليد الفنيه للفريق، وباش يكون الاطار الفني الجديد للاتحاد بن قردان نحو التالي: المدرب الاول سفيان الهيدوسي، المساعد المدرب بسام جراجا، المعد البدني اشرف المغربي، مدرب الحراس علي المفتاحي، وتحليل الاداء سيكون لكريم الرزقي. من ترجي جرزيس الى من اتحاد بن قردان الى الترجي الرياضي الجرزيسي، وطبعا فريق الترجي الرياضي الجرزيسي اعلن الى حد الان عن اتمام التعاقد وبضم 8 ملاعبين اللي هما نذكر بهم الحارس وسيم المغزاوي بعقد مدة 3 مواسم، المهاجم حمدي العبيدي لمدة موسمين، المهاجم كيتا سوي لمدة موسمين، آدم الطاوس رئيسة لمدة 2 مواسم، المدافع صادق طوس أيضا لزوز مواسم، وزوز مواسم أيضا للمدافع حازم المنادي، ومتوسط الميدان التونسي ياسين كاسح تم عقد معاه زوز مواسم، وأخيرا المدافع المحور ياسيني قالي سامبا ديوف بعقد مدته زوز مواسم. من ترجي جرزيس الى الملعب الجبسي والهيئه المديره للفريق السيده، وبالتنسيق مع الاطار الفني الجديد بقياده المدرب شاكر مفتاح، حددت يوم السبت غره اوت 2026 كموعد اولي لانطلاق التحضيرات للموسم الجديد. نذكر الهيئه المديره لفريق الملعب الجبسي انطلقت في ابرام جمله من العقود وتعاقداتها على غرار المهاجم وائل البرجاني ومتوسط الميدان محمد الشلي لمده زوز مواسم، بالاضافه الى محمد امين بن مسعود اللي يشغل خطة دير أيسر، ولا مدافع المحوري عفيف الجبالي مع تجديد عقد المهاجم وسيم زغدود لمدة موسمين. نمشيو الآن إلى بعض الأخبار اللي تهم طبعا الجانب الإفريقي والأندية التونسية. والاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد يوم 6 أوت 2026 المقبل موعد لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا الأندية وكأس الكاف، وذلك مقر الكاف كما قلت في العاصمة المصرية القاهرة. يذكر أن الترجي والنادي الإفريقي بيمثلوا تونس في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للأندية، وسي اس اس نادي صفاقسي وترجي جرزيس في كأس الكاف، وتنطلق الأدوار التمهيدية خلال شهر سبتمبر 2026 فيما تقام مباراة دور المجموعات بين نوفمبر 2026 وجون في 2027، على أن تختتم المسابقتان بإقامة نهائيين خلال فترة ممتدة من 9 إلى 31 ماي 2027. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن اليوم الثلاثاء عن فوز هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر سيدني لوبيز كابريل في مرمى الأرجنتين في دورة 32 من كأس العالم 2026 بجائزة أفضل هدف في البطولة. رسميا أيضا على مستوى الدولي، زين الدين زيدان أول مدرب عربي للمنتخب الفرنسي خلفا للفرنسي السابق ديدي ديشان، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم رسميا عن تعيين زين الدين زيدان مدير فني جديد للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشان واللي رحل عن منصبه بعد نهاية منافسة كأس العالم الأخيرة. يشار إلى أن زين الدين زيدان سيشغل معه كمدرب مساعد المدرب السابق للنادي الإفريقي دافيد بيتوني واللي راقه طبعا في تجربته مع ريال مدريد كذلك. نهاية أخبارنا الرياضية معاكم، موعدنا يتجدد السبعة متاع العشية مع أجمل تحيات أبو محمد أمين ومسيسر وزميلنا رشيد بوزخ. إلى اللقاء.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
2: للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: نحت، لست صاحبة الجسد، إنه كائن لم تكونيه حين دخلت هنا فجأة وجلست على مقعدي، زائر غامض جاء كالظل متشحا بثيابك ثم تجرد لي وتفرد في ركنه المفرد، فاتركيه بمفترق الوقت وابتعدي، سوف أكشف عن سره وأحاوره بفم ويدي، وأذكره بطفولته بالزمان الذي يسبق الذكريات وبالكلمات التي ليست تنطق لكنها عربدات دم فرح بالصبا ذاهل عن صباح غد ومساء غدي، وليكن نمرا جائعا سأصب له قدحا من نبيذ وأشعل من أجله موقدي، أو يكن فرسا جامحا تتماوج أعرافه في السراب سأتبعه في السراب إلى أن أعود به آخر الأمد، لا أروضه، كيف أمسك بالبرق، كيف أشد على جمرة الروح بالمسد، بل أراقصه طيلة الليل حتى يعود معي في الضحى مرمرا صاحيا يتفجر حرية في المكان ويرتع جذلانا في زمن سرمدي، كاشفا عن نقاء سريرته يتحقق شهوته ويلملمها من أماسي ضائعة وحدائق موحشة، ويصور من عريه الداخلي رؤى تتجلى مشاهدها فوق أعضائه مشهدا يتفتح عن مشهدي في شفوف من الظل والنور تنهل من فوقه مطرا غسقيا وترسم أنفاسه نبضات منمنمة وهو يخلع من نسجها الحي، أو يرتدي كلما مد ساقا أو انفلتت منه تنهيدة أو أقام يكشف عن جيده الناصع الأغيد، ويمسد من شعره الفاحم الأسود. وقف الوقت في لحظة ثم عاود إيقاعه من جديد، يظلل تحت ربا غضة ويشعشع فوق ذرا هدي مثل ينبوع ماء ترقرق فوق حصن، فسجى معتما في الظلال وأشرق إشراقة الزبد. قلت للجسد وقد انطفأت في مدى الليل جذوته واستحال إلى فكرة تتماثل في خلدي، عد كما كنت يا سيدي، غير أن الذي كان لم يعد.
1: سعيد أن أنطلق هكذا مباشرة بعد تحياتكم مستمعينا باستضافة لشاعر عربي كبير لاسم عالم في الشعر العربي الحديث، ولشاعر شاعر هو الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. سعداء في إذاعة التطاوين أن يكون ضيفنا الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. أستاذ مساء الخير ومرحبا بك في إذاعة التطاوين. أولا
2: أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا كذلك هذا اللقاء الذي يجدد أيضا يعني ذكرياتي ويوقظها ويبعث فيها الحياة والأمل
1: والأمل
2: في أن تتكرر في المستقبل كما حدث الآن.
1: نعم.
2: لأننا بدأنا من ماض
1: من ماض بعيد.
2: أقول إنه ماض بعيد لكن هو ماضي على كل حال.
1: نعم.
2: والآن نحن في حاضر. نعم. نأمل أن يمتد.
1: نعم. هو على الأقل بالنسبة لي هذا لقاء الإذاعة الثاني معك بعد لقاء في القيروان منذ سنوات ذات ربيع. أيوة. للقيروان. وسعيد أن يتجدد المشوار معك هذه المرة في صفاقس. أنت إذن جوال في تونس ويسعدنا هذا.
2: أنا يعني يسعدني جدا كذلك أن أكون جوالا في تونس لأني في كل جولة من هذه الجولات أكتشف شيئا جديدا في هذا البلد الغني.
1: نعم.
2: من يعني في كافة المجالات ليس فقط في الثقافة وإنما أيضا في يعني فيما يمكن أن نعتبره حضارة ممتدة مستمرة يعني لها أصول في ماض بعيد. وهذه الأصول ممتدة في هذا الحاضر ومن هذا كله يعني تكتسب تونس شخصيتها المتميزة داخل البلاد العربية. عندما نأتي إلى تونس نحس أننا في عالم يختلف بقدر ما يتفق ونعرفه بقدر ما نحتاج لمعرفة المزيد عنه وهكذا.
1: نعم. شاعرنا أنت الآن في صفاقس في يعني الأيام الأخيرة لتظاهرة صفاقس عاصمة ثقافية وبالتأكيد في أمسيتك اليوم كان لك لقاء بجمهور ربما هو جيل آخر هو أغلبه شباب أغلبه مندفع متحمس متوهج كتوهج الحياة. كيف كان لقاؤك بهذا الجمهور الآخر بهذا الجمهور الذي ربما ينطلق الآن للحياة؟
2: أيوة فعلا لقائي كان مختلفا عن اللقاء الذي تم قبل يومين.
1: نعم.
2: يعني مع مجموعة من المثقفين المعروفين في صفاقس.
1: نعم.
2: وهؤلاء بطبيعة الأحوال لا يعدون شبابا يعني طبعا لهم روح الشباب.
1: نعم.
2: ولكنهم ليسوا شبابا حين يقارنون بالذين حضروا لقاء اليوم.
1: نعم.
2: في كلية الآداب في جامعة صفاقس لأنه الذين لقيتهم اليوم كلهم من الشباب وأستطيع أيضا أن أضيف شيئا يعني وجدته جديرا بالإشارة وهو أن هؤلاء الشباب يعني القاعة المدرج كان يعني شبه مكتمل ومعظم من جاءوا فيه من الفتيات.
1: نعم.
2: هذا جعلني أشعر بمعنى إنه المرأة التونسية الفتاة حتى الفتاة الجامعية أولا علاقتها بالثقافة وعلاقتها بالحياة العامة وتطلعها لأن تؤدي دورا يعني متميزا ولا يقل عن الدور الذي يؤديه الفتيان والرجال عامة هذا كل. وبعدين أيضا الحوار الذي دار بيني وبينهم يدلني على أنه هؤلاء الشباب سوف يفتحون لنا أبواب المستقبل.
1: نعم. ثمة هذا الحوار بينك وبين هذا الشباب، صحيح أن هو تقريبا بحسب ما أتخيل هو سؤال للمعرفة، بحث في المعرفة، ولكن أيضا لهذا الجيل ربما قضاياها التي ينتظر الشاعر كي يكون صوته. هل ما زال الشاعر قادرا على أن يكون صوت الشباب الآن؟
2: أظن أن الشاعر قادر على أن يكون صوت الشباب الآن، لأن الشعر بطبيعته ليس فقط صوت الشباب، يعني صوتا من الأصوات، ولكنه هو الفن المؤهل قبل غيره لأن يكون صوت الشباب، لأن الشعر هو اللغة الأولى. ومعنى أن الشعر هو اللغة الأولى أن الشعر هو الوعي والمعرفة البكر التي يتلقاها الإنسان عندما يفتح عينيه وحواسه كلها على العالم. ولهذا نجد أن الشعر بالذات هو الفن الذي يزدهر في فترة الشباب، يزدهر عندما يكون الشاعر في مقتبل العمر. ويصح جدا إذا أردنا أن نقارن بين هذا الفن وفن آخر، يعني نحن لا نتخيل كثيرا أن ينضج الروائي قبل سن معينة. أما أن الشاعر لابد أن يصل إلى لا، الشاعر يعني مثلا رامبو نظم شعره كله يعني قبل أن
1: يصل العشرين تقريبا،
2: الثامن عشر.
1: نعم.
2: من عمره. وهناك شعراء كثيرون نستطيع أن يعني الشابي الذي ملأ الدنيا يعني بقصائده يمكن لم ينتج كما كبيرا من القصائد، ولكن القصائد التي قدمها يعني ركزت له راية في عالم الشعر. ونحن نعلم أن الشاعر لم يعش عمرا طويلا، وكذلك الأمر بالنسبة لكثيرين في الكيتس وشيلي وبايرون ومن الرومانتيكيين، وعندنا محمد عبد المعطي الهمشري إلى آخره إلى آخره. الشعر هو فن الشباب، ولذلك أقول إن الشعر مهيئ بالفعل لأن يكون صوت الشباب، لأنه هو النظرة البكر على العالم البريئة مليئة بالبراءة والأمل والحماسة والفتوة والرغبة في الحياة، حب الحياة، هذا هو الشعر.
1: نعم. ولكن ألا ترى معي أستاذي أن صوت الشاعر الآن في ظل هذا الركام الكبير، في ظل هذا هذه الانهيارات بشكل ما، صوت الشاعر يخفت أحيانا كأنما لا أقول يغيب، ولكن على الأقل ليس بالحدة التي ربما اعتدنا عليها. اعتدنا أن الشاعر دليلنا لمواجهة هذه المدن التي لا قلب لها.
2: أيوة. شوف يا سيدي، أنا ظني أن أن أن هذا الخفوت، صوت الشعر الآن خافت، بمعنى ليس بمعنى أن الشعر خافت، لكن أوافقك إذا أردت أن تقول أن الشعر ليس له حضور كاف.
1: نعم.
2: الآن وعدم حضور الشعر الآن أو يعني قلة حضوره أو أن حضوره محدود محصور ليس سببه أن الشعر ليس صوت الشباب، وإنما معناه أن الشعر لا يلقى ما يجب أن يلقاه من اهتمام المجتمع والدولة لكي يصل إلى جمهوره ولكي يرتفع صوته ولكي يؤدي دوره. هذا هو الذي نحن ننظر الآن فنجد أنه المنابر تتراجع أو تختفي.
1: نعم.
2: المجلات الثقافية والمجلات الأدبية والصحف واهتمام الصحف بالشعر واهتمام أجهزة الإعلام بالشعر، أو حتى يعني أستطيع أن أصل إلى أن أقول إنه اهتمام المؤسسات التي ينبغي عليها أن تهتم بالشعر كالجامعات والمدارس، أظن أن هذا الاهتمام ليس كافيا. ولهذا نجد أن وجود الشعر الآن أو يعني حضوره محدود وتأثيره محدود، وعلينا أن نؤدي للشعر واجبه، وأن الواجب الذي يجب أن يؤدى، وأن نعرف له قدره، وأن نمكنه من أن يوجد في حياتنا ويعني يصبح كما نتمنى صوت الشباب وصوت البشر عامة، الشباب والشيوخ والأطفال والنساء والرجال.

0: هذه ريحها، كأن رحيلي كان حلما وعودتي اليوم صحوي. هذا النهار نهاري وهذه الشمس شمسي. شجر في دمي يجيش، صباحات خريف من أول العمر مغسولة بطل ومنقوطة بسرب من الطير وآس في الضفتين وورسي، ووجوه تتابعت في مداراتها تنادي أناديها، ولكنها تواصل معراجها القصية وتذوي بين الأسى والتأسي. عللاني بوقفة، هنا كان حسن فؤاد كان يسخو على السجون بأيامه الجميلة، يعطي الوجوه سمتا وأسماء ويعطي الأشياء خبزا وماء ويرد الفضاء للناس، يبنيه منزلا ويشيع الدفء فيه والألفة الخضراء، وله الطمي والجنائن والنيل، له الفجر والشوارع والعيد، له مولد النبي وشم النسيم ينهل منها ويمنح البسطاء. وهنا كان صلاح الجاهين، ذلك الطفل كان يمشي بكفيه في المدينة والقاموس تنهض من موتها الكلمات وتستعيد صباها، كلمات هي البواكير من كل نطفة وهي الوردة أولى الأشياء أولى الأغاني، كلمات من المدينة من تحت سورها، شرفات تزينت يوم أن جاء، نساء أسلمنه قلعة الروح، وأطفال حواليه صبية وبنات ذلك الطفل. كيف مات؟ رأى الكلمة اللعينة تنسل من القاموس للحلم فاستراح إلى الصمت، وأطفال آخرون غوات طلبوا الموت في الصباح وماتوا.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
2: أجراس الإبداع.
3: كأنما المؤسسات، كأنما هذا الواقع الجديد، السياق الثقافي العام كأنما يبتعد عن الشعر نحو فنون أخرى، نحو مجالات أخرى ربما هي أكثر نفاذا، أكثر حضورا، أكثر تأثيرا، أم أن الأمر مرتبط بتوجه نحو تسليع كل شيء الآن؟
4: الأمر له علاقة بتراجع الدور الذي تؤديه المدرسة الآن في حياتنا، لأن المدرسة تعليم لا يؤدي دوره، والشعر قبل كل شيء لغة، والشاعر لا يستطيع أن يكون شاعرا إلا إذا تمكن من اللغة، لا لتكون له مجرد أداة، وإنما تكون يعني كنز للإبداع. لا يستطيع الشاعر أن يكون شاعرا إلا إذا تصرف في اللغة كأنه هو الذي خلقها. ولكي يصل الشاعر إلى هذا المستوى لابد أنه لغة تبقى حاضرة، ولكي يصل الشاعر إلى جمهوره بعد أن ينظم قصيدته لابد أيضا أن يكون الجمهور، أن تكون علاقة الجمهور باللغة علاقة جيدة. يعني لكي يزدهر الشعر لابد أن تكون اللغة حاضرة موجودة بالنسبة للشعراء وبالنسبة للجمهور كذلك. هذا هو يعني شرط أساسي فيه. إنما موضوع أنه هناك فنون أخرى أكثر انتشارا أو أكثر نفاذا، أنا لا أظن، لأنه أيضا التراجع اللغة في الشعر هو التراجع اللغة في غير الشعر.
3: نعم.
4: في الفنون الأخرى التي تستخدم اللغة.
3: نعم.
4: ونحن أنا شخصيا لا أظن أن الرواية كما بعض النقاد يقول إنه الرواية يعني ازدهرت في غياب الشعر، هذا لا، هذا كلام فارغ. الحقيقة أن الشعر إذا تراجع الرواية أيضا تتراجع، والشعر إذا ازدهر الرواية أيضا تزدهر. انظر إلى القرن التاسع عشر الذي ازدهرت فيه الرواية.
3: نعم.
4: قبل القرن التاسع عشر كانت الرواية لا تزال تحبو،
3: صح،
4: وكانت لا تزال يعني في مرحلة الطفولة، لم تنضج بعد كما حدث على يد بلزاك وفلوبير وفيكتور هوغو أيضا في أعماله الروائية، وفي فرنسا وسوى هؤلاء من الروائيين الإنجليز والألمان إلى آخره.
3: نعم.
4: في أيضا في هذا القرن ذاته، في هذا العصر الذي ازدهر فيه الرواية ازدهر الشعر، لأنه قبل القرن التاسع عشر لم يكن هناك لا لامارتين ولا فيكتور هوغو ولا بودلير ولا رامبو ولا فيرلان إلى آخره، مالارمي إلى آخره إلى آخره. هذا ما ينبغي أن نفهمه، لأنه هناك من يعتقد إنه الشعر هو مرحلة.
3: نعم.
4: وتأتي بعده مرحلة لفن آخر وهكذا، كأنه الفنون تختفي، أن الفنون يحل بعضها محل بعض. لا،
3: ولكنها في
4: الحقيقة الفنون تزدهر معا، الفنون تزدهر، خصوصا عندما نتحدث عن فنون تستخدم ذات الأدوات، عن فنون لغوية. الشعر يستخدم اللغة كما أن القصة القصيرة والمسرح والرواية تستخدم اللغة. ولهذا ينبغي إذا أردنا للشعر أن يزدهر ينبغي أن نحترم اللغة ونحفظ لها مكانها وأن نتعلمها وأن نداوي وأن نعالج هذه الأخطاء التي تقع في التعليم، ولا تؤثر فقط على فن الشعر وإنما تؤثر على الثقافة بشكل عام.
3: نعم. أستاذي، احنا دخلنا في بعض القضايا الفنية والثقافية والعامة، ولكن بالنسبة لي على الأقل لهذا السؤال الذي لابد منه معك.
4: تفضل.
3: منذ أو بين مدينة بلا قلب وطلل الوقت وعودة الروح، هذا المسار الكامل من تقريبا نصف قرن أو أكثر، كيف يمكن لشاعر أن يظل بذات القلق الحضور وبذات الدفق الإبداعي وبذات التطور رغم تغيرات الحياة وتغيرات الأسماء وتغيرات الفضاءات أيضا، ذات الروح المتوهجة منذ المدينة بلا قلب إلى آخر أعمالك، كيف يمكن أن تظل روح الشاعر متوهجة دائما؟
4: يعني أولا أنا أشكرك على هذا الإطراء وعلى هذه الثقة، و يعني أتمنى أن أكون كما تراني، وأريد أن أقول لك بكل يعني صدق إنه عندما يكون الإنسان صادقا أو يحاول على الأقل أن يظل صادقا سوف يظل شاعرا، لأنه الشعر لا يتطلب إلا الصدق.
3: نعم.
4: هذا يعني مش لا يتطلب إلا الصدق وكفى، لا، يتطلب أشياء كثيرة،
3: يتطلب كتابة
4: مقدمة هذه الأشياء. نعم. الصدق
3: بمعنى لولا الصدق لما كانت للأشياء الأخرى أهميتها، الصدق. أيوة. والأشياء تمام. الأخرى تمام. والتكنيك تمام. والقراءة والكتابة والتطوير التجربة والاشتغال على النص إلى غير ذلك كلها
4: تمام تمام تمام، ومراجعة النفس، إنه الشاعر أيضا عليه أن يراجع نفسه، وعليه ألا يكف عن القراءة وعن التعلم وعن الاتصال بالعالم وعن محبة الحياة. لابد للشاعر من أن يحب الحياة لكي يعني يستطيع أن يكتشف كل يوم شيئا جديدا في هذه الحياة يثيره ويعني يتيح له أن ينفعل وأن يتصل بالعالم، هذا الاتصال الحميم الذي لابد منه لكتابة الشعر.
3: نعم. أنت في الفترة الأخيرة ندخل معك ربما بعض التفاصيل حتى ذاتية أستاذ أحمد، استقلت من مسؤولياتك الثقافية بشكل ما واخترت ربما في لحظة أساسية بالنسبة ليك أن تبتعد.
4: أيوة. أنا استقلت. نعم تفضل.
3: لماذا؟ وهل أن الأمر الآن بالنسبة إليك لا يعني ربما أن الشاعر من الأفضل له أو على الأقل لأحمد عبد المعطي حجازي الآن في تجربته أن يكون بعيدا عن كل ربما ممارسة فعلية لسلطة ما أو لمسؤولية ما، كأنما هو يبتعد أو يعني يختلف عن المثقف اليومي لصالح ربما التجربة والحكمة والصورة الخاصة؟
4: نعم، أنا استقلت من كافة مسؤولياتي الثقافية في فترة من الفترات، هي الفترة التي استولى فيها الإرهابيون على السلطة في مصر. نعم. وأنا أقول إرهابيون وأنا أقصد بهم هؤلاء الذين استولوا على السلطة في عام 12 و13.
3: نعم.
4: في مرحلة من المراحل كان لابد من الاعتراض وإعلان هذا الاعتراض، وكان لابد من أن نقول إننا لن نمارس أي مسؤولية ثقافية في ظل هؤلاء، نحن سنمارس نشاطنا الثقافي لكن بعيدا عن هؤلاء بعيدا عن هذه السلطة. والذي حدث أن المصريين أن المثقفين المصريين عندما اتخذوا هذا الموقف يعني طبعا لم يكونوا كلهم قد استقالوا. أظن أني كنت يعني واحدا من قليلين نادرين استقالوا.
2: صحيح.
4: لكن لكن لكن هذا الموقف أسقط هذه الجماعة الإرهابية. والموضوع ليس فقط موقفا من جماعة بالذات، وإنما هذا الموقف الذي اتخذته من هذه الجماعة هو الموقف الذي أستعد أو الذي أنا مستعد لاتخاذه في مواجهة أي سلطة مستبدة. لا أستطيع أن أقبل أبدا أنه أمارس سلطة ثقافية في ظل سلطة مستبدة، لأنه عندئذ أخون الثقافة النشاط الذي أقوم به. والثقافة ليست مجرد مهنة، الثقافة أخلاق، والثقافة توجيه، والثقافة موقف، والثقافة يعني فتح طريق، الثقافة إنارة، والثقافة نحن محتاجون لها بالذات في هذا المجال، يعني في مجال الأخلاق، لأنه عندنا جماهير تحتاج أيضا لمن يفتح لها الطريق ولمن يدلها على الموقف الذي يجب أن تتخذه. وعندما يختار المثقف لنفسه يختار لغيره، ولذلك عندما يختار الانضواء في تحت يعني ثقافة مستبدة كأنه يقول للناس اقبلوا الاستبداد. وعندما يعلن اعتراضه سوف يعلم الناس أو سوف يوجههم هذه الوجهة التي يستطيعون بها أن يسقطوا هذه السلطة المستبدة. نحن محتاجون قبل كل شيء للديمقراطية، وهذا هو واجب المثقفين الآن.
3: نعم، ولكن أغلب هؤلاء المثقفين وصدقا نقول هذا إن لم يهادنوا اكتفى أغلبهم بالصمت، قليلون هم الذين رفعوا صوتهم دفاعا عن حريتهم عن الحرية عن مبدأ التعدد والاختلاف وحق الجمال في أن يكون هو ربما الغاية الأساسية لكل فعل ثقافي.
4: أيوة طبعا، بس أنا يعني أريد أن أقول إنه مثقفين كثيرين عربا عامة،
3: نعم،
4: مصريين وغير مصريين رفعوا أصواتهم ضد السلطات المستبدة. صحيح أن هناك أسماء، ولا أستطيع أن أقول مثقفين، هناك أسماء يعني رضيت بهذا الهوان طبعا، وهناك أسباب، نحن نعرف الأسباب، نحن نعرف أن يعني تجربتنا مع الديمقراطية تجربة محدودة جدا عابرة، وأننا عشنا طول تاريخنا في الاستبداد تقريبا، وعلينا الآن أن نتعلم كيف ندافع عن الديمقراطية وكيف ندافع عن الحرية وكيف ندافع عن حقوق الإنسان. وأظن أنه إن يعني عندما نتابع ما صنعه أمثال إسلام بحيري وأحمد ناجي وسوى هؤلاء من المثقفين المصريين وقبلهم الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحريتهم ولرأيهم ولمواقفهم من أمثال فرج فودة وحتى نجيب محفوظ إلى آخره، وطبعا نصر حامد أبو زيد إلى آخره إلى آخره. وأنا الآن أتحدث عن المصريين، ويمكنني كذلك أن أتحدث عن التوانسة، ويمكنني أتحدث عن
3: الجزائريين واللبنانيين والسوريين،
4: عن المغاربة وعن الجزائريين، هناك جزائري هنا رجال المسرح الذين اغتيلوا في الجزائر إلى آخره. إلى هؤلاء مثقفون وهؤلاء المثقفون يعني أظن أنهم أدوا واجبهم في الدفاع عن الحرية.

0: هذا المساء يا عزيزتي جميل، لا تسأليني إن أتيت في مساء غد وفي مساء بعد غد ماذا تريد، لأنني سأدعي أني نسيت عندكم كتاب، أني نسيت علبة الدخان ليلة الأحد، أني نعم أريد. ما الذي أريد؟ ستلمحين فكري الشريد من خلف عيني حائرا يبحث عن جواب، وأمضغ الأسى ولا أرد. لا توقفيني هكذا، فقد شبعت وقفة بكل باب، أسأل عن خبز وعن حب ولا جواب غير صدى صوتي يضيع في السكون. أرجوك قولي لاسترح، أو انتظر وابتسم ابتسامة مشجعة، لأنني لن أستريح لو بدا في وجهك الضجر، وإنني أراك سوف تفعليه. أتذكرين ليلة أن كنا نسير ذات ليلة وقد تدثر الطريق بالظلام؟ أنا أكاد أذكر الوقت وأذكر الكلام، لأنها أول مرة نسير وحدنا، وكنت أستطيع أن أقول كل شيء، لكنني لست من الذين يتقنون صنعة الغرام. أنا أكاد أذكر الوقت وأذكر الكلام، كنا نسير والطريق مظلم والناس أشباح تمر، تبدو إذا سيارة مرت بهم تمد فيهم إصبعين أزرقين من ضياء وتختفي فيختفون. أيامها كنا نعيش في الظلام، كانت سماؤنا جريحة الأفق، ينوء صدرها بسرب بوم ينشر الخراب على بيوتنا التي بنى سقوفها العرق، على حقولنا التي تخضر كل فصل وتفرش الظلال للخراف والرعاة، ترضع المساء قطرة من الندى وخفقة من الورق. أيامها حتى الندى احترق، وقلت في نفسي عطها يدك، ففي ليالي الحرب تأمن البنات للرجال، وقلت لا فقد تردها، لكنني وددت أن يتوه دربنا فلا نرى خيال دار، ويشرب الليل الخلود كله فلا يرى النهار، وكان حراس الطريق والجنود يعبرون، وقد تقلصت أكفهم على السلاح، وكنت أطرد الهواجس التي تأتي بفكرة ابتسام، ربما لولاك ما فكرت أبتسم. هربت من خواطري كأنني استيقظت من حلم، ثم استدرت نحو وجهك الذي يفيض بالجمال والعذاب، ثم قلت: هذا المساء يا عزيزتي جميل، الأفق صلبان من الشرر تقاطعت على الدجى، والطلقات تنهش السكون. لا تفزعي، لا تفزعي، نحن هنا معا، نحن معا نخوض في المنون ولا نموت. أحسست أنني أحب، أحسست أن إصبعي يفتت الصخور وصدري العاري يطيش حوله الرصاص، وفي دقيقة يصير لي جناح أمشي به على الرياح، إذا شربت جرعة من نبعك النمير. أحسست عندما اقتربنا من طريق منزلك أن ليالي السهاد والغناء أقبلت أني بحاجة إليك، أني أريد. ما الذي أريد؟ هربت من خواطري كأنني استيقظت من حلم، ثم التفت نحو وجهك الذي يفيض بالجمال والعذاب، ثم قلت: هذا المساء يا عزيزتي جميل.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
2: أجراس الإبداع.
3: الآن على هؤلاء المثقفين في دفاعهم عن حريتهم تقريبا أن يبتكروا أشكال جديدة للتواصل مع هذا الجيل الجديد المتمرد.
4: أيوة أيوة صحيح صحيح. الـ يعني المجال مفتوح لابتكار أشياء جديدة وتجربة أشياء جديدة، وحتى تجربة الأشياء القديمة يعني، أو استعادة إحياء الأساليب والأشكال والمجالات والفنون القديمة. المهم أدوات الاتصال، كل لأن هذه لغات نحن علينا أن نستخدم كل اللغة، أن نخاطب جمهورنا بكافة اللغات التي يستطيع أن يفهمها.
3: نعم أستاذي وشاعرنا، في تقريبا في نهاية هذا المشوار معك، وأعرف أنه تقريبا احنا اتفقنا على ربع ساعة والآن مضى نصف ساعة أو يزيد، والحديث معك ممتع فعلا. ستعود من صفاقس، بماذا ستعود؟ بماذا ستعود من صفاقس؟ ماذا ستحمل معك؟ أيوة. أي صورة؟ أيوة
4: أحمل معي يعني شعورا بالثقة في المستقبل، لأني وجدت ثقافة وتراثا هزني من أعماقي، تراث موسيقي وغنائي ومعماري وتراث أدبي وتراث شعري. وصحيح أنه في كل نشاط لابد أنه يعني يكون لنا ملاحظات هنا وملاحظات هناك، لكن الذي رأيته في صفاقس حقيقة أنه يعني ملأني بالثقة والأمل. وأرجو أنه يتتابع هذا النجاح وينمو في الأقصر التي سترث أو التي ستحمل الراية من صفاقس.
3: نعم، في صفاقس أكيد استمعت إلى جيل جديد من الشعراء والشاعرات التونسيات وغيره.
4: أيوة،
3: كيف
4: أنا استمعت إلى يعني بعض الشعراء والشاعرات، ولكني حملت معي عددا من المجموعات الشعرية أعتقد أني سوف يعني أقرأها بعناية، وأعرف أو أتعرف على من لم أعرفهم من قبل.
3: نعم، أنت قارئ جيد أعرف هذا، وناقد جيد أيضا خارج الشعر، أنت ناقد شرس كما يقال.
4: شكرا جزيلا.
3: أستاذنا، طبعا سعدت جدا بالحوار معك، آسف إن أخذتك من أصدقائك هناك وتجاوزت الوقت معك.
4: أنت أتحت لي هذه الفرصة للقاء بك واللقاء بالمستمعين الكرام. أتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن.
3: نعم.
4: وأرجو أنه يعني أعود من جديد إلى تونس في القريب العاجل،
3: وإلى مدينة أخرى في تونس لتتجول في ربوعها وسطا وشمالا وجنوبا. شكرا جزيلا أستاذي، كنت سعيدا جدا وسعيدا فعلا باستضافتك.
4: الله يحفظك.
3: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
1: إذاعة تطوين.
5: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. جرت ظهر اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات بين البلدين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جابس جلسة عمل تمحورت بخصوص الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تركيزه بمنطقة الوادي بالمهاملة من معتمدية منزل الحبيب. ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 132 ميجاوات وكلفته 340 مليون دينار ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ترمي إلى تأمين امدادات الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة حصدت المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. دوليا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تهديداته باستهداف موقع جبل الفأس بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن المحادثات مثمرة. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن القيادة العسكرية العليا المشتركة اليوم الثلاثاء أن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية الملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك منخفض نسبي لضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن لتوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس. الرياح شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص في نهاية الليل إلى 15 عقدة، والبحر يكون مضطرب، يصبح محليا قليل الاضطراب ثم محليا متموج متوسطة إلى جيدة. شرق تونس، هذه الليلة الريح شمالية تتجه شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة ثم تتقلص إلى 20 عقدة، والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج جابس، هذه الليلة الريح شمالية تكون سرعتها من 15

مؤقتا 25 عقدة، والبحر يكون مضطرب، وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية تكون متوسطة. بالنسبة لخليج كابس يوم الغد الرياح تكون شمالية شمالية شرقية، تكون سرعتها 15 إلى 20 عقدة، والبحر يكون مضطرب والرؤية تكون متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أسفر حادث مرور لسيارة عسكرية في صحراء تطاوين إلى إصابة 4 عسكريين كانوا على متنها، تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بتطاوين منذ قليل أين تم التدخل لإسعافهم. وأفاد مصدر صحي مطلع بالمستشفى أن حالتهم الآن مبدئيا مستقرة. نفذت مصالح المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية بمدين الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي 29 عملية مراقبة. ينطلق اليوم بإدارة ثقافة فريد غازي حمد السوق جربة ملتقى مرافق الفن في دورته 5 ليتواصل إلى غاية 2 أوت القادم، ملتقى ينظمه مركز الفنون الدرامية والرقحية بجربة بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98% حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار وفق كهية مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام لمعاوي. في العالم أصيب اليوم 9 فلسطينيين بجراح في استهداف وسط قطاع غزة، وأفاد مستشفى العودة الطبي بإصابة 9 مدنيين خلال قصف جيش الاحتلال تجمعا للأهالي في منطقة سوق البلاطة بمخيم انصيرات وسط قطاع غزة. كشف بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني اليوم عن تسجيل بوادر انفراج تشهدها جهود مكافحة حرائق الغابات المستعرة غرب العاصمة مدريد والتي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد.
0: بلاغات.
1: في ركن البلاغات تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا لتواصل الاضطرابات المتكررة في التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الانتاج التابعة للشركة حيث يتزامن ذلك مع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع المياه اضطرابا وانقطاعا اليوم الثلاثاء 28 من جويليا بعديد المناطق من معتمديات حمت سوق وميدون وأجيم بجزيرة جربة، ومن المنتظر تحسن نسق التوزيع في حين استقرار التزود بالتيار الكهربائي. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم الثلاثاء 28 من جويلية 2026 على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنجردان، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم الثلاثاء 28 من جويلية بداية. اتصل بإذاعة تطاوين المواطن الهادي غوما رجيلي من مدنين يعلن عن ضياع مجموعة من الأوراق خاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ونظارات طبية لابنته بأحد سيارات التاكسي بمدنين، ويرجو من عثر عليها الاتصال به على الرقم 28-042-371. أعيد 28-042-371. تعلم الشركة التونسية للملاحة أنه لا يزال بإمكان المسافرين المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين مينائي شيفيتافيكيا الإيطالي وحلق الواد الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوة أو مرسيليا. وفي هذا الصدد دعت النقلة الوطنية الراغبين في السفر إلى الاتصال بوكالاتها بتونس أو زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل

0: من الأصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. تحية للجميع، كل من انطلق معنا الآن في الاستماع، مرحبا بكم. أصايل مراعاتنا المسائية اليومية اللي تقدم بالتداول أكيد مع مجموعة من الزملاء. ننطلق على بركة الله، نتواصل بعضنا إلى حدود ثمينة ليلا في هذه المراعاة اللي فيها أكيد العديد من الفقرات، الاستضافات بالطبيعة والإيقاعات. نتمنى مسبقا هنا تنال رضاكم واستحسانكم. تعرفوا الفترة هذه والوقت هذه أكثر تقريبا مواكبتنا وأكثر حديثنا من نجم يكون أكثر حاجة إلا على المهرجانات، وأكيد حضور الفن والموسيقى والثقافة في هذه الفترة، فترة الصيف. فأكيد مش تكون إطلالة على برشا اليوم مهرجانات، نخدم بعضنا فكرة على ما برمج لهذه الدورات، وبتبيعة بالإضافة إلى مواكبة أكيد مواضيع أخرى وأحداث أخرى، وتقديم كل المعلومة وكل أكيد خبر اللي نجم يفيد مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. مرحبا بالجميع، تحية زميلي رشيد بوزاخر اللي رافقني في الإخراج الفني لأصايل اليوم 28 جويليا. شفتوا كيفاش شهير برغم التعب، برغم الإرهاق، برغم السخانة برشا الحقيقة، برغم الظروف اللي كانت خاصة في الأيامات الأخيرة كانت صعبة جدا بين قطع كهرباء وماء، واللي مازالت متواصلة حتى كان مش برشا لكن مازال فما انقطاع على مستوى الماء في بعض الجهات، يعني العودة متعثرة مازالت شوية. ولكن برغم هذا الكل شفنا كيفاش شهر جويلية تعدى بسرعة وأيامات قليلة، ونستقبل شهر آخر شهر، وإن شاء الله ربي يكون فيه شهر الخير، إن شاء الله فيه خير وفيه البركة وفيه على الأقل شوية كتنفيسة وراحة للمواطن اللي أرهق في برشة حاجات، أرهق من برشة حاجات، من وضع الكل متعب جدا. ولكن دي ما عندنا أمل إن شاء الله يا ربي في القادم يكون أفضل. مرحبا بالجميع، ليلى باجيلة معكم من أمام الميكروفون، نتواصل بعضنا حتى الثامنة ليلا، والعنوان دائما أصايل.

0: حضور ولا أروع للأغنية التونسية والصوت التونسي والكلمة بطبيعة تونسية بإمضاء الفنان التونسي زياد غرسة. نسمع على 5:24 دقيقة على موجتنا ومرحبا بكم وصلنا اللقاء حتى 8 نتاع الليل. قرينا برشا في الأيامات الفارتة عناوين قريناها في كما قلت في الآونة الأخيرة. قرينا أنه نهار 12 أوت رد بالك تغزر للشمس مباشرة منك ليها تختار على العينين. قرينا برشا زادة أنه حدث ما شهدتوش تونس منذ 122 سنة وغيرها من العناوين اللي شدت انتباهنا في الأيامات الفارتة. والحديث بطبيعة هو على الظاهرة الفلكية اللي تتمثل في كسوف جزئي للشمس واللي يتزامن مع الكسوف اللي مش يحدث في مناطق أخرى من العالم. وإحنا كما تعودنا ديما نقدم المعلومة صحيحة وخاصة أن من مصادرها هذاك علاش اليوم تحضر معنا ومشكورة جدا على تلبية الدعوة سيدة سارة سنوسي رئيس مصلحة فضاء الكون في مدينة العلوم باش تشرح لنا الوضعية بالضبط والظاهرة شنية بالضبط تحدثنا عليها واللي تعتبر ظاهرة ربما من أبرز الظواهر الفلكية اللي أكيد تسقط باهتمام هواة الفلك والباحثين في نفس الوقت. مرحبا مدام سارة مساء الخيرات نورتنا وشكرا على قبول الدعوة.
1: يعيشك مساء الخير وتحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
0: ربي فضلك يعطيك صحة شكرا ليك. دونك الظاهرة هذه شنو معناها الكسوف الجزئي وفي نفس الوقت كلي في مكان آخر؟ المواعيد مدام سارة وأوقات الكسوف يعني البداية والذروة ثم نهاية الظاهرة هذه وتقريبا نسب الاحتجاب حسب المناطق وأكيد فما نصايح لابد أن نتوجه بها للمتابعين. تفضل مدام سارة.
1: إيه إن شاء الله نهار 4/12/2026 في الكرة الأرضية بالشعيش ظاهرة فلكية اللي هي كسوف الكلي للشمس. لكن بطبيعة الحال كما أي كسوف مش البلدان الكل هي باش تعيش الظاهرة هذه. دونك المسار متاع الكسوف الكلي باش يتعدى من مناطق اللي هما كما نقولوا شمال كريلاندا إيزلندا إسبانيا. أكثر حاجة إسبانيا معناتها باش نعيشوا فيها معناتها 100% كسوف كلي وبعض المدن الأخرى اللي تابع المسار هذيك كيما جنوب فرنسا لكن زادة في جنوب فرنسا مش باش يكون كلي ومنهم احنا زادة كيف باش نعيشوه لكن باش نعيشوه بصفة أخرى بشكل آخر اللي هو بيكون كسوف جزئي. الشمس باش تحجب وقت معين بقرص القمر هذا وقت شي يصير وقت اللي يكونوا الثلاثة أجرام سماوية اللي هما الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة.
0: أيوة.
1: وقت اللي يجي القمر ما بين الشمس والأرض بالتالي الظل متاعه باش يجي على الكرة الأرضية وباش يشمل المناطق اللي حكيت عليهم وقتها يكون القمر معناتها يغطي كامل قرص الشمس وقتها نسميه كسوف كلي لكن احنا مرهيبي باش نشوف جزء ايش معناتها معناتها باش يغطي تقريبا 60% القمر باش يغطي 60% من قرص الشمس.
0: فهمتك.
1: هذا هو اللي احنا باش نحاولوا نشاهدوا. علاش نقول نحاولوا نشاهدوا على خاطر مش ما نجموش نشاهدوه مثلا من تونس العاصمة ما نجموش نشاهدوه من الشمال الشرقي لكن نجمو نشاهدوه من الشمال الغربي للبلاد التونسية. على هذاك اخترنا احنا منطقة اللي هي سيدي مشرق في سجنان من بدينة بنزرت اللي هي بنغاديك نجمو نشاهدو غروب الشمس بكل أريحية معناتها نشوفو الشمس كيفاش قاعدة تغيب. علاش اخترنا هذيك على خاطر غادي وقتها الكسوف الجزئي باش يصير وقت غروب الشمس قبل بعض الدقائق من غروب الشمس. وقتاش باش يصير هذايا ان شاء الله مع 7:45 بالضبط يبدا الكسوف الجزئي للشمس معناتها القمر باش تبدا تغطي بشويه بشويه الشمس عند غروب الشمس معناتها وقت اللي الشمس على ارتفاع 6 درجات. تعرف وقت ارتفاع 6 درجات حكايه فارغه معناتها ما نجمش نراو هذاك. علاش مشينا بلاصه ديجاجي على الاخر اللي يكون الغروب الشمس على البحر هي اسهل طريقه باش تشوفوا وتشاهدوا وتتابعوا.
0: يعكس خاطر البحر هذاك علاش
1: يعطيك ابار يعكس اللي هي ما فما حتى حاجز ما يخلينيش نشوفوا نشوفوها وقت الغروب بالضبط اللي هو قلت 6 درجات ثم وقت الذروه 7 درجي معناتها بشوف ال 60% وبعد يتغيب الشمس مع 7:45 دونك وقتها ما عادش نجموا نشاهدوا الكسوف وكمل الكسوف تحت الأفق. هذاك علاش سميناه احنا دايق قلنا باش نعيشوا كسوف تحت الأفق لكن احنا ما نروهوش خاطر غابت علينا الشمس وفما بلدان اخرى تنجم تتابع وتشاهد الكسوف هذا الكلي، لكن احنا مش كما قلت نشاهدوه جزئي، احنا حبينا نتابعوه نتابعوا المراحل نتاعو. للاسف باش يجيو وقت ضيق برشا، معناتها ماهوش برشا وقت اللي باش يمكننا، لكن كمان باش نعيشوها اللحظه هذيك. هذاك علاش خيرت مدينه العلوم تتنقل وتمشي للبلاصه اللي قلت لك عليها اللي هي سيدي مشرك، حيث راهو حاجه باهيه، حاجه معناتها تقريبا 4-5 دراج اللي هما باش نعيشوا فيهم هذا الكسوف الجزئي. دونك هذايا كما قلت باش نكونوا متواجدين غاديكا ان شاء الله 6 نتاع العشيه، ومن غاديكا 6:30 نبداو المتابعه لمراحل الكسوف، ثم نكملوا بعد ما نكملوا الكسوف الكلي للشمس. ثم برنامج اخر حضرناه اللي هو المحاضره، بعد باش تكون مع 7:30 هكاك محاضره باش نفسروا الحيويات نتاع الكسوف هذايا، وشنو اللي صار وكيفاش صار وعلاش هو شنو هذاك الموجود، وخاصه باش نزيدوا نقدموا نحكيوا شويه على كسوف عام الجاي اللي هو كسوف كلي للشمس اللي هي باش تعيش تونس نهار 2 أوت 2027.
0: صحيح.
1: اي ثم نتعدى ونشوفوا بعد عندنا باش نعملوا سهره فلكيه، نغتنموا الفرصه لانه السماء غاديك حلوه برشا، نجموا نشاهدوا فيها خاصه الكون العميق، من نجموا نشاهدوا زاد فما شويه مذنبات، ان شاء الله يكون فما مذنبات، خاطر احنا المذنبات يبداو تقريبا مع نص الليل لما ما نخلطوش عليهم. كوكب الزهره باش نشاهدوا كوكب زهره اهو للسهره. وكيف كيف نشاهدوا كوكبات فصل الصيف، معناتها كوكبات فصل الصيف اللي هي مجموعه من النجوم اللي تكون عندها شكل معين واللي هي تتكون في معناتها موجوده في السماء، واللي نشاهدوها خاطر النجوم متجمعين في مجموعات اللي سميناهم كوكبات، وكل كوكب عندها الشكل نتاعها ولا حسب الشكل هذاك وقع تسميتها. دونك نعرفوا بالكوكبات هذوما، نحكيو شويه على هذوما المجموعات النجميه. ثم بالتالي نكملوا سهرتنا مع معناتها كما قلت كما نقولوها السجين هذا الجبار اللي بتكون خاصه موجوده في فصل الصيف. دونك هذه حاجه اخرى اللي حبيت نقولها واللي اللي احنا باش نوفروا النظارات الخاصه بالكسوف
0: اللي هذا اللي كنت نسالك عليه انا، خاطر اكثر حاجه شدت الانتباه ما تغزروش منكم العين معناها المجرده للظهره هذه،
1: مهما كانت مهما كانت الكسوف معناتها المراحل نتاع الكسوف، وخاصه قداش الكلي ولا ماهوش كل ولا جزئي، ما يلزمناش نخسروا بالعين المجرده. دونك يلزمنا نكونوا عندنا نظارات هذيا اللي هي سميتها لونيت اي كريبس، واحنا بالطبيعه كنا باش نتابعوه زادا مش بالنظارات برك، باش نتابعوه بالتلسكوب، واللي تلسكوب مجهزه باللي فيلتر هذوما اللي ما يعديوش اللي هما يحميوا العين. دونك سواء نخسروا بالتلسكوب والا نخسروا بالنظارات هذيك، علاش باش نوفروهم مجانيا خاصه للزوار نتاعنا اللي جايين يعطيك الصحة واللي جايين بحذينا باش يشاهدوا، خاصة أنا معناتها نقول اللي وصلوا غاديكا وجاو بحذينا معناتها مهتمين وعشاق علوم الفلك واللي يحبوا يتعرفوا خاصة على الكسوف يحبوا يشاهدوا. أنت تنجم تشاهدوا مش باهي نقول مش من المناطق الكل ينجموا يشاهدوا فيهم، لكن حتى كي تنجم تشاهدوا لكن معنا احنا تعيش اللحظة لحظة بلحظة، وكيف كيف نحاولوا نفسروا ديما ونحكيوا على شنو اللي قاعد يصير وقتها، خاطر تعرف الكسوف عندها تاريخ نتاعها وعندها معناتها تعرفوا من خلال الكسوف تعرفوا على عديد من المعلومات اللي هي في الفضاء العميق وفي الكون. هذاك علاش نستدعيهم من خلال البرنامج نتاعكم، يجيو مرحبا بكم، يجيو يتفرجوا بحدينا خاصه مش تنبو خاصه هي صحيح الوقت مش كبير برشا، لكن المعلومات تكون مهمه جدا.
0: هذا هو
1: في العين المكان
0: اكيد اكيد، هو معناها بقطع نظر انك انت باش تمشي تشاهد معناها وتحضر عليها الظاهره هذيا اللي ما تكونش ديما في نفس الوقت معلومه، اكيد الاهم حاجه انك تاخذ المعلومه واللي مشقه بعد ما نحضروا التظاهره هذه او الظاهره هذه نعيشوها، المعلومات اللي باش ناخذوها بالطبيعه، لانه كما قلت هو ساعات العناوين هي اللي تخليك تشدك اكثر باش تفهم، خاطر كي نقرا نقولها لانه هي ظاهره نادره بالحق ولا لا، ولا كي انه يقول لك اللي هي معناها الكسوف هذا يعد الاول اللي يعبر القاره الاوروبيه من سنه 1999، وفي نفس الوقت من معناها منذ سنه او من 122 سنه ما شهدتوش تونس، دونك هذه كلها معناها
1: جد حبيت نقول لك اللي هو نهار 2 أوت 2027 هو اللي ما صارش ليه 122 سنه، واللي هو معناتها خاطر هي المده نتاعه مده الكسوف الكلي نتاعه هي الطويله اللي هي اطول مده واللي ما صارتش لها 122 سنه وباش نعيشوها احنا في تونس.
0: فهمت.
1: هي خاطر عنده 6 دقائق تقريبا يوصل 6 دقائق نعيشوا في الظلمه معناتها اما هو طوله بطبيعه تقريبا 5 ساعات لكن الوقت التوتاليتي اللي هي نقولوا معناتها يكون كسوف كلي المده هذه هي اطول مده صارت في السيكل هذايا في دونك هذاك علاش نقولوا هو كسوف القرن وهو الكسوف اللي من خلاله باش نعيشوا اطول مده فيه لانه باش يكون معناتها خاصة البلاد التونسية معناتها باش تعيشوا أكثر بلاد تونسية ثم مصر. مصر هي اللي أكثر مدة أطول فيها لكن هذا دونك ما يمنعش اللي احنا باش نعيشوها المدة هذية واللي هي ما تتعودش كانت تحب لها تقريبا 2114 سنة باش نعاودوا نشاهدوا نفس بالطول هذية الكسوف الكلي.
0: أيوة.
1: لكن احنا كل عام يصير تقريبا 3-4 كسوفات معناتها زوز اقل حاجه زوز كسوف وزوز خسوف واكثر حاجه معناتها باش يكون 7 مخلطين ما بين كسوف والخسوف لكن احنا ما نعيشوش ديما فهمت دونك مش ديما يجي معناتها بعض البلدان لكن احنا طولينا برشا كما قلت سيادتك من 122 ما عشناش هذا النوعيه من الكسوف هذيا.
0: ومع هذا فرصه ما لازمش نفلتوها ونكونوا حذرين بما انه الارض على موعد مع هذا الكسوف فمدينه العلوم كيف ما العاده تفتح ابوابها وتفتح ذراعيها وتستقبل كل زوارها وتدعو المهتمين بعلم الفلك خاصه مش يشاركوا في التظاهره العلميه هذه اللي باش تكون مش في المدينه المره هذه المدينه هي اللي مش تتنقل واختارت منطقه جميله جدا سيدي مشرق من ولايه بنزرت وين باش تكون الرؤيه اوضح لهذه الظاهره اللي باش نعيشوها ان شاء الله نهار 12 اوت. دونك هذه كل المعلومات مهمه ومفيده اللي قدمتها لنا مدام ربي فضلك يعطيك الصحه وشكرا لك انك اليوم كنت معنا في لقائنا هذا المباشر حتى خلينا معك فكرة يعطيك الصحة على هذا كل المعلومات اللي قدمتها لنا بتبيعة مدام سارة سنوسي اللي هي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم ومش أول مرة المدينة حاضرة معنا مدينة حاضرة معنا في كل التظاهرات وفي كل أنشطة احنا زادة معاها في كل موعد بتبيعة باش نقربوا المعلومة وباش نحكيوا على كل الأنشطة وكل التظاهرات اللي تنظمها مدينة العلوم. شكرا لك مدام سارة ربي فضلك يعطيك الصحة مشكورة جدا نلتقي إن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة. 5:36 دقيقة لموجتنا موصلين معكم اللقاء حداش 8 متاع الليل بعد شوية وجهتنا باش تكون قفصة من سيدي مشرق مشين بعد شوية القفصة مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أسماء المنور سافي في 5:41 دقيقة. مرحبا بالجميع في لقانا المباشر أسايل حتى 8 متاع الليل. هي الحقيقة هيئة عملت تحدي، إيه نعم، كي نقول تحدي تحدي وتحدي كبير برشا لتنظيم الدورة هذية، دورة نجم ربما نقولوا عليها المصالحة مع الإبداع المحلي والوطني. راهو مش معنى هذا هي كانت في حالة خصام مع الإبداع المحلي والوطني، لا ماهيش مش هذا المقصود، ولكن الدورة خليني نقول تونسة الدورة الكلها دورة تونسية 100%. هو راهو من جهة حلوة برشا الحكاية، خاطر من حق الفنان التونسي أن يظهر في المهرجانات، من حق الفنان التونسي يحضر، من حق الفنان التونسي يكون على كل أركاح مسارح الجمهورية الكل، ولكن التنوع زادة مهم. لكن هذه نقطة أخرى تونجيوها، لكن أنا شخصيا حبيت نقول كل الشكر لهيئة المهرجان اللي اشتغلت بذكاء كبير وحولت ربما المصاعب، خليني نقول ولا الحصار، ربما الحصار المالي، خاطر هي ديما المشكل مشكلة مال، حولته إلى عرس وطني محلي باش يثبت أنه الإبداع التونسي ربما ماهوش في حاجة للجواز سفر باش يصنع الفرجة ولا الفرحة، فقط محتاج لركح مسرح البرج الأثري في قفصة، وقفصة البيا اللي فتحت معناها أبوابها وفتحت أحضانها وانطلقت بالفعل في دورة كان افتتاحها يوم أمس البارحة، اللي مازلت إن شاء الله متواصلة حتى 20 أوت. نتحدث راهو على مهرجان عريق في دورته 46، حفل الافتتاح كان البارح، وأكيد مع بعضنا باش ناخذوا فكرة على بقية العروض وما برمج لهذه الدورة اللي تجمع بين السهرات الغنائية والعروض أكيد المسرحية والسينمائية. سعيدة جدا باستقبال الأخ والصديق رضا الفهم مدير هذه الدورة، مهرجان مدير مهرجان قفصة الدولي. سي رضا مساء الخيرات، مرحبا نورتني.
1: مساء الخير ليلى، مساء الخير كذلك لكل أصدقائنا طبعا وزملائنا بإذاعة تطاوين وكل مستمعي عروس الصحراء إذاعة تطاوين. حبيت في البداية نشكرك على هذا التقديم المتميز في الحقيقة للدورة 46. كما ذكرتي في الحقيقة الدورة يعني كانت ولادتها قيصريا صحة العبارة، باعتبار أنه يعني كانت بين الشك واليقين، وعلى الأقل ربما كانت مش تتحول من مهرجان دولي إلى أيام ثقافية، لكن بفضل تظافر مجهودات عدة أطراف وزارة الشؤون الثقافية، سيد والي الجهة مشكور جدا في الحقيقة قدم إضافة كبيرة وحرص كل الحرص باش يكون هذه الدورة موجودة على غرار تقريب بقية يعني التظاهرات والمهرجانات الصيفية بولاية قفصة. طبعا الأستاذ سليم فروجة ولي قفصة كان داعم رئيسي، أيضا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعدة أطراف أخرى، بالأخص شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي اللي يعني وعدت باش دعم المهرجان، وإن شاء الله فما اتفاقية بيننا وبينهم في طبيعة الحال لدعم المهرجان. انت ذكرتي طبعا فترة المهرجان انطلقت باش تتواصل ان شاء الله حتى يوم 20 اوت، انطلقت البارح 27 جويليا بعرض لمرتضى السيتي، كان عرض افتتاح متميز جدا بحضور جماهير كبير برشا، كذلك سهرة كانت فنيا ناجحة وتنظيميا ايضا كانت ناجحة الى بعض الحدود، يعني الحمد لله الطقس كان كذلك ملائم، وطبعا الطقس كانوا حب يفرح به هذه الدورة الجديدة.
0: أكيد أكيد، هو حتى الطقس شريك معاكم الحقيقة في الموضوع ما حبش يزيد صعب عليكم العملية، هي خطر من البداية صعبة ولكن الطقس رأف بيكم الحمد لله، الطقس تغير معناها سهرات الكل إن شاء الله باش تكون حلوة ومزيانة وظروف إن شاء الله تكون طيبة وأريحية للناس اللي مش تكون ضيفة في هذا المهرجان والجمهور كذلك بتبيع، وانتوما اللي نعرف العمل معناه على قدم وساق، مش معناه انطلقت الدورة يقف العمل، العمل يومي حتى لين يسدى الستار انتم على ذمة هذه الدورة، هذا ما فيش شك سيريدا.
1: نعم، وهو كذلك في الحقيقة يعني التحضيرات كانت بصفة مبكرة هذه السنة، وكذلك أيضا كما ذكرنا يعني عمل يومي في الحقيقة من أجل تنظيم كل سهرة، خاصة ثم زود سهرات في شخص من المركب الثقافي محمد المركب الرياضي عفوا محمد الراشد على غير سهرة الليلة مع الفنان فنان الراب نورد، باش تكون في يعني بالمركب الرياضي محمد المرفوع محمد الراشد، وأيضا سهرة 11 أوت باش تكون مع يعني تقريب في نفس التوجه كذلك فن الراب من خلال عرض كازو نهار 11 أوت. بقية العروض الكل باش يحتضنها الفضاء البيزنطي، فضاء البرج اللي كما ذكرتي انت، كذلك العروض في الحقيقة متنوعة باعتبار انه اثناء حرصنا باش تكون اول حاجه العروض الوطنيه هي حاضره على خاطر بكل صدق وبكل صراحه يعني برشا ربما عروض اجنبيه لكن فضلنا ان الفنان التونسي والمسرح التونسي وال يعني المتالق التونسي يبقى هو موجود على الساحه الوطنيه مش راهو في الغايه في اسم انا اجنبي بالسياسه هذه الدوره على خاطر عندنا برشا اصوات تونسيه وعندنا كذلك متميزين في مختلف المجالات الفنيه
0: ما فيش شك. ولا والفنان التونسي قبل كل شيء راه حتى كي نحكيوا احيانا على بعض المهرجانات وعندهم مشكلة ربما في الدعم في التمويل في الفلوس في الميزانية ونقول راهو برشا عروض تونسية خاطر فمش ميزانية مش معناه راهو الفنان التونسي يجي على خاطر ما فمش ميزانية كبيرة برشا ولا هو مش من حقه باش ياخذ معناه كشي كبيرة لا مش هذا ولكن من منطلق انه زاد الفنان التونسي من حقه باش يكون موجود على رقع اي مهرجان في تونس الانفتاح لا. مطلوب مهم جدا والتنوع معناه محلاه ولكن الفنان التونسي قبل كل شيء هذه يلزمها ناس كل تشتغل عليها مهرجانات كل مهما كانت مهرجانات دولية مهرجانات محلية مهرجانات وطنية إذا ما غنيش في تونس في مهرجانات تونس ويمش يغني يعني هذه النقطة اللي نحن لازمنا اليوم نحكيه فيها علاش أنا بكري قلت راهو مصالحة مش معناه راهو كنا في حالة خصام لا فنان تونسي ديما على العين وعلى الرأس وأي مبدع في تونس من حقه هو في الصف الأول وهو في الكرسي الأول قبل كل شيء ما فيه شك
1: وهو كذلك يعني نشاطرك الرأي في النقطة هذه يعني كذلك حرصنا باش يكون الفنان التونسي حاضر في هذه الدورة عدد 46 طبعا 14 عرض تونسي باستثناء ربما العرض الدولي في إدارة التعاون الدولي باش يكون شاء الله موعدنا يوم 17 أوت مع فرقة الفنون الشعبية الليبية وهو بقية العرض الكل يعني
0: تونسية مسرح وسينما كذلك وموسيقى بلا
1: نعم لون ما نشوف باش يكون حاضر بتميز من خلال المسرحيات مسرحية ياسين الساحي ما ضحكنيش وايضا مسرحية بومبين ولي طبعا بسام الحمراوي بالاضافة لي نحس كذلك على وجود العروض الجهوية يعني فما زود عروض جهوية عرض فن الشعبي التليلي سامح جلول لمجد القرسي وايضا عرض الاختتام باش يكون ايضا من خلال يعني عرض صوفي عرض الحضرة الصوفية القرسية بقيادة الشيخ عمر خلف الله
0: جيد جدا. طب باش نسألك سؤال آخر بعيد على كل ما كنا نحكيه فيه أما خير تتحذر للكرة ولا تحذر للثقافة
1: والله الكرة أسهل ليلى
0: أسهل هكا ولا لا
1: أسهل برشا
0: لكن هذا ما يمنعش أنك أبدعت في هذه الدورة
1: أسهل يا عمر مستيسر
0: وكذلك هذا ما يمنعش أنك أبدعت في هذه الدورة إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لك سيدي دا وكنت سعيدة جدا أنك اليوم معنا وأكيد دورة ناجحة بقدرة بحضور بهذا الحضور الجميل للفن التونسي والموسيقى التونسية والأسماء التونسية إن شاء الله بتكون في قفصة وتنور هذا المهرجان في الدورة 46 مهرجان عريق يستاهل أكيد كل خير وكل الدعم. شكرا لك على قبول دعوتنا. نعرف المشاغل الكبيرة برشا خذيناك وانت في تحضيرات للسهرة متاع الليلة سهرة نور دولش يكون موجود إن شاء الله في الدورة هذية وبتبع الشعب والجمهور الكل الليلة متعطش والحضور أكيد بيكون كبير خاصة بعد ما شاهدوا العرض خيالي الحقيقة في كارتاج ونجاح كبير من خلال حفل نور دو في مهرجان كارتاج وستينية كارتاج إن شاء الله كل النجاح والتوفيق ليك. شكرا لك سيدي دافيهم يعطيك صحة مدير مهرجان قفصة الدولي وخذينا معنا فكرة على الدورة 46 توقيتنا 45 دقيقة ونحن موصين معكم ديما في أسايل مرحبا بالجميع.

والغنوة الحلوة ملاك.

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. أواخر السنة المقبلة إطلاق محطة ثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنزل حبيب جابس للمساهمة في تعزيز الإنتاج الطاقي. مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم تطرق فيها إلى جملة من الملفات المشتركة. في العالم، دراسة مقترح عماني لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ودعم إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية، قامت اليوم إحدى المؤسسات الدولية المختصة في تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة والمنفذة لمشروع المحطة الثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة وادي بمعتمدية منزل الحبيب من ولاية جابس بتقديم تفاصيل المشروع ودوره في تعزيز الإنتاج الطاقي وأهم مكوناته ومراحل إنجازها. تقرير للزميل محمد علي عكاشة.
1: هذا المشروع سينجز على مساحة جملية تقدر ب 210 هكتارا، سيساهم في تغطية حاجيات 200,000 ساكن. مدير المؤسسة كمال الهمامية:
2: المشروع الأول هو مشروع منزل حبيب، تم تقديمه السنة الفارطة، والمشروع هذايا ومشروع ثاني لشركة بوتاليا اللي يدخل في نطاق الانتقال الطاقي في تونس، واللي هو يعني في نطاق الأهداف اللي رصدتها الوزارة باش نقوم يعني بالوصول إلى 35% من الطاقة المتجددة في تونس. المشروع هذايا متواجد في منطقة منزل الحبيب، باش تكون يعني بناؤه على أرض مساحتها 210 هكتار. الكلفة متاع المشروع هي قرابة 340 مليون تونسي، وإن شاء الله بداية الإنجاز باش تتم في أواخر 2027. مدة الأشغال باش تكون يعني على امتداد 18 شهر. المشروع هذا يخولنا باش نقوم بتغطية يعني حاجيات 200,000 ساكن، اللي هي مهمة برشا في الحاجة اللي هي فيها ليها تونس اليوم للطاقة يعني الكهربائية.
1: سيتم بالمناسبة عرض نتائج دراسة علمية حول تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وتحديد الإجراءات والتدابير الضرورية لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشروع. مديرة مكتب الدراسات رجاء أخواجة:
3: هم رغم أشياء لكن أمن بجنبوهم، وإلا كان ما نجنبوهش نجم نقلوا في التأثيرات هذه، وزادة كيف نجم نحط دي ميزور كومبليمونتير اللي هي في نطاق تحتمل الطبيعة. وعجز الطاقة قديش عنده سلبيات، أنت كان توفر الطاقة للناس الكل، تكون طاقة نظيفة وتكون طاقة متوفرة، قديش بتجيب مشاريع جديدة لتونس، فرصة تونس الطاقات المتجددة.
1: هذا وطلب مدير المؤسسة المنفذة للمشروعين السلطة الجهوية والمركزية بالتسريع في إسناد التراخيص وتبسيط الإجراءات لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع في ظل النقص الحاصل في إنتاج الكهرباء.
0: احتفالا بذكرى 69 لعيد الجمهورية، تتواصل فعاليات الدورة الثانية للأيام الثقافية بالفسحة الشاطئية بمنطقة بغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية. فكرة عن مختلف الفقرات يقدمها مدير الدورة أيمن الجري للزميلة هدية جاري السويعي.
4: تنتظم الدورة الثانية للأيام الثقافية ببغرارة بالفسحة الشاطئية 29 جويلية 2026، بالتعاون مع تنسيقية فسيفوساء ومنظمة التربية والأسرة. اليوم الأول افتتاح النشاط بتحية العلم، تقديم برنامج الدورة، عرض مسرحي للأطفال، تنشيط جماهيري ومسابقات وألعاب، وختتم اليوم بعرض تنشيطي. اليوم الثاني افتتح بحملة نظافة تطوعية، ورشة في الإسعافات الأولية، تنشيط جماهيري، ورشة توعوية في السلامة المروري. أما بالنسبة لليوم الثالث الثلاثاء 28 جويلية، في نفس التوقيت عرض فرجة والفروسية، تنشيط جماهيري، أمسية شعرية، أغاني شعبية.

0: ويتداخل فيه مجموعة من الفنون كما السينما والمسرح والموسيقى. انطلق ملتقى يوم 28 جويلية من خلال معرض جماعي الفن التشكيلي وورشات في الفنون التشكيلية، كذلك عرض موسيقي للثنائي إيطالي. كذلك 29 جويلية مواصلة الورشات ومواصلة المعرض، وكذلك الرسم على الرماء الحبيب الغرابي، وكذلك عرض موسيقي فيروزيات لأمين بن عيسى. يوم 30 جويلية باش يكون الجمهور على موعد مع عرض مسرحي للأطفال بعنوان الحارس الأمين للفنان حمزة بن عون، وكذلك هناك رسم على الجداريات تأطير الفنان حمزة بن خلدة. يوم 31 جويلية باش يكون موعد مع سهرة فنية سينمائية ببرج الغازي مصطفى. كذلك يوم 1 أوت باش تكون سهرة موسيقية بعنوان غني عصفور للفنان فؤاد بوعبيد. وفي الاختتام باش يكون عرض موسيقي، عرض لكرة العروس البحر بدار الثقافة فريد غازي.
1: على الصعيد الوطني جرت ظهر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما تم التطرق إلى الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربية. كما تم التعرض في المكالمة إلى حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه إلا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة الفتكان وفق ما جاء في ذات البلاغ. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيها قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. أعلنت مؤخرا الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار عدد من الأدوية، وأوضح رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالجنوب عفيف بن سعيد أن عدد من الأدوية المستوردة تم الترفيع فيها بعد أن رفعت عنها الدولة الدعم نظرا للحالة المادية الصعبة للصيدلية المركزية.
2: احنا كنقابة صعيد لما معلموناش بالموضوع هذا، وفاجأنا كيفنا كيف أي مواطن بالترفيع معناها في الأسعار. فيما يخص نوع الأدوية اللي تلقى الترفيع، عديد من الأدوية لسه فيها ما يقارب 300 دواء، أغلبها معناها أدوية مستوردة كانت مدعومة من تم رفع دعم عليها. الصيدلية المركزية تمر حتى هي بظروف مالية صعيبة، قاع رفع معناها دعم تدريجيا على الأدوية هذه، وهي معناها العديد من الأدوية من أمراض مزمنة وإلا أمراض غير مزمنة، أمراض معدة وإلا. بالنسبة لنحن كصيادلة ثم دينارين وثلاثة، وثم حتى لأكثر، ثم حتى 18 دينارين. هي في الواقع معناها كان السعر هذاك كان مدعوم رغم الصيدلية المركزية، أنا كان تخسر فيه الصيدلية المركزية، معناها تشريه بالسعر الحقيقي وتدعم السعر هذاك تزيده منذ سنوات. توا وقت ولات تمر بصعوبات ماليه هي بيدها الصيدليه المركزيه باش توفر الادويه، لقات روحها مجبره باش تنحي الدعم هذاك وتبيع الدواء بالسعر نتاعو الحقيقي.
1: وعن جديد العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يضيف عفيف بن سعيد رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالجنوب.
2: الكلام حد اليوم احنا دخلنا قبل وفي ذلك متعب بالموضوع، كانت الأزمة مع الكلام هي أزمة مالية إسانسيال مومن. الكلام فتش بتعاهداتها المالية مع الصيدلة، كنا باش نقصوا في 1 جانفي 2026. دخلت مؤسسة رئيس الجمهورية باش نواصلوا الدعم مع الكلام وعملوا رزنامة معناها نتاع خلاص. الرزنامة نتاع خلاص هذه لم يتم تطبيقها والإفاء للالتزامات اللي جات فيه. احنا توا من المفروض الرزنامة هذه راهي وقفت في 30 جوان قريب آخر جويلية، ومازال الرسالة هذيك معناها فيها تأخير كبير برشا. بالنسبة للكنام مازال الأخوة في المكتب الوطني معناها في تفاوض معهم، إن شاء الله يوفروا السيولة المالية باش يوفوا وبالتزاماتهم، ما كانش باش نلقاو روحنا مجبرين باش

0: وقف التعامل مع الإسلام بدءا من واحد أوت. اليوم برشا سيد لقاو روحهم في ظروف مالية صعيبة أثرت على توازناتهم المالية التأخير هذه نتاع الكلام. ثم بعض منهم حتى ما كانش باش يخلص التزامات مع الدولة كما الضرائب نتاعو ولا السينيسيس نتاعو. بالحق وليت حاجة مقلقة وتأثر حتى على تزود بالدواب.
1: في الملفات العالمية أفاد مصدر خليجي لوكالة رويترز أن سلطنة عمان تقدمت باقتراح إلى إيران لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. ويستند الاقتراح العماني الذي يحظى بتأييد إقليمي إلى نموذج مضيق مالقا في جنوب شرق آسيا، حيث يساهم مستخدموه طوعا في تمويل الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ. أعلنت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات بين المحتل الصهيوني ولبنان ستنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة الممتدة من الرابع إلى السادس من أوت المقبل. أخيرا، توجه اليوم الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أواخر السنة المقبلة إطلاق محطة ثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنزل الحبيب جابس للمساهمة في تعزيز الإنتاج الطاقي، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم التطرق فيها إلى جملة من الملفات المشتركة، وفي العالم دراسة مقترح عماني لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. في الختام، لكم تحيات رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. ليلى بوجيلا تعود بعد قليل في أصايل. إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الشعوب الكلتية شعوب أوروبية قديمة أسسوا وفقا للمؤرخين حضارة أوروبية عريقة سبقت الرومان، وتعد الشعوب الكلتية من أبرز المجموعات البشرية التي سكنت أوروبا خلال العصور القديمة، وقد انتشرت بين القرنين الثامن والأول قبل الميلاد في مناطق واسعة شملت ما يعرف اليوم بفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وسويسرا وأجزاء من ألمانيا وإسبانيا وشمال إيطاليا. وقد شكل الكلتيون مجموعة من القبائل المتقاربة في اللغة والثقافة والعادات دون أن يؤسسوا دولة موحدة. اعتمدت الشعوب الكلتية أو الجلتية كما يسميها البعض على الزراعة والرعي والتجارة وصناعة المعادن، واشتهرت بمهارتها في صناعة الأسلحة والحلي والأدوات الحديدية، كما أقامت مستوطنات محصنة ومراكز تجارية ساعدتها على التواصل مع الشعوب المجاورة وتبادل السلع والخدمات. وكان المجتمع الكلتي منظما في قبائل يقودها زعماء محليون، بينما لعب الكهنة المعروفون باسم الدرويد دورا مهما في الحياة الدينية والثقافية. وقد تميزت الديانة الكلتية بتقديس عناصر الطبيعة مثل الغابات والأنهار والجبال، إضافة إلى الإيمان بعدد من الآلهة المرتبطة بالحياة والحرب والخصوبة. ومع توسع نفوذ الإمبراطورية الرومانية دخلت الشعوب الكلتية في صراعات متواصلة مع الرومان، وتمكن الرومان تدريجيا من إخضاع معظم الأراضي الكلتية ودمجها في إمبراطوريتهم، مما أدى إلى تراجع اللغات والعادات الكلتية في العديد من المناطق. ورغم ذلك، بقي التراث الكلتي حيا في بعض أجزاء أوروبا، خاصة في إيرلندا واسكتلندا وويلز وبريطانيا الفرنسية، حيث ما زالت بعض اللغات والتقاليد الكلتية تمارس حتى اليوم. وينظر إلى الشعوب الكلتية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في تشكيل التاريخ الثقافي والحضاري لأوروبا القديمة. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. نعود بعد نشرة سيدي سأل الأخبار، العودة منها بتبيع نغم جميل جدا بعد كنتم محمد عبدة وصلنا مع التوقيت هذايا. مرحبا بكم اللي قاعد يتواصل حتى 8 متاع الليل كيف من العادة في أصايل، وإحنا نتجول بين مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات في تونس. وجهتنا الآن باش تكون مش بعيدة برشا علينا، مدنين وفي حركة جميلة. أنا الحقيقة الحركة هذه حبيتها برشا على خاطر فيها احترام كبير أول حاجة للجمهور، وكذلك فيها ضمان لتنظيم مهرجان يكون في أفضل الظروف، وضمان كذلك سلامة وراحة الجمهور. وأنا نحب نحيي تحية كبيرة برشا الهيئة المديرة والمشرفة على هذه الدورة من مهرجان مدين الثقافي الدولي، لأنها قررت باش تأخر شوية في الدورة هذه، وطبعا نعرف لأنها تبحث عن راحة المتلقي والمتفرج وكذلك ضمان ظروف طيبة كما قلت بعد الأيام والفترة الصعبة اللي عانيها الحقيقة الجميع، عشناها الكل بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. دورة مهيش باش تحتجب بحول الله، باش تكون في وقتها بأكيد برمجة محترمة جدا. صحيح فما تأخير، ولكن التأخير ديما في صالح خاصة الجمهور وفي صالح المواطن. كذلك الاختيار تاع التاريخ الثاني اللي هو باش يكون إن شاء الله المفروض 13 أوت، أعتقد أنه في ذكاء كبير برشا من هيئة المهرجان والهيئة المديرة، لأنه تاريخ يحمل دلالات كثيرة من بينها طبعا المرأة التونسية وعلاقة 13 أوت بالمرأة التونسية. ويظهر لي هذه تحية باش يبدأ بها المهرجان للمرأة التونسية. سعيدة جدا باستقبال أخونا وصديقنا سي مروان عثيمنة مدير هذه الدورة، باش ناخذ معاه أكثر تفاصيل عن هذه البرمجة اللي تنطلق إن شاء الله قريبا وتحفل إن شاء الله مدنين بالمهرجان وبالدورة الجديدة. مساء الخيرات سي مروان، أهلا وسهلا، نورتني، شكرا على قبول الدعوة.
1: عايشك عايشك، نتشرف اني نكون معكم اليوم في المداخلة هذه.
0: نورتنا.
1: بطبيعة الحال احنا دائما وابدا متاحين في جميع الأوقات من أجل إنارة الرأي العام، وخاصة على المستوى المشهد الثقافي بجهة. صائفة 2026 دورة 46 مهرجان مدينة الثقافي باش تكون متميزة، ومش قدموا فيها المادة إن شاء الله تنال رضا جماهيرنا
0: وأحبائنا
1: ومخلصين للمهرجان. 46 دورة ليست بالهينة،
0: دورة مهرجان عريق أكيد
1: وأثر. ومن أجل ذلك اخترنا شعار مدنين أثر يروى، هو شعار الدورة 46. صلينا الأعجاب
0: جميل جدا جميل جدا
1: الجمهور إن شاء الله. عايش
0: جميل، شعار حلو برشا، أثر يروى بالفعل، وإحنا خلينا نتقصى دونك الأثر ونعرفه ونعرفه معك شنو برمجتونا لهذه الدورة.
1: بطبيعة الحال الدورة تنطلق في 13 أوت،
0: هذا الموعد الثاني أكيد، وهو الموعد الرسمي نعم نعم،
1: بيكون في عرض موسيقي طربي يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة. نحن بصدد إعادة ترتيب
0: طبعا أكيد أكيد نعرف
1: بطبيعة الحال، ومما لا شك فيه أن ثم التزامات في عدة عروض كانت مبرمجة مسبقا الآن في صدد التحويرات وتحديث البرمجة اللي بتنطلق إن شاء الله نهار 13 أوت احتفاء المرأة التونسية،
0: وهو كذلك
1: كيف لا، ونساء بلادي نساء ونصف كما قال الشاعر سير الله حمد الراحل، شاعر الراحل الكبير الذي خلد بكلماته المرأة التونسية التي هي عمق الوطن وملح الأرض.
0: صحيح، سلمت.
1: بطبيعة الحال باش يكون برمجة متنوعة، احنا خصوصية المهرجان اللي هي خصوصية ثقافية بامتياز، تتميز كذلك بالإنتاجات، لنا إنتاجات، لنا عروض متنوعة في جميع التعبيرات الفنية ومتواجدة في عدة فضاءات. أثناء الدورة متميزة في الفضاءات اللي باش تكون
0: باش تتنوع معناها الفضاءات، ما كومش باش تعرضوا فقط في فضاء، فهمت؟
1: 14 فضاء باش يكونوا
0: جيد جيد جيد
1: على 4 معتمديات باش نوفروا أو إن استطعنا أن نقدم ثقافة القرب لأهالينا.
0: نعم.
1: باش تكون في عدة فضاءات مدينة شمالية وجنوبية سيدي مخلوف بن خداش.
0: نعم. السهرات على الأقل ربما اللي هي نجمه معناها ناخذ فكرة عليه اللي هي تقريبا معناها جاهزة الآن، نعرف لأنه بعد معناها التأخير هذايا اللي ترى طبعا باختياركم أنتم، لأنكم تحبوا دورة ناجحة، تحبوا تضمنوا معناها تنظيم محكم، تحبوا ظروف طيبة وضمان سلامة وراحة كما قلت الجمهور، معناها صار تغيير ربما في الـ في الـ في, الـ في الأسماء، صار وإلا هي نفسها اللي على الأقل خذينا فيها عليها فكرة في المرة الأولانية، فما أسماء معناها تلغات فما ولا أسماء بقات هي بيتها.
1: هو في البرمجة هي في البدء تحية شكر وتقدير، تحية احترام وإجلال لكافة السلطة على رأسهم سيد الوالي، كافة القوات الأمنية والحماية المدنية، الحرس الوطني، كلهم كانوا معناها اليد في اليد باش نتجاوزوا الأزمة اللي عاشتها تونس،
0: خاصة
1: مدنين جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز. ارتئينا أن يكون القرار يكون انطلاقة الدورة الفعلية باش يكون نهار 13 أوت
0: حتى الوقتاش سي مروان سمحني،
1: حتى
0: 30
1: جاي احنا كنا 27 حتى 27 إلى 27 تزامن ذلك أن يكون مارسيل خليفة بعد 46 عام في الدورة 46 في نفس اليوم 27 جويلية عام 80 27 جويلية عام 2026 لكن للأسف الظروف قاهرة كانت معناها أقوى منا، وكذلك احنا من الشعب وإلى الشعب كذلك جمهورنا العزيز أننا نحترموه ونراعوا الظروف اللي تعدينا بها الناس الكل اليد في اليد نتجاوزوا الظروف اللي مرينا بها دائما وأبدا نتجاوزوا جميع الظروف والمحطات التي من أجلها أنها تخلينا بالعكس يتقوينا أكثر
0: طبعا.
1: يوما بعد يوم
0: أكيد.
1: ومن أجل هذا الوطن نحن نضحي بالغالي والنفيس.
0: نعم
1: سأينا نكون 13 أوت والانطلاق الرسمي يكون في عرض موسيقي طربي بمسرح المركب الثقافي افتتاحية باش تكون بعيد المرأة بعدها باش ننطلقوا في مصيف الكتاب اللي هي القافلة المكتبة المتجولة باش تكون في منطقة أم التمر وحسي عمر يوم 14-15 لنا عرض دولي مصري باش يكون في مسرح بغرارة نهار 14 نهار 15 ذكرى محمود درويش وهي عادة عليها هيئة المهرجان وجمعية مهرجان أراس حبيب كوبا اللي هي عادة من عاداتنا احنا في مهرجان مدينة الثقافي ذكرى الشاعر الكبير الراحل محمود درويش تكون فيها رؤية فنية ممسرحة متنوعة بين المراوح الموسيقية والشعرية تكون موجودة إخراج جلال الحمودي ابن الجهة متحصل عدة جوائز كذلك على مستوى مسرح الأطفال ومسرح الدماء ما ننساش حكاية الحكواتي الخرافة هي مهمة جدا
0: صحيح
1: تكون مع فنان علي جياد في مسرح كوتين نهار 16 نهار 17 إنتاج مهرجان مدينة الثقافي دورة 46 الإنتاج الأول عرض الإنتاج الثاني سامحني بعد محمود درويش الإنتاج الثاني عرض موسيقي بعنوان عاشقة الورد للمبدع والفنان الموسيقار مراد بوغارس نهار 18 لنا مع الفن الرابع مسرحية الحلم الكبير فضل الشعيبي باش تكون في المركب الثقافي قاعة المركب الثقافي في الفن السابع لنا شأن كذلك باش تكون في اتفاقية عمل بين المهرجان وسينما الدور اللي هو مشروع هام مهم جدا انطلق منذ مدة وله معناها نجاحات عدة في جميع الفضاءات اللي معناها قدموا فيها عدة عروض سينمائية باش يكون شاطئ الأفلاس في سيدي مخروف نهار 19 ونهار 20 في شاطئ بغرارة في مدينة الجنوبية عرض كارمن هو إنتاج مسرح الأوبرا يكون نهار 19 في المركب الثقافي قاعة العروض المركب الثقافي للطفل نصيب ما ننسوش الطفل
0: جيد.
1: نهار 20 في مسرح كوتي مع المنشط فوفو هي تنشيط الأطفال في عرض عملاق دمال عملاقة وعدة أنشطة مبرمجة في هذا العرض. نهار 21 مسرحية ولد الطلياني اللي باش تكون في مسرح المركز الثقافي. نهار 22 صبر باعي في الملعب البلدي صلاح الدين بن حميدة. انتجت المهرجان كذلك متواصلة في حفل توقيع ديوان الشعر للشاعرة ساسية زربي بقصر البلدية في شيكون 23. عرض موسيقي لأبناء الجهة وانتجات أبناء الجهة بعنوان نسائم لحبيب العزاني فنان المربي الفاضل حبيب العزاني في شيكون في فضاء من الفضاءات الخارجية لمبرمجة في برمجة الدورة 46. مسرحية وليد الزين شكون في المسرح المركب الثقافي نهار 24. النوردو ملعب البلدي. شعفر القاسمي في إطلالة جديدة في عمل جديد بشيب يكون في المسرح المركب الثقافي نهار 26.
0: يلعب في حومته عادة
1: بطبيعة الحال جعفر. عودة أنا نحبها عودة جعفر دائما للمهرجان
0: طبعا.
1: مهم جدا وجود جعفر القاسمي فناننا الكبير
0: صحيح
1: وبإنتاج جديد. المنتج هذا لقي رواجه في عدة عروض بمهرجانات كبرى في كافة ولايات الجمهورية مش يكون معنا نهار 26. نهار 27 عودة لحفلات التوقيع حفل ديوان توقيع ديوان شعري للشاعر تاني المخ إصدار وإنتاج مهرجان. 27 أوتار عرض موسيقي لأوتار في فضاء خارجي. عرض موسيقي 22 في فضاء خارجي بعنوان فول آرت موجود معنا. 29 عودة لحفلة التوقيع ولكن في جنس الرواية رواية طرف الليل للأستاذ علي زحمول مدير جهوي لهيئة الانتخابات في إنتاج كذلك المهرجان المدينة الثقافي. رواية طرف الليل تكون معنا نهار 29 بقصر البلدية. عرض موسيقي طنيط وهو كذلك إنتاج جديد للأستاذ أكرم سليم فنان موسيقي ابن الجهة يكون في فضاء من الفضاءات الخارجية بالاثنين الجنوبية. الاختتام يكون مع حضرة مدنين حضرة جيت الجزائر نهار 30 بالمسرح المركب الثقافي
0: تخميرة
1: مع العلم أن اللمسات الأخيرة ستتم هذه الليلة مع الأستاذ حبيب الكوبري رئيس السمعية بشكل البرمجة الرسمية. ثم مفاجآت إن شاء الله بشكل موجودة.
0: أنا نعم تزلت فما مفاجآت وما حكيتش عليها رب منيش مش نسأل منيش مش نسأل خليها كيك
1: أثر يروى الشعار ليس بالعين
0: طبعا
1: أنا قد الشعار معنا
0: وهو كذلك شعار كيف نكا لابد المفاجآت أكيد مش سهل أنك تتحدث على أثر ماذا ستقول عن هذا الأثر أكيد للكثير والكثير هو اللي بيش نعرفه من خلال المفاجآت اللي انت توا تحكي عليها لكن باش نخليوها ميساج خليها مفاجأة وتكون في وقتها احترم جدا
1: مع العلم ان فما زوز ندوات باش تكون موجودة ندوة العلمية تحت عنوان تثمين الموروث الثقافي والبيولوجي والمرونة السوسيو ايكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبارك الظاهر نموذجا باش تكون الموضوع هذا في ندوة علمية مقدمة من قبل بالشراكة مع جمعية المهرجان جمعية منصة البيئة والتنمية المستديمة بالمناطق القاحلة الاثنين نهار 6 أوت في قاعة اللوديات
0: ديوان تنمية الجنوب
1: ندوة تتخللها 10 مداخلات وورشة عمل من أجل تثمين هذا الجيوبارك الظاهر اللي هو معناها
0: بالأساس مشروع مهم
1: من جبل الطباقة كنموذجا جبل الطباقة علميا من الأسس الأولى من الجبال الأولى اللي موجودة في أفريقيا ندوة وطنية في السلامة المرورية باش تكون كذلك نهار 15
0: جيد
1: في قصر البلدية مع الهيئة الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة وعدة أطراف متداخلة غرار شركائنا بالأساس منذ بيجي والشؤون الثقافية بلدية مدني تحت إشراف ولاية مدني سيد ولي مدني باش يكون مشرف على الندوة هذه ندوة علمية ندوة وطنية تتخلل البرمجة بدورة 46 هو توجه توجه هام اتخذناه منذ سنوات على غرار الورشات الموجهة والندوات العامية وحفلات التوقيع والإنتاجات الموسيقية، ونطمح أن تكون على مستوى مؤسساتي إنتاج مؤسساتي في الاستراتيجية بتاع جمعية مهرجان المدينة الثقافية أن تكون دافع وداعم لكافة الطاقة الإبداعية بالجهة، والباب مفتوح لجميع شبابنا ومبدعينا كذلك.
0: يعطيكم الصحة. معناها باللهجة العامية جيتوا على كل شقيقة ورقيقة، يعني بالفعل. يعني آخر حاجة فاجأتني بها هي قانون الطرقات والسيارات، معناها ما كنتش أتوقعها الحقيقة. متبارك الله عليكم. بالفعل هو مهرجان ثقافي، وانتم من خلاله جمعتوا كل الفنون، فيحق له أنه ياخذ هذا الاسم. هو مهرجان بالفعل ثقافي، ودورة كما قلت هذا المهرجان العريق 46، ما نحكيوش على 10 سنين ولا 20 ولا 30 سنة، نحكيو على 46 سنة تبارك الله. فهذه دورة يعني جات على كل شيء، ما نسيتوا حتى شيء، كل حاجة قريتوا لها حسابها. كل ما فماش شكون ما هوش بشي يلقى روحه في الدورة هذه. ما هوش فقط غناء، ما هيش فقط موسيقى، ما هوش فقط مسرح، مش سينما، مش يعني تبارك الله كل شيء، الندوات، كل شيء موجود في هالدورة. يعني تنوع وثراء، خاصة نركز على كلمة ثراء بالحق، معناها في هذه الدورة حتى ولو معناها تأخرت، لكن التأخير هذه هي التأخير اللي فيها خيرة، اللي جابت كل الخير معها. ونحن نتمنى كل الخير وكل النجاح وكل التوفيق لهذه الدورة. فقط هو سؤال جاني الآن توا، وقتاش صابر الرباعي بربي سي مروان ذكر؟
1: نهار 22 في الملعب البلدي صلاح الدين بالحميدة. على فكر الدورة الدورة اللي فاتت كان شعارها مدنين حكاية أخرى، ومن حكاية مدنين أنها أثر يروى، والأثر اليروى هذا باش يتكتب بأنامل المبدعين وزوارنا وضيوفنا وجمهورنا وإعلاميين الكرام اللي من غيرهم ما نجموا نقدموا حتى شيء بالنسبة للرأي العام، لإنارة الرأي العام عن طريق وسائل إعلامنا، صحافتنا المتميزة والمتخلقة والمواكبة لكافة العروض والبرمجة الثقافية.
0: هذا واجبنا طبعا
1: اللي من شأنها هي ترتقي بالذوق العام. وإحنا في خاصة في البرمجة نتاع الدورة 46 والشعار اللي أطلقناه هذا، قلنا باش ندونوا أثر باش يخلوه يروى للأجيال القادمة إن شاء الله.
0: أكيد ما فيه شك، وهي حقيقة أثار تروى، ماهوش فقط أثر. تبارك الله عليكم. يعني أثر يجيب معاه أثر ويجيب معاه أثر، وكلها أكيد تبقى وكلها تروى وكلها توثق، وهذه أهم حاجة. والشعار هذا حملكم راه مسؤولية كبيرة برشا، باش تشوفوا شعار للسنة المقبلة ما أقفى من هكا. تبارك الله عليكم. كما هذه الدورة اللي نذكر إن شاء الله باش يكون الموعد معاها 13 أوت البداية إن شاء الله، وحفل الافتتاح، وباش تواصل المهرجان معاكم إن شاء الله حتىش 30 أوت. اللي يسألني على صابر الرباعي، نذكر أنه 22 أوت إن شاء الله صابر الرباعي في مدنين، وبرنامج تبارك الله برمجة ثرية متنوعة فيها كل شيء، يعني بالحق هذه اللي تلبي كل الأذواق. ما فماش واحد ما هوش بش معناها يلقى الحاجة اللي يحب يشوفها ولا يسمعها ولا يتابعها من خلال الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي. يعطيكم ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق، وكنت سعيدة جدا بمصافحتك اليوم معايا سي مروان. شكرا لك أنك معانا اليوم في أصايل، كل التوفيق لكم إن شاء الله، وأكيد بش تكون لنا لقاءات أكثر، وأكيد إذاعة التطاوين إن شاء الله بش تكون معاكم في الحدث، في المواكبة، في نقل فعاليات هذه الدورة. كل التوفيق وكل النجاح لكم إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة،
0: يعيشك.
1: وتحية لكافة مستمعينا الأعزاء في إذاعة التطاوين، ومشكورين دائما وأبدا على متابعتكم ومواكبتكم ودعمكم.
0: هذا واجبنا.
1: الدعم ما ينجمش يكون لوجستي أو مادي، بالدعم حتى بالكلمة الطيبة، وفتح مجال أن نعبر على ما يشغلنا وما يخالجنا، أن نخرجه للرأي العام ويكون واضح في صورة جلية وبهية.
0: شكرا لك. مفتوح الباب دائما أمامكم، مرحبا بكم. شكرا لك، يعطيك ألف صحة، كل التوفيق. نلتقي إن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة. مروان عثيمنا مدير الدورة الجديدة لمهرجان مدنين الثقافي، دورة 46. صابر بشي غني في مدنين، أي نهار 22 أوت، ما خلي يغني اليوم على موجة إذاعة التطوير. في انتظار نقابله إن شاء الله يوم 22.

0: صابر الربيعي نسمع على 6:53 دقيقة على موجتنا فقرة نسمعها بصوت زميلة سعاد شلبي أنا والغربان نسمعها حتى يشل 7 ونرجع إن شاء الله بعد موجز 7 للأخبار.
1: أنا والغربان.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة ومرحبا بكم في أنا والغربة. اليوم نستضيف لكم واحدة من الآلاف من أبناء الجالية التونسية في الخارج، أمال عبيشو. من وقتاش يعني بديتي تمشي لفرنسا؟
2: وقت اللي عمري عامين، باباي عايش في فرنسا وحزني عمري عامين، جدي عايش معناها أول ما تغرب هو مشى لفرنسا وبعتالي باباي وصغيراتي نزادوا في فرنسا وولاد ولادي زادة أني خطر عندي زادة ولاد ولادي معناني غومير ديجا معناها جدة. أما زرعت فيهم حب البلاد، حتى كان مزودين في فرنسا يحبوا تونس ويحبوا زرزيس ويحبوا حسي جربي. معناها كلي غرسة فيهم أني انقغان اللي هي كبرت معاهم.
0: ده يا أختي أمال، كيفاش هي ظروف الإقامة متاعك غادي في فرنسا؟
2: كما حكيت لك معناها ذريتي مزودين في فرنسا، عندهم جنسية فرنسوية، بوما هم نزادوا في فرنسا، لكن الانتماء إلى وطن وإلى أمة يلقاها كان في بلادهم، حتى كان مش معناها مزودين هني وحتى كان مش عايشين هني وحتى كان مش قارين هني يحسوا أكثر معناها الانتماء إلى معناها وطن وإلى حاجة أكثر من في فرنسا.
0: أنت كيفاش تقيميها يعني الإقامة غادي وخدمتك، يعني كيفاش ترى أنت علاقتك بالخارج، علاقتك بالغربة يعني نوعا؟
2: أنا من اللي صغيرة معناها فرنسا معناها عندي كان معناها سين ريزيدانس سيتو، معناها ما إقامة معناها ولو أني معناها مني صغرتي عايشة في فرنسا، لكن ما عنديش ارتباط معناها ما عنديش حاجة معناها تشدني لها إلا الإقامة، ونحترم البلاد هيك يعني خاطر بنا نخدم فيها وزرت يقروا فيها، أما تبقى كان إقامة عمل خدمة. وحتى الجمعيات معناها ينادوني وكل شيء، ننشط في برشا حاجات وكل شيء، لكن الانتماء يبقى ديما لتونس.
0: الغربة فيها وجهين أختي أمال، وجه يحقق الطموح ووجه في قسوة.
2: صحيح سفري معناها فرنسا تسهل لك معناها برشا حاجات، نلقى روحي معناها غادي أكثر، معناها يحترموا العمل متاعي أكثر. سفري فرنسا تلقى فيها معناها الخدمة، الطموح معناها الدراسي والطموح معناها المهني، وتحلك برشا بيبان. مي ثم ساعات ثم ليميت ما يخلوكش معناها في برشا حاجات معناها تفوت الليميت بتاعك.
0: الرجعة لتونس يعني ما تكفيكش باش تشحني طاقة وتنسيك تعب عام ولا أكثر ولا؟
2: تكفيني يعني شهر في تونس قد 10 سنين في الغرب.
0: إذا كانت توجهي كلمة لغيرك من التوانسة اللي يعيشوا نفس التجربة متاعك مثلا، ولا رسالة للناس في تونس يتمنوا يخرجوا، شنو تقولي لهم في كلمة؟
2: تمشي أما تأخذ برشا إيلون معك باش الرجعة تكون أحسن، أما ديما تفكر في الرجوع. امشي ما قلنا لكش ما تمشيش، أما ديما خمم اللي معناها البلاد راهي خدمها كان ولادها. أني واحدة من الناس معناها جي انفستي هني في بلادي، ونخد كي نروح نبيعوا في الجلاس ونبيعوا في الكريب والقفر، لكن جوست في البريود الصيفية. محل هذا هو نقوله معناها في ان كوميرس سوسيو كولتوريل. كيفاش سوسيو كولتوريل؟ احنا نحاولوا باش نعملوا ليان ما بين صغيرات اللي عايشين في الخارج والصغيرات اللي موجودين هني في تونس، ونعملوا لهم ديز اكتيفيتي ابار معناها لاسبي كوميرسيال نتاع المحل. رانا نعملوا في ديز اكتيفيتي بريسك توت لي سيمين، اللي هو معناها اكتيفيتي ريسيكلاج معناها دي ماتيريو، مي نعطاها معناها بلس ارتستيك، مش ريسيكلاج باش نصنعوا حاجات. نحبوا معناها الجانب الفني يخرج، وتم مز معناها نقولوا لحمة ما بين الصغيرات اللي عايشين هني في تونس والصغيرات اللي جايين من الخارج، يخدموا مع بعضهم وفي معناها دي زاتوليي بانتور كوكياج، معناها برشا حاجات، ماهوش بس معناها جوست معناها كوميرس، لا سي ان كوميرس سوسيو كولتوريل.
0: ونعملوا وين اخت امال؟
2: في حسي جربي، في الرومبون تاع حسي جربي. عندنا بيانتو معناها نهار 20 جويليا عندنا اون فريسك جيونت للحماية الشط نتاع حس جربي باش نحاولوا صغيرات باش يعملوا معنا ينفخيسك معنا بانتور جيونت باش نحسس الصغار في حماية الفاكرون والنحام الوردي. هذه واحدة من البداية من الاكتيفيتي اللي باش نعملوهم في باب المانيا حس جربي.
0: أمال كلمة ختامية توجهها للتونسيين بالخارج والأهلك في تونس
2: للي جايين إن شاء الله يوصلوا بخير وسلامة إن شاء الله ربي يسهل لهم الثنية إن شاء الله يعدوا عطلة صيفية معناها كما هم يحبوها على خاطر الناس تخدم على روحها. وشكرا لضحى التطاوين إن شاء الله.
0: أنا والغربة أنا

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. جرت ظهر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت خاصة العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات. احتفالا بذكرى 69 لعيد الجمهورية، تتواصل فعاليات الدورة الثانية للأيام الثقافية بالفسحة الشاطئية بمنطقة بغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية. أكدت اليوم مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها، وقد تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد في العالم. أفاد مصدر خليجي لوكالة رويترز أن سلطنة عمان تقدمت باقتراح إلى إيران لإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. أخيرا، أعلنت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات بين المحتل الصهيوني ولبنان ستنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أوت المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: مرحبا بكم الذي كل في آخر مواعيدنا الرياضية معكم على موجة إذاعة تطاوين. البداية بقرارات الجامعة التونسية الأخيرة كرة القدم في اجتماع اليوم العشية. قرارات تهم طبعا رسميا وكما كان منتظر تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي الكبير بقيادة المدرب معين الشعبيني، وذلك بموجب عقد مدته 4 مواسم. ويتكون الإطار الفني للمنتخب التونسي طبعا من السادة معين الشعبيني كمدرب وطني، مدرب مساعد براد الملكي، مدرب مساعد سيف الحسني، مدرب الحراس سيكون خالد المغزاوي، ومعد بدني حاتم بوليلا. ومن جملة القرارات التي تم اتخاذها والإعلان عليها على الصفحة الرسمية لجامعة التونسية كرة القدم، المساعدقة من طرف المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين المدرب رضا الجدي كمدير فني وطني. ايضا من المنتظر طبعا خلال الساعات القليله القادمه الاعلان على طبعا جمله من القرارات تتم كره القدم التونسيه، بما في ذلك المصادقه ربما على تجديد عقد طبعا المشرف العام للتحكيم التونسي الجزائري جمال الحمودي. إلى أخبار الفرق والأندية التونسية، البداية باتحاد بن قردان اللي أعلن اليوم الصباح رسميا توصل اتفاق نهائي مع المدرب سفيان الحيدوسي من أجل إشراف فريق. بقية الإطار الفني للاتحاد سيكون طبعا المساعد المدرب بسام جراز، المعد البدني أشرف المغربي، مدرب الحراس علي مفتاحي، والتحليل الأداء سيكون كريم الرزقي. ترجي جرزيس اللي وصل تدريباته وتحضيراته بمدينة جرزيس، مباراة ودية منتظرة باش يخوضها الفريق نهار الخميس القادم 6 أوت ضد فريق الشبيبة القرويرية. نذكر فقط أنه ترجي جرزيس نجح إلى حد الآن في ضم والتوقيع لثمانية ملاعبية اللي هما الحارس وسيم المغزاوي، أيضا المهاجم حمدي العبيدي، المهاجم كيسوي ضيلة أيسر أهدم الطاوس، المدافع المحوري صدق توج، المدافع المحوري السينيغالي سامبا ديوف، المدافع الأيمن حازم المنادي، ومتوسط الميدان ياسين الكاسح. الهيئة المديرة لفريق الملعب الجبسي نجحت في التعاقد اليوم العشية مع السادس انتداباتها الصيفية من خلال توقيع بزوز مواسم للظهير الأيمن نضال بالحاجة علي. الوسطو دي مع أخبارنا الرياضية. والآن نتحول إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي حدد يوم 6 أوت القادم موعد لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا الأندية وكأس الكاف. نذكر الترجي الإفريقي باش يمثل تونس في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للأندية، والنادي الصفاقسي والترجي جرجيس في كأس الكاف. وتنطلق الأدوار التمهيدية خلال شهر سبتمبر 2026 فيما تقام مباريات دوري المجموعات بين نوفمبر 2026 وجانفي 2027، على أن تختتم زوج مسابقات بإقامة النهائيين خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 31 ماي 2027. نغير الاختصاص من كرة القدم إلى كرة اليد، وفي كرة اليد مكي بن حميدة هو الرئيس المنتظر لأولمبيك مدينة.

28. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم 28 جويلية فوز هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر سيدين لوبيز كابرال في مرمى الأرجنتين في دورة 32 من كأس العالم 2026 بجائزة أفضل هدف في البطولة. كما كشف الفيفا من أجمل 10 تصديات في المونديال وأيمن دحمان ضمن القائمة خلال مواجهة المنتخب التونسي أمام اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات. وجاءت اللقطة إثر تسديدة أرضية من المهاجم الياباني أياسي أويدا غير الدفاع التونسي في مرة أولى اتجاهه قبل ما يتدخل دحمان بردة فعل استثنائية ونجح في إبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة مانعا إياها من تجاوز خط المرمى بالكامل في مرة أولى بيده ثم بساقه في كرة ثانية. كما شمل تصنيف تصديات بارزة لكل من النرويجي أورغان نايلاند أمام البرازيل والحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أمام إسبانيا والبرتغالي دييغو كوستا أمام إسبانيا. بديت أخبارنا الرياضية معكم اليوم، نتقابل إن شاء الله في موعد لقاء قادم بإذن الله. إلى اللقاء.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

صفية شمية يا جرحة قلبي. توقيتنا 7:17 دقيقة. لطف عليكم لكن من الأنغام الحلوة الحقيقة في هذا المساء, وإحنا مزلنا معكم في أسايل حتىش الثمانية متاع الليل. حبيت فقط أن نعرج شوية, نحكي شوية سينما, نحكي شوية فن سابع, وتحديدا نحكيه على سينما هي بدها تحتفي بالسينما التونسية. هو مهرجان, ومهرجان مهم, مهرجان عمان السينمائي, هو مهرجان دولي لكن انطلقت الدورة السابعة منه المهرجان هدايا نهار الأحد, والمشاركة 82 فيلم في تقريبا من 27 دولة, من بينها 15 فيلم أردني توزعت على مختلف الأقسام. المهرجان معناها تركيزه على الأعمال الأولى في صناعة السينما على مستوى الإخراج والتأليف وكذلك التمثيل. والمهرجان هذا كان أقيم أول مرة كان سنة 2020. السنة يرفع المهرجان معناها في الدورة هذه يرفع شعار ما وراء الإطار, وأكيد هي يعني دعوة للتأمل لما أبعد من الصورة ربما, وتجاوز إطار الشاشة وصولا للقصص أكيد الإنسان المشتركة بين معظم البشر. الدورة هذه تحتفي كما قلت بالسينما التونسية اللي هي ممتدة حتى 3 أوت إن شاء الله بالسينما التونسية كما قلت, من خلال برنامج فقرة في البرنامج اسمه إضاءة على السينما التونسية. فيه يعني بش يكون استضافة للمنتجة التونسية درة بوشوشة. كذلك كان في الافتتاح كان عرض فيلم التونسي صوفيا اللي مثل تقريبا أحدث تجربة إخراجية للفنان ظافر العابدين. صحيح عندنا برشا مخرجين ومنجين وكبار ومعروفين في تونس, لكن ربما اختيار معناها العمل هذا واختيار فيلم ظافر لأنه ظافر معروف عربيا وحتى عالميا أكثر ربما من أسماء أخرى, هذا ما يمنعش أنه عندنا أسماء الحقيقة معناها معروفة خارج تونس وأبدعت خارج تونس وشاركت في محافل دولية كبيرة واخذت يعني جوائز مهمة في إنتاج أعمال سينمائية تونسية, لكن الاختيار كما قلت جاء لهذا العمل اللي يحمل عنوان صوفيا للفنان ظافر العابدين. حبيت أن نرجع شوية على كلمة رئيسة المهرجان, قالت يعني وراء الإطار ربما معناها الاختيار ربما لهنا تكمن الثقافة والذاكرة والتجارب اللي يعيشوها, لأنها هي اللي تمنح للأفلام مشاعر, تمنحها أصالة, تمنحها كذلك صوتها الخاص. وبالنسبة لصناع الأفلام العرب فالنظر إلى ما وراء الإطار يعني كذلك استعادة معناها روايتنا ربما لقصصنا. فطالما برشا معناها من الناس اللي اختاروا أنه القصص اختاروها تروى يعني بشكل آخر أو بلون آخر, وكل واحد أكيد هو يترك شيء خارج الإطار, فأحنا حبينا أكيد نجمع كل هذا من وراء الإطار. هذاك علاش جاء الاختيار لهذا الشعار للمهرجان, مهرجان عمان السينمائي اللي هو كما قلت مهرجان دولي يحتفي سنة بالسينما التونسية اللي انطلق 26 جويليا في دورته 7 بطبيعة, ومازال متواصل لحتىش 3 أوت. جولتنا نحن مازالت مع بعض المهرجانات لكن مش نرجع لها بعد شوية في لقانا المباشر أصايل. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تابعوا فينا, مرحبا بكم ديما في في في أصايل فقراتنا بإقاعاتنا بأكيد ضيوفنا اللي بارك الله فيهم حاضرين معنا كلهم حتى من خلالهم هم من خلال حضورهم معهم أكيد خذينا فكرة على كل المهرجانات وما برمج لهذه المهرجانات. فتحية للجميع, نتمنى أكيد النجاح والتوفيق لكل الدورة. تحية للناس الكل تسمع فيها, تحية للناس اللي تحضر للمناسبات السعيدة. الموسم هذا مش موسم مهرجانات فقط, موسم كذلك أفراح وأعراس ومناسبات سعيدة. إن شاء الله ربي كلها تكون سعيدة وتكون كلها في ظروف طيبة. نبقى مع كوكتيل نادية خالص أكيد أنا شخصيا نقدموه
لكل الناس اللي تحتفل بالمناسبات السعيده. وباقي مساج نجم نخليه شويه اخر الكوكتيل فيها بس نسمعه بعد شويه. ناديه خالص كما قلت هو كوكتيل الناس اللي تحتفل بالمناسبات السعيده. على خاطر بعد لحظات بعد شويه باش يكون موعد اذان صلاه المغرب، فخليوا النغم بعد ما نرفعوا بعضنا اكيد اذان صلاه المغرب. بعدها باش تكون وجهتنا باش تكون صفاقس مهرجان كذلك في دوره محترمه جدا 46 مهرجان عريق. صحيح قال الكثير في الكواليس لهذا حول هذا المهرجان وخاصه حول هذه الدوره بالذات، ولكن الدورة موجودة والدورة انطلقت والمهرجان قائم الذات والافتتاح كان رائع وأكثر من رائع، كان مع الفنانة التونسية نبيها كراولي اللي أكيد زادة باش تسمعوها إن شاء الله بعد معنا على موجاتنا من خلال منوعة أسايل. ومع هذا أكيد باش نرجع نتبعوا مع بعضنا بقية فقرات هذا المهرجان في دورته 46. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما شاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أسايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.

في انتظار أنه ربما يلتحق بنا الضيف مع شنو أسباب التأخير. على كل إن شاء الله المانع خير. نرجع نوصل معكم أكيد لقانا وإحنا ديما في أجواء المهرجانات. حبيت فما بلاغ مهم برشا والحقيقة جاي من إدارة مهرجان دقة الدولي وعلى أثر الحفل اللي أكيد تابعتوا الأخبار الكلها. أكيد الحفل كان أحيي الفنان كبير لطي بوشناق في طرف عالية الدورة 50 مهرجان دولي بدقة. إدارة المهرجان حبت توضيح للرأي العام وتابعت أنه في نفس الوقت يعني كانت السهرة وكان لطي بوشناق على المسرح يغني واندلع حريق على بعد حوالي تقريبا زوز كيلومترات من الموقع الأثري طبعا خارج محيطه المباشر. والحمد لله ومن ألطف الله تمكنت وحدات الحماية المدنية بفضل طبعا تدخلها السريع والناجع وبالتنسيق الكامل مع مختلف الأسلاك الأمنية تمكنت أنها تسيطر على الحريق في وقت وجيز جدا من غير ما يسفر عن أي والحمد لله أضرار خاصة بالموقع الأثري أو حتى ببساتين الزيتون المحيطة بتعرفوا مكان المسرح بالضبط. فإدارة المهرجان أكدت أن الموقع الأثري بدقة هو طبعا تعرفوه هو مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو وكذلك هو الخاضع لإشراف وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يخضع لتشريعات وإجراءات صارمة في مجال حماية التراث والمحافظة عليه وتم احترام جميع معايير السلامة وحماية الموقع بكل دقة قبل التظاهرة وأثناءها وبعدها كذلك. هذا كان في إطار تنسيق وثيق طبعا مع كل السلطات وأيضا الهيكل المختصة. إدارة المهرجان يعني أعربت عن تضامنها الكبير مع الفنان لطفي بوشناق وثمنت عاليا جدا ما أبداه من احترافية ومسؤولية ورقي في التعامل مع مجريات الحفل وأكدت اعتزازها بمسيرته الفنية والوطنية. ما فيه شك مهرجان دقة مهرجان كبير مهرجان دولي دورته سنة 50 يبقى دائما وفي لرسالته في صوت التراث الإنساني وطبعا خدمة الثقافة وتنظيم التظاهرات الفنية الراقية. هذا حبيت إدارة المهرجان كتوضيح لأنه كثر الحقيقة لغط يعني هنا وهناك حفل من هنا حريق من هناك ولكن الحمد لله كل شيء تعدى على أحسن ما يرام. تم الحفل وكذلك تم تسيطر على الحريق بدون أي أضرار لا مادية ولا بشرية. توقيتنا 7:36 على موجاتنا ومرحبا بكم ديما معنا في أصايل حتى الثامنة ليلاً.

إن شاء الله الفرحة ديما موجودة في كل البيوت التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وإحنا معاكم مواصلين أكيد في أصايل. حبيت نعرج شوية على مهرجان كبير أكيد, مهرجان الشيخ, مهرجانات الجنوب الشرقي. نحكي على مهرجان جبس الدولي اللي معناها الافتتاح متاعه بش يكون غدوة إن شاء الله, ب معناها ندوة مهمة جدا ينظمها مهرجان جبس. هي وهي معناها من تقاليد تعرف بها المهرجان منذ تأسيسه, وتأسيس المهرجان أكيد من الثمانينات. وجمعية المهرجان سنة اختارت أن تكون الندوة الفكرية عنوانها أفاق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم. هذا يتزامنا مع الذكرى 70 لاستقلال تونس. ندوة تشارك فيها نخبة مهمة من الجامعيين والمثقفين التونسيين, وتكون الجلسة الأولى برئاسة عالم الاجتماع دكتور محمد نجيب بوطالب, تحية اللي هي بطبيعة. والجلسة بشي قدم الجلسة الأولى بشي قدم فيها دكتور عبد اللطيف الحناشي, مداخلة بعنوان السياقات الفكرية والسياسية لمشروع التحديث في تونس. كذلك دكتور هادي جلاب يحاضر أو يقدم حول نصوص المؤسسة للحداثة في تونس. دكتور تهر بنجيزة حول الوعي بالأزمة والآن ما العمل. وتتواصل المداخلات مع مجموعة من المتدخلين كما دكتورة زينب توجيني تتحدث عن التحديث الديني وحقوق النساء في تونس, ثم دكتور نور الدين شمانجي في تاريخ التربية بتونس والحرية سؤال العقلانية, ودكتور محمد عبازة تحية ليه بتبيع رهان الدولة التونسية على المسرح وسيلة للتحديث من خلال خطاب بورقيبة سنة 1962. موضوع مواضيع مهمة برشا ونقاط مهمة برشا, كيف الأستاذ فاخر الرويسي يحاضر حول مساهمة المرأة في مظاهر التحديث الموسيقي التونسي, ودكتور هادي خليل حول مظاهر التحديث وظواهر التزييف في السينما التونسية. والندوة تتواصل حتى 30 جويلية إن شاء الله في جلسة أخرى برئاسة دكتورة زينب توجيني, يقدم فيها دكتور معز الوهيبي الشخصية التونسية المركبة والتحديث العالق. دكتور عبد الجليل بوقرة تحية ليه مقالات لمشروع التحديث التونسي وأفاقه, هزيمة أم استراحة محارب. دكتور علي عمري لماذا انكفأ المشروع التحديثي التونسي محاولة في الفهم, ثم دكتور نجيب بوطالب مرة أخرى حول أزمة التحديث في تونس من النجاح في بناء الدولة الوطنية إلى الفشل في بناء مؤسسات تعددية للمشاركة. ندوة تختتم بتكريم الروائي والطبيب الجراح دكتور نصر بالحاج بالطيب. وأكيد المهرجان ذكركم في دورة 41 مهرجان السنة يسجل عودة الأستاذ لسعد بخشينة على مستوى رئاسة جمعية المهرجان, وأكيد إن شاء الله باش تكتشفوا معنا في الحلقة القادمة خاصة في سهرة المهرجانات شاطيكم فكرة على أهم فقرات هذا المهرجان وبقية المهرجانات اللي تعيش على وقعها بلادنا. شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة, إن شاء الله أنسناكم منذ البداية بالانطلاق اللي كان في 5 متاع العشية. شكر كبير لزميل رشيد بوزاخر اللي رفقني في الإخراج الفني. ليلى بعجيلة معكم, كنت من أمام الميكروفون, عاود نقابلكم إن شاء الله في سهرة أضواء أنوار المهرجانات في سهرة الخميس. تبقوا على خير.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جرت ظهر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. صادق مجلس النواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98%، حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار وفق كهية مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام المعوي. قال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز اليوم أن سلطنة عمان حصلت على دعم دول خليجية لخطط من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز. أعلن الحوثيون مساء اليوم أنهم أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه ناقلة نفط سعودية، مشيرين إلى أنها اضطرت للعودة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك محادثات جيدة جارية مع إيران، لكنه هدد باستئناف ضربات إذا لم تنجح المفاوضات. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
0: سلسلة حول العمارة التونسية.
4: الفسيفساء فن ومعمار.
5: هنا تيسيدروس، التاريخ والحضارة. تيسيدروس أرض روما القديمة، أين شيدت فيها المعابد والقصور ونقشت بالحجارة والصخور. هنا تيسيدروس أثار ومعمار، اتخذ من الفسيفساء كساء وزينة على الجدران، في الأرضيات، أمام المنازل، في الواجهات وفي الخلفيات. وأينما تحط أقدامك مدينة الجم ستقع عيناك على لوحة فسيفسائية. فما هو تاريخ هذا الفن المعماري؟ ولماذا اشتهرت به مدينة تيسيدروس سابقا والجم حاليا؟ السيد فتحي قزدار باحث في التاريخ.
6: الجم هي كمدينة مدينة متجذرة في التاريخ. مدينة الجم هي مدينة ألفية يرجع تأسيسها إلى آلاف السنين. مدينة الجم مرت بالمراحل المعمارية المعروفة، من قرية صغيرة في وسط البلاد التونسية إلى مدينة ذات حضارة وذات ازدهار ثقافي وعمراني كبير، إلى درجة أنها بلغت في العهد الروماني إلى أبلغ درجات التحضر، حيث أسند لها الإمبراطور الروماني إنذاك لقب كولوني، اللي هو أكثر مدينة نجم تتحصل عليه باش تبين التطور المعماري والعمراني اللي وصلته المدينة. ومدينة الجم أوجى ازدهارها كان في القرن الثاني والقرن الثالث ميلادي. لعل أبرز ما وقع اكتشافه في مدينة الجم من آثار رومانية هو اللوحات الفسيفسائية الهامة في الجم، اللي هي تبين أن هذا الفن، فن الفسيفساء، بلغ درجة كبيرة من التطور. وكيف استطاع أهالي تيسيدروس مدينة الجم القديمة استطاعوا أن يطوروا هذا المعمار وهذا الفن ليجعلوه أكثر جاذبية وأكثر جمال وأكثر قيمة. الاكتشافات الأثرية اللي لقيناها في الجم، مئات اللوحات الفسيفسية التي وقع العثور عليها في الجم، وهي تزين الآن متحف الجم، متحف سوسة، متحف الوطني في باردو. جزء كبير من هذه اللوحات هي مأخوذة من مدينة الجم القديمة تزدريس. الفسيفساء هو كفن مجعول لتزيين المنازل وحتى المعالم العمومية. أساسا هو فسيفساء كانت

0: أجمل زخارف أرضية يمكن أن تتصورها.
1: هذه أصوات ما يعرف بتكسير مجموعة من الحجارة الرخامية، حجمها لا يتجاوز حجم حبة الرمل متراسة، يتم تثبيتها لتكون لوحة فسيفسائية عادة ما تحاكي الحياة اليومية في تيسيدروس. هذا الظاهر، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن النقوش المرسومة على اللوحات هي التي تميز بين الفقير والغني.
0: المنازل أثرياء المدينة تكون تحتوي على لوحات فسيفسائية ذات براعة وذات قيمة فنية، حيث أنها تجد فيها تنوع المواضيع، تنوع زخارف، بينما نجد فسيفساء في لوح في أو لوحات فسيفسائية في منازل لسكان متوسطي الدخل، لكن تكون أقل قيمة تاريخية، حيث أنها مثلا تحتوي على فقط أشكال هندسية، لا نجد فيها رسوم أو لا نجد فيها زينة. في مدينة الجم خلف المتحف الأثري منازل رومانية موجودة إلى الآن ومفروشة بالفسيفساء، وإلى الآن يمكن أن نرى هذه الفسيفساء في حالة حسنة، وهي هامة لأنها أيضا تعطينا فكرة على درجة التطور الحرفي والفن المعماري الذي بلغته مدينة الجم في القرن الثاني والقرن الثالث، مثل منزل سولارسيانا.
1: هذا في القديم، أما اليوم فسعر الفسيفساء بجميع أنواعه العادي والمزخرف جعل من هذه الميزة المعمارية حكرا على طبقة معينة. رضا حفيظ من بين المهنيين القلائل المختصين في حرفة المزيك، زرنا ورشته بمدينة الجم وتحدثنا إليه عن مدى إقبال المواطن على هذه الحرفة.
2: الحقيقة من كوفيد إلى يومنا هذا كان هناك تراجع كبير وكبير جدا في الإقبال على الفسيفساء. صار فما قلة يعني شح في المعارض اللي كنا نشاركوا فيها حتى على المستوى العالمي، برشا معارض ما عودتش رجعت، أذواق الناس بما تغيرت، أيضا مساحات المنازل تغيرت، هذا الكل يأثر على كما تعرف جمالية الفسيفساء الرومانية هو كبر حجمها، يعني فكي تكون منازل صغيرة أو ديزابارتمون صغار ربما ما يلقاش الفضاء المناسب باش يعلق فيه اللوحة بتاعه. كيف كيف على مستوى المشاريع السياحية ما عادش فما مشاريع كبيرة كما صارت طفرة في الألفينات والتسعينات، معناها على ذلك تراجعت برشا المشاريع العقارية والبناء النزول اللي يعتبروا من أهم حرفائنا لأنهم يزوقوا في ريسبسيون. كي تمشي مثلا في نزول في الجم تلقى ريسبسيون كلها موزايك، تلقى الغرف فيها أيضا لوحات فسيفساء الأروقة، دونك فما تراجع حقيقة كبير برشا. هو فما طفرة في صناعة الفسيفساء في التسعينات وشوية في آخر الثمانينات، طفرة أنه ظهروا برشا حرفيين ولات برشا ورشات، تقريبا في كل الأحياء كانت على ورشات. نتذكر عام 2010 في نشاط الغرفة الفتية العالمية بالجم أحصينا عدد الحرفيين، لقيناهم حوالي 400 حرفي طبيعة الحال بين النساء والرجال. للأسف العدد الكبير هذا تقلص بشكل ملحوظ خاصة في السنوات الأخرى مع ظهور بعض المصانع في الجم اللي تصنع الكابل مثلا، ومع صعوبة في ترويج للفسيفسات نقصت برشا عدد الحرفيين. ولكن في السنوات هيك كانت ربما موضة انه الديار تلقى فيها لوحات فسيفسائيه سواء في الواجهات او في قاعات الجلوس، كانت نوع من الموضه وكانت ربما في المتناول ايضا انه يقتنيها متوسط الدخل. يعني توا حاليا معنا كما قلت لك ربما حتى من خلال المعارض اللي نشاركوا فيها تحس التونسي ربما ما عادش عنده بيجي كبير للديكوراسيون، معناها او ان يحط مبلغ يعتبر كبير شوية في لوحة، مع أنه حتى حرفاء نقولهم لك نتعلم في استثمار، لأنه عند اقتناء لوحة من الفسيفساء سواء كانت نسخة من الفسيفساء الرومانية أو من لوحة ميكروموزايك راهو سعرها ماشي ويزيد للأسباب التالية. أول شيء هو تقلص سريع وكبير على مستوى اليد العام المختصة، عشرات يعني ما يعني عشرات ما نقصت برشا الخدمة، وكما قلت حتى الحرفيات توجهوا إلى حرف أخرى، الحرفيين الرخام متوفر رخام وفي ميادين مشابهة تقريبا، يعني ربما قد فقط حرفيين اللي يعملوا لموتيف الصغار متاع التذكارات السياحية، أما ملاك حرفيين

0: كنتم مع الفسيفساء فن ومعمار. نص وإنجاز نادر إسماعيل. إخراج محمد كمال حداد.
1: معمارنا. إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: غنوا يا نسوان غنوا برا يا سي حمد هذا الملبوس الحاضر دور على الديار كل قدير وقدره وانت يا سي هاشم يكون من فضلك معروفك الربي الصبر شوي لين يحضر الحوالي غنوا يا نسي غنوا والفرح شاهيه والقلب يبضيه غنوا
1: غنوا أيست منك يا غزال الحنية ما ييس المية ترقاد الدنيا
2: لا لا لا عايشك هاشم يغضب وقتبك كل مكلوب ربيح ما تخافيش ربيح
3: بختي العاثر العدو مسلح وجالنا مسكين هذه عيشة
2: ما عنده وين يوصل قولي لي وشني هالسكين الوار
3: قلت نقتل روحي لكن اخطفني هاشم نقتل روح
2: لا لا ما تفكر في شيء المكتوب يحصل ربيح احكي الوحدة ويمشي شيخ عبد الدايم اليوم خصل ما خلى حد يتكلم ما ينحد خايفة كان على مهدي اسكاته ما هوش بلاش لعرفها رجل معصاب وعنيد
3: شوفي شك شوفي كيفاش غام راسه شي يقتل
2: هاو جلوني كان في هاشم بلك سير شعلهم شهادة العقل
4: هاشم باش نستنوا توا نعملوا فيهم نهار نفضوا ثارنا القديم وجديد هاهم قدامنا لابدين
5: اصبر شوي يا جلول قلتلهم بالنار الباردة بالكلام هاو حمد جاي بشلامة برانيس وحوالي اللي ما يعجبكش طيش على وجهه
4: وعبد الدايم جاي من هكا يشامل في قصعة يا حسابنا جوا عليه
6: الملبوس ناقص 20 قطعة وعبد الدايم توي فاهمك
0: 20 بين برانيس وحوالي ووزاري اصبروا علينا نهارين يا سي هاشم وتوصلوا على النبي النعمة حضرت قولوا اللي كتب من ربي كسكسي وعليه مسلان كتبه لكم ربي
5: قلت ناقصين 20
0: انهيرين ونوصلكم الباقي القصر العامر نادوا فرسانكم وقعدوا على الزرابي
5: يا سي الشيخ البرانيس والحوالي الناقصات ما مروح كان بهم
0: يا
5: هكا وصى باباي
0: يا سيدي يقعدوا قبل يقعدوا كولوا
5: ما نذوقوا شيء يكملونا الملبوس الناقص ولا نسلبوكم
0: سلبونا وليتوا قطعية يا هاشم هذا حق عليكم اش هالكلام
6: هذا حولي نفس خمنكم ذاتي
0: خذوا خلصوا
5: هو الشيخ القديم فهم روحه العقبة لشباكم هيا مرهم
0: يا هاشم توصل بيكم الحالة تفسخونا حوالينا من على ظهورنا
5: أعطونا حقنا لهين في العراس ونسيتوا الدين
0: باهي غطي قصعة يا بركة هذا حولية وامشي قول البكار يبعث لي حوالي العراسة 10 من غير كلام تحبوا تذلونا وتردونا التراب تحت رجليكم اش مازال تبغوا منا سلاحنا فكيتوه الباس نعطيناه لكم من فوق ظهورنا وانتم تسردكم وحنين لابدين اش مازال تبغوا يذكروا ربي غنوا يا رساوين كملوا فرحكم
5: هاو حميد حمد دم عبيه بحوالي العراسه يا حميد الفالح
0: برا ارجع لجماعتك يا حميد ارمي ودور
7: الوقت طويل هاشم اليوم سلاحنا في ديك صح عليكم
0: اسكت يا حميد حتى حد ما يتكلم غيري
5: خلي يفرغ قلبه لكن يا حميد والله ما دمنا حيين السلاح لا تفرح بيه
7: نقتلك يا كلب
5: اقتلوه
0: ولدي حميد ليه عليكم تقتلوا ولدي
7: الموت من نجرة باباي أربطوني كتفي
0: هذا حميد يا سي حمد انت وزايد هزوه
8: ولد حميد مات ولدي
0: يا عنوبية اسكتي ولدك حي واللي يحضر أجله ما يفوتاش هزيه وضمديه هيا غنوا ما تبكوش الفرح يغلب والمقدر كاين غنوا حتى واحدة ما تفارق بقعدها العرس ما يبطلش الدفان يدفن والطبالة تضرب والحي يخلف الميت. وتو يا هاشم ألعن الشيطان، هز الحاضر والناقص نكملوه العروس واللي معاه.
7: افصحوا حواليكم هديهم أشامخة
8: هكا اخيت عليك. هذا فعل رجال يا هاشم وانت فارس. هذه شجاعة، ورجالنا بلا سلاح كيف وكيف نزاهم وانت زاعد على قدام راجل بكرموناك.
7: حالف مرة وحل بالمجبة كامل. هيا يا عروس الجبل يا مونة الفرع حاسبيني بحوليك. هاتي
0: اعطوه ربي شاهد. اسمعوا يا رجال ماتوس، الصبر شجاعة، كل واحد في مطرحة خلوه يعمل اللي يبغي، تقعد له تاريخ اسود يسلب في ناس ضعاف. مبروك وجماعته ما يعملوهاش. اخيه على الدنيا واللي يفرح بها. زغرتوا وغنوا يا نسير، الفرح يغلب الخير قدام. وينهم الطبابليه؟ عرسنا نكملوه. ربيحه اعطي حوليك، اعطيه
3: سايب الحولي سايب يا كلب. شدوه من رجلي، شدوه او سكين في رقبتك، سكين مسمم وانت بين نسيت.
7: تدرقيني سمحتك، سمحتك كل. لا لا لا تقتلني معاهم، سايبيني تدرقيني.
3: ما قلت لا يا عم عبد الدائم، ما قلت
0: لا لا. لما تيس كيف النخل المثمر يضربونا بالحجر ونعطوهم الطمر. قول لجماعتك يرموا سلاحاتهم وما نقلت لهمش، هذا وعد.
7: وكيف تخونوا يا عبد الدايس؟
0: الخيانة للكم، لما تيس ما يخونوا حد، العاهد عاهد. عليكم لمان يا رجال مطوس، لمدوا سلاحات وكتفوهم وما تاذوهمش.
7: سيبوني مرشتوني تخد كبت ذابت، انسى محر نارهم

0: يا لمطيس هاتوا البل وعبوا عليها الدبش ما تهزوا كان الحوايج المثمرة. اسمعوني مليح اسمعوني مليح، هاي السمس على الطياح وجمالكم خففوا عليهم، المخطر بعيد والثنية طويلة.
1: ببارحينكم على خاطر نبطل روح.
0: لا يا ربيحة لا يا ربيحة، اسمعيني يا بنتي، المرارة فاضت، العوج زاد، والعيشة حرمت. جداك قالت خلاصكم في عرس ربيحة، جداك مرة صالحة، الله وعباد في كل بلاد. ربيحة شاكر، العرس يتم بعد ما نطمانوا على رواحنا.
1: أنا ماشي جداك تودعها.
0: الحقها يا شاكر، خلي تودع جداها.
2: باهي يا شيخ،
0: هاتوني حمامتين اشكون عند الحمام.

0: كريملي.
1: ماني جرحت معاكم، عندي أهل، عندي أم، عندي بلاد.
0: أشاب سلمي فيه بعد العيش.
1: اللي زال في بلاده ما يستاهلش النسي، ايما نمشي لحم الحمد الدائمة فهمة.
2: شبيكم الناس على جهاز وانتو تتعاركوا؟
0: شامخة تحب تقعد هنا يا شيخ عبد؟
1: نحب نقعد.
2: شامخة
1: اي
2: عندها الحق، هذه بلادها، خلت فيها امها، وانت اختار يا مادي. اما تكتف شامخة وتهزها بالسيف، ولا تخليها في الدار مكتفة والصبح اللي يجي حلها وتجمل امها.
0: مادي بيسلمش في شامخة شيخ عبد الدهي، نكتفها ونهزها على الجمل.
1: لا امي، انا بقعد مع امي.
0: والله هزك حتى على ظهري من بلاد بلاد، ما تسلمش.
3: المطيس رحلين، سلموا في بلادهم. برا الدوار هات البل، خلينا نعبوها. هاي عبوها باللي يفضل عليهم.
2: اش يفضل فيها كبد يا خذ راي، نكملوا نسلبوها مبلوك.
3: ما هزوا كان القليل، القمح والشعير مازال في المطمير، والمسلي والشريح في الخوان، والملبوس والفروشات والمعون خلاف العلف. القرية نعبوا منها 50 شمل. برا برا هني نرجع فيك. ابراهيم اشبح اما شكون زاير الشبان ثبت مليح ترى. شنو هذه؟ ربيعه وشاكر. هاي برا انت، خلينا نتصرف معه. هاي
2: بارك.
4: اسمع البيه، ما تطوليش، الله يرحمهم وان شاء الله يسامحونا برك.
5: يا ريتني مجد ولعشت لهالوقت الحرب، الواحد يسلم في بلاده. اكبر جدي سامحيني جداك، انا السبب في مصارف اللي باش يصير. ما قلتي نجاتكم في عرسي، العرس ما كمل واحنا ما نجينا، لكن سامحينا سامحينا. من وعدك جدك اذا عشت نزورك انا ولا ولد ولدي. ودع باباك شاكر.
4: يرحمكم يا دولين، يرحمكم معناكم. سامحونا، أرواحكم معنا. يزي عاد ربيح، يزي. هاي هاي هاي نمشوا.
3: تسلموا في بلادكم.
5: مبروك
3: وطور والمطيس.
4: مبروك، ما نقصنا كان انت. اش طالب؟ هنا خليناها لكم واسعة وعريضة.
3: كيف نسلمك انت وربيح على طريق؟ اش الظن يعطيني؟
4: اقتلنا خيرة مبروك، وهز حلي ربيح. حتى اني ما عندي شيء، هك تشوف سلاحي مفكوك.
3: مبروك طول عمره راجل يحبش الغلب. شد هذه مكحلتي شاكر.
4: مكحلتك
3: والناس بيها روحك
5: شاكر.
3: ثنية طويلة وسلاحكم مفكوك، سامحونا.
5: تسمع شاكر، نلقوا الخير في مبروك وما نلقوهش في القايد اللي طول عمره عايش في مالنا.
3: القايد هو الخاسر، يعيش منكم يسمع لي. هاي بروا تو القافله جاهز. هاي
4: اسمع مبروك، غنم المطيس وكلها ليك ولجماعتك. احنا طريقنا طويل وخايفين من طريف يلحقنا، ما هزينا كان البل.

0: نرجو فيكم يا شاكر. مبروك بكير يسلم عليكم. هداني مكحلته وطلب منكم السماع. الجدود الله يرعاهم عارفين حالتنا، ارواحهم معانا وعظامهم في بلادهم. سمعوني منيح، من اللي نفوتوا هالجبل حكمكم في يد الشيخ حمد، لا عاد شيخكم ولاكم رعيتي. حمد هو اللي وصلنا لبلاد النجي والاعمار والماء والشجر. قولوا بالسلامة يا مطور. ما تبكوش ما تبكوش يا نساوين، شدوا على قلوب الرجال، راهي دم ما يلز على المر كان اللي أمر منه. خشوا الفيافي ورحلوا وتمادوا، قد ناس راهم يفرحوا اليازادوا.
1: يمشي زمان ويجي زمان، وتقعد الذكرى على رؤوس الأشباح. البر اللي عمرناه يخلى وجدودنا يتفرشوا. أشخلاك يا ماطوس كان كبر المخالي وصهر الليالي والحرث ميالي، وكلمة هات يا جبالي.
2: هالحبابتين كانت مربيتهم شامخة سيدي عبد الداي.
1: ايه، وحدا نسلوه الهريشة والاخرى خلوها كيف ما هي، وقبل ما تكفوا عليهم قصعة اكتبوا جواب في رجل الحمامة اللي ما عادش تقدر تطير. اللي طار في اول المشوار يحصل بلاد النجي ويعيش، واللي قعد في وهام الدار لا هو بشبة ولا هو بالريش.
3: وهكذا نودع مسلسل عروس الجبل.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. انعقدت اليوم بمقر ولاية قابس جلسة عمل تمحورت بخصوص الدراسة الخاصة بالمؤثرة لمشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تركيزه بمنطقة الوادي بالمهملة من معتمدية منزل الحبيب. ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 132 ميجاوات وكلفته 340 مليون دينار ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي ترمي إلى تأمين إمدادات الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة. أعلن رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم أبو دربالة مساء اليوم رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح يوم غد لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسها. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجية زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. في العالم، قال الحوثيون في اليمن اليوم أنهم أطلقوا صواريخ باليستية على ناقلة نفط سعودية، متهمين السفينة بانتهاك حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر وتجاهل نداءات التحذير. نقلت شبكة CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 من أوت المقبلة. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي.

0: الأخبار.
1: تابعت سيارتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين. والبداية بأبرز العناوين. مكالمات فيها بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المصري تم التطرق فيها إلى جملة من الملفات المشتركة. الصيدلية المركزية التونسية تعلن مراجعة أسعار عدد من الأدوية والترفيع يشمل أدوية مستوردة. أواخر السنة المقبلة اطلاق محطة ثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهربائية بمنزل الحبيب. إيران تقترح خطة مؤقتة مضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر عليها. إلى تفاصيل الأخبار. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين بكافة معتمدياتها إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 4 من أوت القادم تنطلق من أمام مقر الاتحاد في اتجاه مقر الولاية للمطالبة بالتفاوض وإيجاد حلول للنقاط الواردة بجلسة 11 من مايو الماضي وتمتيع جميع الأعوان بحقوقهم المشروعة. ضمن الاستراتيجية الوطنية لانتقال الطاقة ودعم إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية، قامت اليوم إحدى المؤسسات الدولية المختصة في تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة والمنفذة لمشروع المحطة الثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهربائية بمنطقة وادي بمعتمدية منزل الحبيب من اتجاه بس بتقديم تفاصيل المشروع ودوره في تعزيز الإنتاج الطاقي وأهم مكوناته ومراحل إنجازها. تقرير لزميل محمود العكاشة.
2: هذا المشروع سينجز على مساحة جملية تقدر ب 210 هكتارا سيساهم في تغطية حاجيات 200,000 ساكن. مدير المؤسسة كمال الهمامية:
3: المشروع الأول هو مشروع منزل حبيب تم تقديمه السنة الفارطة، والمشروع هذا هو مشروع ثاني لشركة فيتاليا اللي يدخل في نطاق الانتقال الطاقي في تونس، واللي هو يعني في نطاق الأهداف اللي رصدتها الوزارة باش نقوم يعني بالوصول إلى 35% من الطاقة المجددة في تونس. المشروع هذا تواجد في منطقة منزل الحبيب، باش تكون يعني بناؤه على أرض مساحتها 210 هكتار. الكلفة متاع المشروع هي قرابة 340 مليون تونسي، وإن شاء الله بداية الإنجاز باش تتم في أواخر 2027. مدة الأشغال باش تكون يعني على امتداد 18 شهر. المشروع هذا يخولنا باش نقوموا بتغطية يعني حاجيات 200,000 ساكن، اللي هي مهمة برشا في الحاجة اللي هي فيها ليها تونس اليوم للإطلاق للطاقة يعني الكهربائية.
2: سيتم بالمناسبة عرض نتائج دراسة علمية حول تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وتحديد الإجراءات والتدابير الضرورية لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشروع. مديرة مكتب الدراسات رجاء أخواجة:
4: ثم رغم أشياء لكن أما نجنبوهم وإلا كان ما نجنبوهمش نجم نقلوا في التأثيرات هذه، وزادة كيف نجم نحط دي ميزور كومبليمونتير اللي نخدم عليهم باش يكون التأثيرات السلبية اللي هي في نطاق تحتمل الطبيعة وعجز الطاقة قدش عنده سلبيات. أنت كان توفر الطاقة للناس الكل، تكون طاقة نظيفة وتكون طاقة متوفرة قدش باش تجيب.
2: هذا وطلب مدير المؤسسة المنفذة للمشروعين السلطة الجهوية والمركزية بالتسريع في إسناد التراخيص وتبسيط الإجراءات لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع في ظل النقص الحاصل في إنتاج الكهرباء.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. جرت ظهر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما تم التطرق إلى الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي. كما تم التعرض في المكالمة إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه لا بالتقادم ولا بيشد أنواع الأسلحة فتكا وفق ما جاء في ذات البلاغ. مع عن الوضع في ليبيا فقد تم تأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة لرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجال. أعلن رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربالة مساء اليوم رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية المشاريع القانونية المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات جفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وإثر ذلك شرع النواب في النظر في مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المربح المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة، وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. أعلنت مؤخرا الصيدلة المركزية التونسية مرجعة أسعار عدد من الأدوية، وأوضح رئيس فرع نقابة أصحاب الصيدلة الخاصة بالجنوب عفيف بن سعيد أن عدد من الأدوية المستوردة تم الترفيع فيها بعد أن رفعت عنها الدولة الدعم نظرا للحالة المادية الصعبة للصيدلية المركزية.
0: لكن نقابة سعيد لما علمونيش بالموضوع هذا وفاجأنا كيف أي مواطن الترفيع معنا في الأسعار. فيما يخص نوع الأدوية اللي توقع الترفيع، عديد من الأدوية اللي فيها ما يقارب 300 دواء أغلبها معنا أدوية مستوردة كانت مدعومة من ثم رفع دعم عليها. الصيدلية المركزية تمر بزيادة حتى هي ظروف مالية صعبة، قاع رفع معناها دعم تدريجيا على الأدوية هذه، هي معناها العديد من الأدوية من أمراض مزمنة وإلا أمراض غير مزمنة، أمراض معدة وإلا. بالنسبة لي نحن كصيادلة ثم دينارين وثلاثة وثم حتى لأكثر، ثم حتى 18 دينارين. هي في الواقع معناها كان الستار هذاك كان مدعوم رغم الصيدلية المركزية، أنا كان تخسر فيه الصيدلية المركزية معناها تشريه بالستار الحقيقي وتدعم الستار هذاك.

0: كنا مفيتش بتعهداتها المالية مع الصيادلة، كنا باش نقصوا في 1 جانفي 2026. دخلت مؤسسة رئيس الجمهورية باش نواصلوا التعامل مع الكنام وعملوا رزنامة معناها نتاع خلاص. الرزنامة نتاع خلاص هذه لم يتم تطبيقها والإفاء للالتزامات اللي جات فيه. احنا توا المفروض الرزنامة هذه راهي وقفت في 30 جوان قريب آخر جويلية، ومازال الرزنامة هذيك معناها فيها تأخير كبير برشا. بالنسبة للكنام مازال توا الأخوة في المكتب الوطني معناها في تفاوض معاهم، إن شاء الله إن شاء الله يوفروا السيولة المالية باش يوفوا بالتزاماتهم. ما كانش باش نلقاو روحنا مجبرين باش نوقفوا التعامل مع الكنام ابتداء من 1 أوت. اليوم برشا صيادلة لقاو روحهم في ظروف مالية صعيبة أثرت على توازناتهم المالية التأخير هذيا نتاع الكنام. ثم بعض منهم حتى ما لقاش باش يخلص التزامات مع الدولة كما الضرائب نتاعو ولا السنيسيس نتاعو. الحق ولات حاجة مقلقة وتأثر حتى على التزود بالدواء.
1: في المستجدات الدولية استشهد واصيب العديد من الأهالي جراء عدوان المحتل السوني في مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، فيما يتوجه وفد من حماس اليوم للقاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت مصادر طبية اليوم ارتفاع صلة عدوان المحتل السوني على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا و174,023 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. قال مصدر خارجي ودبلوماسي غربي لرويترز اليوم إن سلطنة عمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز. وتهدف المقترحات العمانية إلى أن تكون أساسا لإنهاء التعطل حركة التجارة عبر المضيق الناجم عن الحرب الأمريكية الصينية على إيران. وأبلغ مصدر رويترز بأن الاقتراح العماني ينص على عدم ممارسة إيران السيطرة بمفردها وأن تكون الرسوم طوعية، وسيكون نظام مشابها لذلك المعمول به في مضيق مالقا الآسيوي، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمات توعية لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية اليوم إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح المضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأوضح غريب أبادي للتلفزيون الرسمي أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات المياه بتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد. في المجاتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك محادثات جيدة جاري مع إيران، لكنه هدد باستئناف الضربات إذا لم تجرح المفاوضات، غير أن إيران تنفي سعيها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وكان ترامب أوقف فجأة في مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين على إيران في أحدث تحول استراتيجي في سياساته تجاهها. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم قبل اجتماعه مع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في واشنطن إن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي في الوقت الراهن، وشدد على استعداده لضرب المزيد من الأهداف الإيرانية، لكنه أشار إنه يفضل تجنب القيام بذلك. وتقول إيران إنها لم تسعى لإجراء أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك الاتفاق الذي توصل إليه البلدان الماضي بشأن إطار عمل لإجراء محادثات تنهي الحرب. في سياق متصل بالتحديات التي تواجه حركة الشحن في المنطقة، فتحت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران جبهة جديدة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك حين أعلنت فرض حصار على الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر. وأعلن الحوثيون مساء اليوم أنهم أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه ناقلة نفط سعودية، مشيرا إلى أنها اضطرت للعودة. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. في عناوين: مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري تضم التطرق فيها إلى جملة من الملفات المشتركة، أسد المركزية التونسية تعلن مراجعة أسعار عدد من الأدوية، أواخر السنة المقبلة إطلاق محطة ثانية لتوليد الطاقة الشمسية الكهربائية بمنزل حبيب بجابس، إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر عليها. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الشعوب الكلتية شعوب أوروبية قديمة أسسوا وفقا للمؤرخين حضارة أوروبية عريقة سبقت الرومان، وتعد الشعوب الكلتية من أبرز المجموعات البشرية التي سكنت أوروبا خلال العصور القديمة، وقد انتشرت بين القرنين الثامن والأول قبل الميلاد في مناطق واسعة شملت ما يعرف اليوم بفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وسويسرا وأجزاء من ألمانيا وإسبانيا وشمال إيطاليا. وقد شكل الكلتيون مجموعة من القبائل المتقاربة في اللغة والثقافة والعادات دون أن يؤسسوا دولة موحدة. اعتمدت الشعوب الكلتية أو الجلتية كما يسميها البعض على الزراعة والرعي والتجارة وصناعة المعادن، واشتهرت بمهارتها في صناعة الأسلحة والحلي والأدوات الحديدية، كما أقامت مستوطنات محصنة ومراكز تجارية ساعدتها على التواصل مع الشعوب المجاورة وتبادل السلع والخدمات. وكان المجتمع الكلتي منظما في قبائل يقودها زعماء محليون، بينما لعب الكهنة المعروفون باسم الدرويد دورا مهما في الحياة الدينية والثقافية. وقد تميزت الديانة الكلتية بتقديس عناصر الطبيعة مثل الغابات والأنهار والجبال، إضافة إلى الإيمان بعدد من الآلهة المرتبطة بالحياة والحرب والخصوبة. ومع توسع نفوذ الإمبراطورية الرومانية دخلت الشعوب الكلتية في صراعات متواصلة مع الرومان، وتمكن الرومان تدريجيا من إخضاع معظم الأراضي الكلتية ودمجها في إمبراطوريتهم، مما أدى إلى تراجع اللغات والعادات الكلتية في العديد من المناطق. ورغم ذلك بقي التراث الكلتي حيا في بعض أجزاء أوروبا، خاصة في إيرلندا واسكتلندا وويلز وبريطانيا الفرنسية، حيث ما زالت بعض اللغات والتقاليد الكلتية تمارس حتى اليوم. وينظر إلى الشعوب الكلتية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في تشكيل التاريخ الثقافي والحضاري لأوروبا القديمة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: المدينة كلها نايمة في هدوء،

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: اجت الصيفية وبعرف شو ناطرني ناطرني سهرني وسهري ورا سهرني.
1: مرحبا بكم استخدام سمعين, اهلا وسهلا, مرحبا على موجات اذاعة التوين, مرحبا في سهرة جديدة وعودة إلى هذا المصدح إلى الميكروفون بعد إجازة صغيرة. كما حكيت أنا على منشط في إجازة في المنوعة هذه, أنا الدوري خذيت إجازة معناها لمدة 15 يوم إن شاء الله, ما خليتش بلاصة إن شاء الله زملائي طبعا وإذا التوين عبيت قلوب محبيها بالفرح والمحبة والأجواء الجميلة. سهرت الليلة كذلك نسافر فيها مع الأصوات الإذاعية والتلفزية مع الإعلاميين مع المنشطين طبعا من خلال سفرة في ذاكرتهم في حاضرهم وأيضا في أجواء العمل ربما الصيفي والإجازات خاصة وذكريات الإجازات عن ضيوفنا. ذو بن سالم في الخرج الإذاعي اللي قال اليوم حاتم غرياني معكم في المؤانسة والتنشيط, وإن شاء الله بعد شوية نكتشف ضيفنا لهذا المساء. ضيف حبه برشا توانسة, طبع مسيرته بشكل جميل وجيد في ظرف وجيز, ولكن صدقه هو أهم حاجة ربما وانطباع أولي ياخذه الإنسان, خفة روحه يعني حميته معناها من غير قفزات من غير قندوات يتواصل مع الناس, وهذاك هو في الإذاعة وهذاك هو في الدنيا. ليه بعض التجارب التلفزية وليه بعض الإذاعات التجارب الإذاعية بعد شوية إن شاء الله تو نكتشفوا كامل التفاصيل وكامل أجواء يعني مسيرة ونكتشف أيضا محبته لنا. هو الآن في إجازة, هو خارج حدود الوطن تحديدا في مملكة السويد وفرق توقيت, ولكن مش يكون معنا إن شاء الله حاضر انطلاقا من 10:30 تعليل معنا في منشط في إجازة, لكن النغم البداية مش يكون مع شادي جميل.

هذا يا حشادي جميل يا حبيب ما انساك وبعيد مريد العيشة بليك. وإحنا ما أكيد متوحشين كل أحبابنا كل أصحابنا وكل أصدقائنا في كل مكان. طبعا أنا سعيد أنكم تكونوا معنا وفي سهرية معنا في سهرية الليلة.

0: دائما وابدا مع بعضنا اصدقائي المستمعين، مع بعضنا في منشط في اجازه. احبابي ثم ناس كي يدخلوا علينا من باب الاذاعه ما يدخلوش بالصوت برك، يدخلوا باحساسهم بحضورهم بروحهم، وثم اصوات ما ترفعش نبرتها باش تسمع، اما ترفع قيمه الكلام في وقتها يسقط الحس ومن نلقاو كان روح ضيفنا هذه الليلة. هو واحد من الناس هذوما، يمكن عمره ما كان من أكثر الإعلاميين ظهورا، أما كان من الإعلاميين اللي خلوك توقف شوية وتسمع قبل ما تحكم. الحكاية ما بدأتش مع أضواء الاستوديو وما بدأتش مع الكاميرا، الحكاية بدأت من إيمان بسيط أما كبير برشا، إيمان اللي الإعلام ماهوش مهنة يعيش منها الإنسان، الإعلام رسالة يعيش بها الإنسان. كل ميكروفون ليه حسه، وكان ضيفنا يعرف اللي قدامه مستمع، والمستمع هذا ماهوش رقم في نسبة المتابعة، هذا إنسان عنده عقل وعنده قلب ويستحق الاحترام. يمكن السبب هذايا اختار طريق ما فيهش برشا تصفيق، الطريق اللي مشاله فيه أجوبة عن أسئلة، والحوار فيه أهم الجدل، والفكرة فيه أطول عمر من الخبر. في كل محطة عالمية مر بها من إذاعة خاصة إلى برامج حوارية وثقافية كان يخلي بصمة ما تتقاسش بعد الحلقات، أما تتقاس بالأثر اللي خليه في ذاكرة اللي يسمع فيه. ما كانش يحب يقطع كلام ضيفه، يحب يخليه يكمل الفكرة، وكأنه يقوله الكلمة كي تولد لازم نعطيه هالوقت باش تكبر، وهذا مش عادة عالمية فقط، هذه ثقافة وهذه تربية وهذه شخصية. هذا الإعلام اللي تبدل، والوجوه اللي تبدلت، والبرامج اللي تبدلت، أما حاجة واقعة واحدة ما تبدلتش، إنه إحساس ضيفنا ظل يؤمن اللي قيمة الإعلامي ماهيش في عدد الأضواء اللي دايرة بيه، أما في عدد الأفكار اللي يخليها منورة بعد ما تطفى الأضواء، ويمكن بعد ما تسكت الموسيقى وتتسكر الميكروفونات ويبقى الصمت يبقى زادة أثر الكلمة، وهذا هو الامتحان الحقيقي لأي إعلامي. ضيفنا هذا المساء هو المكان اللي اختاروا يكون فيه بعيد عن الصخب، قريب من المعنى، استطاع ايضا انه يوصل لقلوب الناس، انه يكون صوت للناس، انه يكون في النهاية اعلامي حقيقي يقدم احساسه ويقدم صدقه من خلال نبرة صوته. حسن الهماري كي تكون كلمة عندها هيبة، ضيفنا هذا المساء. اهلا وسهلا حسن.
1: حاطب مساء النور لمستمعاتك ومستمعيك، كما يظهر لي والله يا سيدي أخجلتني، على خاطر إن شاء الله نكون عند حسن الظن ولو عصر الكلام اللي
0: هذا شيء من هذا غيظ من فيض سي حسن.
1: لا بارك الله فيك،
0: صدقني ما استشرتش أي إعلامي من إعلاميين ومن أصدقائنا إلا وذكرك بخير بخلقك وأخلاقك وقيمة العمل اللي تخدم فيه، وهذا يراه شيء من متاهه لا يستغرب. أنا تبعتك من بدايتك، من اللي كنت أنا في الوطنية وقبل ما نختار أني روح التطوين، أني تبعت بدايتك الكل، وقلت الشخص هذا رغم أنه بهرج الأضواء في الفترة هذيك وفي منتصف العشرية الأولى متاع الألفينات والتنافس والزحمة، ولكن كانت خطوتك راكزة، تعرف شو تقول وتعرف شو تخدم وتعرف وقتاش تسكت وتعبر بابتسامة فيها كمال الإجابة.
1: بارك الله فيك.
0: على كل حسن الهمالي مش أنا باش نقدمك، ولكن أكيد مستمعيك فرحانين برشا اللي هم سمعوك عبر موجات إذاعة التطوين. وأحسن طبعا أنت أنا في التطوين وأنت أنا فوق الصفر وأنت تحت الصفر. تو يقول المستمعين شو يحكي هيك عاتم
1: انه موجود في اقصى القارة الاوروبية في اجازة وايضا في تدريب مع واحدة من وكالات الانباء
0: العالمية
1: لانه ممن انه الانسان يحاول انه ديما يقدم ويطور من نفسه
0: اكيد كيقول اليوم كملت انتهاره
1: لا بداية النهاية فرصة اليوم للتعلم وفرصة أن كل إنسان وقت يلقى معناها الحمد لله أنه جيت مع الإجازة
0: صحيح يعني أنت منشط في إجازة على قاعدته
1: أنا في إجازة في إجازة التعلم
0: إيه لكن كل واحد كيفاش يستغلها الإجازة نتاعه واحد يستغلها ربما في التزلج على الجليد في تخيم في الغابات أنت في التعلم والتكوين ولما لا فهمتني
1: دينا الإنسان يسمعك هوا ربي يجيبنا في الصوب
0: إن شاء الله ربي يجيبنا في الصوب اللغة التكوين يعني الإنجليزية طبعا اللغة العالمية
1: لغة التكوين إنجليزية
0: خطر في السياد هي اللغة الثانية الإنجليزية محالة
1: هو الحقيقة هو بشبه المخيم ومخيم صيفي فيه صحفيين من العالم أجمع تقريبا هذا يسمى معناها تدريب المتدربين احنا بطبيعتنا مدربين مع هذه الوكالة قمت بتدريب حتى معناها زملائنا في تونس زملائنا في المغرب وفي الجزائر وفي الأردن فهذا السمر كامب هذا المخيم الصيفي لأنه احنا بيدنا يطورونا من مهاراتنا وناخذ في الاخر شهادة متاع التكوين اللي تخلينا اليوم نكونوا مكونين معناها
0: الفيفا معناها الفيفا متاعنا ذي الكفاءة
1: الفيفا الفيفا ويتعلم ايضا يشوف العالم كيفاش قاعد يتطور في وجه الاعلام وكيف هذوما الفرص هذيا باش نشوفوا زملاء وزميلات من دول اخرى ونحكيوا فالحقيقه فما متعه معنا
0: نعم فما متعه وانا اغبتك لان اكيد المرحله هذيا احنا المرحله يعني الذكاء الاصطناعي يعني التساقها ربما واحتواها الاحتواء الكامل للعمل الاعلامي الان والصحفي والصوره وكل ما هو توغنيه تنزل تخرجها وحدك البورتريت تخرجه وحدك الافيش معناها بجهازك الصغير تنجم تكون انت محطه اذاعيه ومحطه تلفزيونيه متنقله
1: اي والله هي يقول لك هي التكنولوجيا هي اما التكنولوجيا عمرها ما باش تعوض الانسان انا ديما نقول من زمان نقول انه الانثروبولوجيا تغلب التكنولوجيا انه مهما عملت اليوم مهما تقدم العلم في الاخر في نهايه الامر به وقت يتقدم العلم من اجل رفاه الانسان ومن اجل انه يحقق لنا على الاقل السعاده نتاعنا اما ما فما حتى حاجه تعوض العمل الانساني تو انت هاك في تطاوير معناها اليوم مهما تطاولت الحضارات في البنيان ما عندوش حاجه كيما الكسور نتاعنا الكسور
0: صحيح
1: كسر للدباب ولا غيره
0: اي 150 قصر جبلي في تطاوير
1: 150 قصر هذا هو تقعد في نهايه الامر هل معناها الفعل الانساني والبشري عبر التاريخ ما لازمش يعوضوا اليوم التكنولوجيا هالبني هذا اللي بالالومنيوم وبالحديد والى من اخر ذلك لا فما الجمالية تفتقد فما برشا حاجات تقعد ديما والأدوار البشرية مهما تطورت في نهاية الأمر باش ترجع ويقعد ديما الفعل البشري والفعل الإنساني هو الأولاني
0: طبعا احنا ما نشفش ناخذوها الكل حديث عن الاعلام والتطور العلمي ولكن فرصه انه نحكي شويه خاصه انت في تربص في الاطار هذا ولكن خصوصيه البرنامج هي الاجازه والتصيف هل ان الاعلامي الناشط واللي عام ربما كامل هو مع الميكروفون وفي هيك الركض الماراثوني من أجل المعلومة والاستضافة والقرب من المستمع، هل هو في حاجة أكيدة لإجازة صيفية؟
1: والله هو شوف، هو في حاجة إلى إجازة صيفية وشتوية.
0: رحلة الشتائية والصيف.
1: والصيفية. هو في حاجة إلى إجازة، أما الإجازة مزبهش التوع ممكن، لأنه أنا أقول لك ما نخفيكش، أنا مثلا الموسم الماضي في الصيف ما خدمت جوية لقوت، فما خدتش إجازة
0: مطولة،
1: ما خدتش إجازة جملة واحدة في الصيف، خدت إجازة قبل الصيف وبعد الصيف في أيام معدودات. فالمهم الإجازة علاش؟ لأن الإنسان أولا يجدد من نفسه، يشوف روحه شنو قدم شنو ما قدمش، تقعد عندك الدودة وكل الوحش نتاع الميكرو، والعبيد تبعث لك وينك توحشناك شنو حمالك راك خليت عندنا بقعة إلى ما أخذ ذلك، يقولوا أهل تقيس الغلام تاعك، قيس غليك قديش به، به الإنسان يرتاح، به الإنسان زي كيف كيف يقضي شهور ويبدل شوية، لأنه تعرف العمل الإعلامي على متعته ولكن مستنزف، يعني خاصة كي تبدأ تخدم يوميا فما شوية استنزاف، لأنك تعطي من روحك، تحاول أنك ما تتيحش في الروتين، تحاول أنك ديما تكون عند مستوى معناها التطلعات متاع الناس، وحتى المستوى بينك بين روحك، لأن الإنسان لازم يكون سعيد مع روحه قبل ما يكون الناس صعب معها في نهاية.
0: صحيح،
1: لأنه الخدمة متاعنا احنا هي عمل فيه برشة جدية وفيه برشة أيضا جانب فني في نهاية الأمر.
0: هذا جميل، ولكن الإجازة نتفق معك أنها ضرورية، معناها الإعلامي وضرورية لربما كل مبدع حتى يجدد من طاقاته، يجدد من ذاته، وحتى يفرغ ربما الشحنات اللي تراكمت السلبية حتى في نفسيته ساعات، لأنه ما هو إلا إنسان يتمس، يعني أنت تصور زميل من الزملاء يخدم إلا في نوعية البرامج الاجتماعية ومشاكل الناس وكسرها وكعملها وكذا، إذا كان ما تخلصش يعني ينجم هو ذات يكون يعني عرضة إلى تأثيرات هذه المشاكل متاع الناس على نفسيته هو. وكنا ونمرنا هنا نستشهد بالممثل والفنان المرحوم أحمد زكي، أنه بعد كل شخصية يقدمها يشوف طبيب نفساني باش يتخلص من تراكمات الشخصية هذيك على ذاته،
1: يلبس الشخصية. هو في نهاية الأمر احنا الحمد لله مانيش ممثلين.
0: مانيش ممثلين، ولكن نقبل في طاقات ساعات راهي الفنان المتغشش يفضفض لك، الإنسان المظلوم يفضفض لك، يعني كل ما السياسي حتى هو الأديب تلقى روحك إعلامي، يعني تستمع لكم هائل من الأحداث، ولكن ساعات طاقتك الذاتية حتى هي تولي تقول لك نفسني خليني حتى أنا نرتاح،
1: أعتقني
0: بالكلمة هذيك بالكلمة هذيك، يعني واحد خاصة أصدقائنا العالميين عندهم الدوريات، يعني يخدم اثنين وثلاثة واربعة وخميس ويفتح جمعة وسبت وحد ويرجع فيد وفيد خو،
1: احنا نفتح وسبت وحد
0: معناها الإيقاع هذا راهو إيقاع مرهق جدا، فهمني
1: قدر نقول منهك. هو عندك الحق، لأنه شوف نهاية الأمر طو المبدع، خاطر أنا أقول الناس اللي ما يعزك ما يحكي لك، فواجبنا أيضا أنه ننصت للناس، لأنه الناس حلونا ديارهم وقبلونا كأفراد في عائلتهم من غير بدون استئذان، معناها ديما قولهم احنا تبنيونا العبد اللي يحبك ويحطك في كرهبته وبش يسمعك ولا في داره ولا في الغربة يسمع فيه، وتولي عندك علاقة حميمية مع الشخص هذاك وتولي مهما كان ساعات ما تعرفوش العبد هذا ما نعرفوهمش في نهاية الأمر المستمعات المستمعين نمشوا المحبة نتاعهم واحد على مية نجم يكتب لك واحد على ألف ولا على عشر ألف يعرضك في الشارع يقول لك سمعتك كذا تعجبني يعطيك الصحة ليه ما حققش قلت هكا حتى كالنقد يعطيك كنقد المحب ويعتب عليك عتب المحب في نهاية الأمر نقول واحد حتى ساعات الإنسان مش في ساعة سعيدة مين يلزم يوسع باله ويسمع العبيد على خاطر الإنسان في الأخر معناها كاستوصن فيه الخير قلنا دائما توصن فيه الخير يزمي نقعد نسمع نسمع ودوري في نهاية الأمر ممكن ربي بحطني قدامه في الساعة هذه كان باش نجم نحكي معاه باش نجم هو ساعات نجم ما عندكش حتى حل
0: ساعات لا فقط أنك تسمع عين نجم يكون حل أو يرتاح هو
1: تسمع تقول لك في النخر تقول له إنك فيش نجم يعاونك يقول لك ليه والله هي أنا مدام فلفلت لك وحكيت لك تقريبا شر المشكلة نحات لك ربي قدرنا أنه نكونوا هكا معنا نخفوا عنه
0: إن شاء الله إن شاء الله وإحنا هكا عندنا الموسيقى والغناء نخف بها لأرواحنا ساعات
1: لازم أي لازم الموسيقى هي كل في الكل
0: يلا صبر بقى يلا

0: هذا سبع ربعي أتذكرك وإحنا مش ندخلوا باب الذكريات الآن مع أخوي حسن. أكيد تتذكر أول مصيف مشيت له أو المخيم أو أول خرجة للبحر؟
1: أي أكيد
0: أحكينا على أول
1: مخيم. أتذكر مليح مليح كأن البارح معناها رغم أنه عندها سنين وسنين. ربي والله أول مصيف كان مع العائلة من نهاية الأمر. ديما تتذكر المصيف وانت صغير كيفاش كنا نخرج وخدش كانت الحياة على بساطتها
0: كانت
1: معناها في نهاية الأمر البساطة في كل شيء. وكانت فما برشا أيام بركة. البارح بركة نحكي مع أخويا بالتليفون فقعدنا نتذكره هكا في أنه كيفاش كانت الحياة
0: بسيطة.
1: تخرج تمشي تصيف بسيطة جدا تتصيف مع الجد والجدة والأخوال وتلقاها الدنيا ملمومة وتاكل محضر والماكلة على بساطتها في نهاية الأمر. سي حاتم تقعد الأمور ديما لذيذة معناه. احنا انا الوالدة من الوطن القبلي من غرومبيليا فكنا ديما نمشي ونصيفوا في بقعة اسمها سليمان مش بعيد علينا.
0: سليمان اي شيء
1: سليمان كان فيها البريرك ولا كان فيها البريرك القصب اللي تشيلوا من بعض فبحسب المستوى متاع العائلات اللي كانت موجودة. العائلات اللي كانت ميسورة الحال فما بعض المنازل أو كان مستأجرينها وفما معناه وإلا تكون مالكها المنزل ذاك على البحر والبريرك هذوما اللي يجيوا الناس من مختلف أنحاء الجمهورية والناس تتعارف في نهاية الأمر بينات بعضها وساعاتك اللي تلقى ولاد المدينة الوحدة ماخذين جزء من الشاطئ ويحكيوا بينات بعضهم وسهلية تكون غديكة احنا بالرغم من انه كان عندنا مدرج اما في الاخر كان ديما ناخذوا البريكة هذه مثلا انه اقرب للبحر المنزل كان بعيد شوية يعني هناك 500 متر.
0: فكرتني بأول مصيف حتى أنا عملته مع العائلة يعني في السبعينات في سليمان كانت بريرك هنا في شط الجرف جربة كانوا يعنوا في الأخصاص بالجريد يعني وكما مهناش أحياء سكنية لمحالة ولكن من شهر جوان تبدأ تتنصب يعني كل عائلة تمشي تبدأ في بني الخص متاعها الغادي وكل قدير وقدر وثم اللي يعمل زوج بيوت وفيراندا وكوجينة بجريد بجريد وعلى بعد 10 أمتار من ماء البحر يعني يقيموا غديك عائلة تلقى رب العائلة يمشي يخدم في النار ويروح الغادي ويجيب يقضي لهم القضية في الليل ومن نهار هوك هم غايشين يرجع يخدم روح العائلة كل تستمتع تأخذوا حتى شهر غديك الصغيرات في إجازة صيفية الأمهات وقتها ما تخدمش ورب العائلة هوك يعمل إناغي وتلقاها قريب يا مدنين يا تطاوين يا جربة معناها في الأماكن القريبة وكانت سيستم الاختصاص هذوما بجريد يتسقفوا كذا ومحلى النوم فيها والذو شنو ما نيش ذو وقتها
1: امبارح
0: يعطيك الصحة ثم الجازة احنا نقول لها جازة ولا البريميس البريميس لا البريميس هي كيمش الجازة الكبيرة ولكن بالشكارة الداخل وذوها ابيض يعني كانها تيب نيون توا فهمني مبهرة جدا الناس اللي لبس عليهم يسالوا البريميس فهمني عاد اجواء كانت جميلة جدا جدا جدا معناها وممكن احنا وقتها بفكر الطفل داخلنا باستمتاعنا بالطفولة معينة حسيناها الفترة ذيك ولكن يبقى واحد حنين ونستلجي كبيرة يعني كي يتذكر الأيامات هذيك ويذكر أصدقائه ومع شكون صيف وتوا كيفاش ولا وكي يتقابلوا يستذكروا ويتذكروا الحاجات هذه الكل
1: اكزاكتومون وهو كذلك وكيف حتى كبرنا شوية أنا واحد من الناس اللي تمشي المصايف والجولات وتعرفت أكثر على ناس لليوم يمكن عندي بعض الأصدقاء منذ زمن بعيد يعني منذ 30-35 سنة لليوم وإحنا حبيبي أصحاب ساعات فرقنا الدنيا ونعود نتقابله مصايف أيضا والجولات منظمات العريقة معناها عندك المصايف والكشافة بنيو الأجيال متاع معناها أجيال الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ولعبوا دور كبير معناها.
0: أنت مشيت المصايف مشيت الكشافة ولكن فضل الكشافة على علي شخصيا كبير برشا ربما حتى ملكات التنشيط وعشقي للتنشيط انطلق من غادي معناها بديت من غادي الحكاية بديت الحكاية من غادي معناها فهمني
1: تكتشف روحك في الاخر حتى في المخيمات هذيك كل واحد كيفاش كان يقوم شنو هو الدور اللي يقوم به الى اخر ذلك كانت تقريبا كانه كاستينج
0: معناها لكن العام الاول ديما يتعسفوا عليك حطوني طباخ
1: لا
0: احنا طيب وحدنا رجل خرجنا نذكر مخيم صغير بتاع الطليعة العليا نقولوا احنا عمري 14 عام وكلهم اكبر مني فرضوا علي انا طباخ طيبت اللوبي وطيبت المكرونه وانا عمري 14 عام لثمانيه من الناس تصور
1: المهم تعشى
0: لا تعشى بالعكس من وقتها قالوا لي بتوع قديم الطباخ والتوا الحمد لله يعني تمكنت من حاجه ربما حتى كي وليت طالب من بعد ومشيت عازب وحدي وكذا ما حرتش ما اكلتي معنا
1: ايوه وهذيك القوه نتاع التخييم وقوي القوه نتاع زاد كيف المنظمات هذه انه تهيئ الطفل ولا الشاب انه من بعد يكون يعمل على روحه اكثر ويقوم ويخمل بقعه طويله ما اخر ذلك وتكون انا نسميها اكل التربيه التكميليه معناها اللي نتعلموه في ديارنا نجم نطبقوه البر
0: صحيح.
1: في الاخر ولا ساعات نجم نكونوا مدلين في ديارنا فتلقى روحك انت لمده جمعتين ولا ثلاثه جماعه يلزمك تقوم بروحك ويلزمك تنظف ويلزمك تليق الامور
0: وتخلصك حتى من برشا حاجات في فن التواصل في الاعتماد على الذات وخذين حقك معناها قدامك ما تخليش يضيع من يدك برشا حاجات وانت تلعب وانت تمارس في نشاط معين قاعده تكون لك وتميلك في شخصيتك وهذا ربما اللي اللي اللي اللي قضى عليه البورتابل والتلفزة والوسائل الذي جديدة الترفيهية جديدة اللي بعدت برشا أطفالنا وشبابنا عن حياة التكميلية هذه أو التكوين
1: هي الحياة الحقيقية هي في الأخر مرة أول محل أشوف العالم الثالث أكثر قعد تشوف مثلا أنت اليوم في العالم المتقدم الحقيقة معناه مازال أولادهم يخرجوهم ويخرجوا فيها المخيمات هذه ومازالوا أنه لليوم التليفون بالوقت والتكنولوجيا يعرفوا بأنه سلاح ذو حدين في نهاية الأمر لأنه طبعا نفرحوا بالتكنولوجيا متعلمك الكسل الفكري
0: شنو متعلمك الكسل تؤثر حتى
1: الكسل الفكري وحتى تأثر لك على أعصابك وصغار اللي يشوف الأمراض اللي موجودة
0: التوحد
1: كله وغيره معناها وغيره من الأمراض الأخرى معناها الأفعال في الحركة وإلى ما أخذ ذلك في الإنسان قد ما يرجع على طبيعته على قد ما نحسن استغلال التكنولوجيا ديما نقول لهم كما الكيس التكنولوجيا انت شنو تصب فيه معناها تصب فيه ماء يرويك لما اخذت تصب فيه قهوه تسهرك للصباح
0: انت اختار انت اختار باش تعبيه انت
1: هذا هو
0: بي طبعا هو حديث ذكريات ما يبعدش علينا وقعنا في تونس يعني الفضل نتاع المنظمات هذه خليك ربما تكتشف برشا اماكن في تونس ما كنتش ربما تكتشفها مع العائلة
1: والله صحيح نكتشفها هذا نقوله بطريقة أخرى لأنه أنا الوالد والوالدة من الصغرى كانوا معودين أنه ديما أعرف بلادك فعرفت بلادي من في وسط العائلة ومن بعد في وسط المنظمات ومن بعد هي وأنا طالب أتحت لي فرصة مش أني عملت تونس من بنزرت حتى البرج البوف معناه كيف يقول فيها برج بورقيبة
0: برج بورقيبة
1: برج خضرة
0: برج خضرة برج بورقيبة هنا اما برج الخضره
1: لا برج البوف يقولوا له قبل هذاك
0: لا لا اي برج برقيبه وبرج البوف هذايا كان بوف وحولوه برقيبه توا
1: برقيبه اكزاكتلي برج الخضره حتى
0: ولكن برج الخضره هي نقطه ثلاثيه نقطه الحدود الثلاثيه ما بين ليبيا وتونس والجزائر
1: اكزاكتلي خلطت حتى الغادي
0: انا يعني انا عديت ثلاث ايام غادي
1: اي ما شاء الله
0: هذه ثلاث ايام غاديك وسبب الكشافه الواقع وقتها بالتعاون مع وزاره الدفاع الوطني هزونا ثلاث ايام غاديك في اطار استكشاف مناطقنا وجنينا حتى عرفنا كيفاش يخرجوا الروز دي سابل من الصحراء من قعر الصحراء يعني يعني عمري كنت شوف فيها يزينوا بها في المحلات ولكن منين جيت عرفتها وقتها في الرحله هذيك في 86 تقريبا 87 حاجه كما هكا وعرفناها كما نقولوا وغادي نطلق التجربه اني تبرقى عند راهم فرنانة كل ما نذقت تقريبا اكتشفناها في الجو هذايا 57 دقيقة بعد الساعة العاشرة وإحنا لقانا حتى نصلي للأصدقاء المستمعين لكن لقانا مع حسن ما زال متواصل إن شاء الله ضيفنا حسن العملي باش يكمل معنا حتى الـ 11:30 إن شاء الله ولكن توا نحضروا موعد موجز الأنباء الـ 11 استراحة موسيقية صغيرة دقيقتين ثم موجز الأنباء ثم نرجعوا مع حسن.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. ينطلق إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية كهرباء ضوئية بمنطقة وادي بمعتمدية منزل الحبيبة من ولاية جابسة أواخر سنة 2027 بكلفة قدرت ب 340 مليون دينار. مشروع سيستفيد منه حوالي 200 ألف ساكنا. أفاد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجابس توفيق المسعودي في تصريح لزميل محمد علي عكاشة، أفاد بأن الاتحاد دعا منظوره إلى توفير 10 مكيفات لقسمي أمراض القلب والجراحة العامة بالمستشفى الجامعي بالجهة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة المسجلة خلال هذه الفترة. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98% حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار وفق كاهية مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام معاوية. في العالم، قدمت عمان مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم كل من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت تمر فيه حرب إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في منشط في إجازة.
2: كلها نايمة في هدوء

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: مرحبا بكم جديد استخدام مسمعين، اهلا وسهلا على موجات اذاعه التوين في ساريه منشط في جازه، وضيفنا هذا المساء المنشط الاعلامي حسن الهمالي. اهلا وسهلا بك من جديد، ومرحبا بكل من التحق بنا الان في الاستماع لمواصله السهره معنا. شد صحيح خويا ذو بن سالم، مخرجنا الليله على جزء من فهد بالليل لركب حدك على الموتور. لأنه أنا تقريبا نوعية الاختيارات الغنائية ديما زمني شوية على غالب أنا ما المطربين الجد بعاش نعرف اسمهم الواقع، ربما على خاطر أثرت فيه التجربة ربما، ولكن يعني بنوعية الأصوات اللي نسمع فيها اليوم يبقى الأصل ولو نسبيا في الليل، خاصة عندما يختلي الإنسان بذاته مع المذيع، ماذا به يسمع حاجة ركزة، وإن شاء الله نكون موافقين في اختياراتنا، وإن شاء الله ما قلقت ضيفي بالاختيارات هذه.
1: بالعكس، الاختيارات كلها جميلة.
0: هيا بي
1: موفقة جدا، تحية لسيدو.
0: تحية لسيدو. بيه حسن، وصلنا ذكرياتنا ورجعنا ذكريات شوية للعائلة من بعد دخلنا غمار الدراسة الجامعية والشباب وطموح الشباب، وليت نوعية أخرى متاع برمجة الإجازات. ربما واحد يطمح يخرج برا من تونس ولا؟
1: اي والله صحيح. ومن الصغر لما حال لا لا لا، والحمد لله معناها وفقت في ان تكون عندي اجازات في الخارج. ولكن كي يكبر الانسان وفي في عهد في وقت الجامعه ولا حتى في وقت العمل الى ذلك، دونك بدايه الامور نتاع الاجازه تختلف. كل مره تحب تمشي تكتشف حاجه، كل مره انه تحاول انك تلتقي مع

0: التونسي يجيو الناس اللي من بنزرت لما اخذ كيروس حفلات
1: والمشاركين في كل ولايه تهزوا اشكر معك.
0: وقفنا في سوسة وقفنا في وقتها في طريق الوطنية رقم واحد
1: سفاقس جابس مدنين
0: وهبطنا ليلة بعدها هبطنا نهبطنا تقابلنا في مدنين وكان بالنسبة لي أنا شط متاع بن قردان اكتشاف الشط متاع بن قردان اكتشاف بالنسبة لي أنا اللي بعد عرفت لي فما ميناء الكتف
1: الكتف ايوه بيش وقريبة منها البيبان وبرشا
0: البيبان اي بياسيوح لها البيبان عادة بقى الحد بلا حرج قروش البيبان من غيرها نقضوا نتشهيوا حقا
1: بالنسبة لي لا لا منتشهيوش
0: قعدت لي قعدت لي وقتها اكتشاف جميل وين عمري 20 سنين بديت نكتشف انه قلت والله فما بشط مزيان في بن قردان دوك حتى عندي صحاب بن قردانية عمرهم واحد قال لي راهو عندنا بحر وعندنا شط ونعرف برشا من اهلنا في تطاوين يمشيو يعوموا في البحر هذايا الشط هذايا
1: مازال بكر
0: اكتشاف جميل مشينا على البر وقت ليبيا في حصار وخلطنا وكانت الامور منظمه وكانت فما تنسيق بين الدول الى ما اخر ذلك ولقينا
1: طبعا طبعا الرحله كانت فيها بنغازي والسلوم ومرسى مطروح واسكندريه.
0: مرسى مطروح هذا هو احنا شفت من بن قردان بتنا في بن قردان وكملنا طريق ليبيا الكل على الشط مشينا
1: لا على الساحل
0: على الساحل اكزاكتومون وقفنا بيتونا في بنغازي بتنا في بنغازي الليلة اللي بعدها ومن بعدها هي دخلنا لمرسى مطروح واكتشاف كان الحقيقة اكتشاف جميل كانت رحلة جميلة وجميلة جدا
1: ومنطقة الواحات منطقة الواحات ساحرة جدا مرسى مطروح
0: جدا اكيد اكيد
1: اي مشيتوا بعد للجونه ولا
0: لا لا لا القاهره بعد الاسكندريه وروحنا
1: اي لا معنا خاطر الجونه توا بديت تعرف جديده الجونه وشرم الشيخ نتاع
0: نتاع
1: المهرجانات يعطيك الصحه
0: مش مصر اللي نحبوها مش مصر اللي تشبه لنا في الاخر في نهايه الامر احنا نحسوا احنا قراب من مصر لانه معناها ديما نعتبروها من عواصمنا مصر لانه
1: لا جميل انا عندي انا زرت عام 2000 تقريبا عادي تغادي 3 اسابيع وبالصدفه حضرت زوج مهرجانات مهرجان الموسيقى العربيه في دورته التاسعة ومهرجان السينما القاهرة الدولي في دورته 24 وقتها يعني التقيت بناس شنو نجوم معناها كي نقول لك قبل في الموسيقى العربية في الرحلة في الطائرة معنا زريب تونسي صالح المهدي الله يرحمه وكان مشارك غديكا وشكون نلقوا غادي نلقى سي حسن العريبي كاظم نديم يعني عبد الرب الدريس يعني دكاترة في الموسيقى وكان أول لقاء لي مع مديرة الدار الأوبرا وقتها رتيبة حفني صحيح الله يرحمها ولكن الفخر اللي افتخرته فعلا إني تونسي هي في سهرة لطفي بوشناق يعني كانت سهرة لطفي بوشناق وكنت أنا موجود أنا والمرحوم خيب هالدنيا نبيل بن زكري
0: الله يرحمه
1: وتقابلنا قبل في النزل مع لطفي ولكن كان وجهنا دعوة خاصة أنكم تحضروا اليوم لتونا نتذكر قلم جبت معايا زوز من أكبر أعلامي تونس نبيل بن زكري الإذاعة الوطنية وحاتم غرياني قال لهم وقتها أنا مشيت وأنا نشتغل في دعتة طويل عام 2000 وقتها قال لهم هذايا من أهم أعلامي الجنوب وأنا بعدها بعامين حملت الرحال وهزوني لتونس ونضرب 21 عام في تونس الحمد لله الحمد لله على كل يعني تفتخر أنك تونسي وهذه تلك القامة الكبيرة لطفي بوشناق كيفاش يقدمك بالشكل هذاك وأنت معناها ربما ثم ناس في تونس ما يعرفوكش وقتها ويقدمك في وسط تنمية
0: هيك الفنان الكبير هيك الفنان الكبير
1: يعني صدقا معناها

0: ايضا كانت فرصه اني يعني الباتشينو كان موجود في مهرجان القاهره وقتها, صوفي مرسو على ما اعتقد, يعني اسماء اسماء اسماء, وكان مدير الدوره حسين فهمي. وكانوا عملوا كيما حفل استقبال للإعلاميين والنجوم الضيوف, يعني بعد سهرة الافتتاح كيما نقولوا احنا الافتر لكن وقتها ما يسموهاش الافتر, كان حفل استقبال خاص بالضيوف عملوه في افتتاح نزل في الجيزة وقتها. النزل هذية أقيمة معناها يتوسطوا منزل يوسف وهبي, وخلاوا المنزل كما هو, خلاوها رستوران على كارت, والباقي كل حيط به المسبح والنزل وشي. معناها أنا أتذكر صديقنا ربي يطول في عمره رشيد فرشيو كان مقيم غادي في القاهرة, وكان صديق مقرب جدا للفنان محمود عبد العزيز, بحيث الله يرحمه يرحمه نعم, كي قدمني ليه معناها, وكنت الفنان يسرى وعديد عديد عديد الناس اللي ربما تفتخر انك تونسي وتونسي اللي معاك يعني يكبر بيك ويقدمك على انك في قيمه النجوم اللي انت معاهم. انا انت ضيف شرف من ذكريات الحلوه هذه ربما اللي اتاح السفر والاجازه اللي حكينا عليه.
1: هو
0: سافر في عندنا مثل قبل يقول اللي سافر برشا كيما اللي عاش برشا.
1: اي اكيد هو علاش, على خاطر تشوف تطلع على تجارب الاخر, وفي الاخر قد ما تطلع على تجارب الاخر قد ما تربحك سنين نتاع خبره, وقد ما تزيد فطانه, معناها يزيد الانسان يفطر اكثر فاكثر. وفي السفر كما قال العرب قبل معناها فوائد كثيره في الاخر,
0: وحتى نقولوا حتى صاحبك تعرفه في السفر.
1: أكيد صاحب ما تعرفه كان
0: في السفر.
1: لا ما تعرفه كان في
0: السفر.
1: لا تعرفوا كيف السفر, انا قلت ساعات صحابي يا ربي شان يسامحوني لي خاطر كي يسافروا معايا يتعذبوا شويه.
0: هنا ذكرتني بك الزوز اللي مسافرين قديمة في الصحراء, ما الحديث لي شجون يعني نشارك فيك في السهرية. عاد واحد هز عوينه معاه نقولوا احنا بسيسة زميته, معنا ويصب زيدوا معاها بزيزة, والآخر هز شوية دقلة وخبز وكذا كذا طوال السفر. الآخر يجيب ما ويحل خلتك تاكل بزيزة, يقولوا لا أنا عندي الخبز وعندي الدقلة, يودي تاكل بزيزة يقولوا لا, والآخر ما يحبش يعطيه, أنا عبي ذوقه شوية بعطيه قلبيه ما يقعد. طوالت الأيامات الخبز ما عادش كذا, الدقلة وفات وشاحت فهمني, لكن البسيسة صب الماء وحرك. عاد جه قال له اعطيني شي بسيسة, قال له هذه يسموها وترومها وترومها هذه فهمني, هاك البسيسة شفتها ما يطوان السفر ويطيب الانسان فهمني. هناك جبنا على حكايه السفر وصاحبك تعرف في السفر. نرجعوا لل
1: نرجع شويه
0: لجونا وجو الجزء والعمل الاذاعي. طبعا انت طبعا في الاذاعه تجربتك انطلقت مع اي اف ام ثم موزيك اف ام, شفتك في الجنوبي ككرونيكور مع خونا سفيان اي
1: فرحات
0: في كابا اف ام صحيح,
1: وقبلها هي في الخارج في المهجر
0: يعني انت بديت من المهجر ورجعت نتاع كيما الكورجيه هذوك.
1: لا بديت في تونس, بديت وانا نقرا بديت في الصحافه المكتوبه وانا طالب في معهد صحافه في دار لابريس,
0: نكتب
1: باللسان الفرنسي, بعد هي دخلت الرياليتي عملت اعوام زاد وانا مازلت طالب بعد هي توجهت تمشي تعمل في الاختصاص نتاعي في فرنسا في الاتصال السياسي في السورفون فتقريبا قعدت شويه نكتب زاد مع الصحافه التونسيه ولكن بعد خديت ثنيه في اوروبا في 2012 روحت لتونس لتنطلق تجربه اخرى بين معناها التدريس في الجامعه التونسيه كتبني عندي معناها عندي وجه اخر ما يعرفوش برشا
0: ما يعرفوش برشا ناس
1: معايا استاذ جامعي عشقي للتدريس كيف ما عشقي للاذاعه معناها
0: وتلقى وقت للاثنين
1: والله يا هي تعمر في التدريس ما عنديش برشا سوايع مبليني مش ما نكتبش عليك
0: وليك
1: وليك عندي الهايرين الصبحيات فمبليني اما فما حاجه انا نمن برشا بقيمه التعلم وقيمه العلم وبالحق معناها شوف السعاده اللي احنا نلقاوها قدام الميكرو ولا تحت الضوء في التلفزه ولا الى اخره ذلك لا تظاهرها سعادة أنك تدرس وأنك تعدي بعض ما تعرفه
0: معرفتك للجيل الجاي بهيشي هذاك مهم جدا مهم جدا
1: خليك ديما صغير معناها في الأخر مش حكيت عمر خليك ديما الذهن نتاعك حاضر وفاهم وكل اللقاء اللي يصير في الأسبوع مرتين مع مختلف الطلبة يخليك انه في الاخر تبني علاقات جديدة
0: انا تو فهمت سر نجاحك في التعامل مع الكرونيكور اللي معاك في على كل شيء فهمني
1: والله ليش هو هو في الاخر انا سي حاتم نحب ديما نخدم في اجواء على قد ما تكون فيها مهنيه على قد ما تكون فيها الجانب الانساني
0: صحيح
1: في الاخر ما نجمش نخدم مع عبد مانيش متفاهمين انسانيا وبقدر ما انه تكون فما العبد هذايا يكون قريب لك انسانيا على قد ما مهنيا تنجموا تتفاهموا برشا خاطر واللي انت تعرف وين ما تلزلوش هو يعرف وين ما يلزلكش
0: صحيح
1: وكل واحد يعرف شنو اللي يجب عليه يتعمل تتخلق هكاك الأجواء هذه تتخلق نتكاملوا مع بعضنا وإحنا في الأخر كما يد واحدة معناها كل إنسان عنده دور وفي الأخر ينجحوا مع بعضنا يا لا قدر الله نجانب الصواب مع بعضنا في الأخر وقدرنا أن ننجح
0: إن شاء الله ناجحين ديما إن شاء الله ناجحين ديما مادام الإنسان مرضي ضمير ومرضي والديه ما يخافش يلقى البركه في الثنيه ما تخافش
1: ان شاء الله
0: يا رب بي هذه مهنيا يعني تقريبا الحمد لله جيتوش البوا ان شاء الله ربي يوفقك ويكمل عليك بالخير في صفحة الفيسبوك شفتك مصور مع وليد صغير
1: هذاك ولد اختي
0: ايوه
1: والخالوالد والرب شهد
0: ايوه ليه خاطر انا ما سمعتش بالارتباط ما قلت منين جابوه من برا ولا كيفاش هذا
1: لا لا هذاك ولد اختي
0: ربي
1: اعز من ولدي كيف
0: احنا نقولوا الخال والد احنا
1: قال والد قال والد والرب شاهد في الاخر في نهايه الامر نصيبي ولد خاله طلع عندهم كان
0: هكا ولد خاله هكا
1: هو اختار هو اختار دونك وليد يعمل كيف سنيخ ذا نجح بتفوق الحمد لله في ملاغنة السيزيام
0: الحمد لله يا رب ان شاء الله
1: شوفوه ماشي فقال لهم انا ماشي على خوتا خالي
0: على خوتا خالي هكا
1: عمل نموذج عطينا من نموذج
0: هكا وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا رب يوفقك ان شاء الله
1: اسماعيل ستي بفضلك يا اخوي
0: عايشك سي حسن الاماكن ربما اللي بقات حلم اكيد زرت اكثر من مدينه ومكان ولكن ديما في الاسبوع اللي قبل فرد كان ضيفي اخونا الهادي زعيم قلت له هادي يا اخوي عندك برشا كلام هاك في المالديف في كذا انا هل هي حقيقه ام اشاعه؟ قال لا يا اخوي انا راني هاني في راس الجبل انا مخيم بين الجبل والشجر والبحر هذه انا قاعد انا هذه جلستي اللي نحبها ونتمناها. وين ربما ثم بلاصة تتمنى تزورها تطيب فيها تمشيلها؟
1: والله شوف انك انا الحلم المدن اللي فيها برشا تاريخ معناها ما هيش نتاع تصييف اكثر نتاع نتاع بحر في تونس. انا تونسي حتى النخاع نحب حورة تونس وجو تونس بالرغم الحمد لله معناها مشيت برشا بحورات عالميه ولما اخذ ذلك تقعد ديما تونس ديما عندنا علاقه خاصه وخاصه جدا. العواصم اللي معناها والمدن الكبيره اللي تقريبا معناها ما زلت مشيت لهمش ما همش برشا في اللي انا نحب نمشي لهم. انا نحب نعاود نكتشف المدن مره واثنين وثلاثه على طريقتي مره نرجع فيها مثلا للقاهره الا ونعاود نكتشف القاهره بعين اخرى. كل مره نرجع مثلا نمشي مشيت مثلا ثلاث مرات لايران وشفت انه هذا البلد بما يحتوي كيف كيف.
0: مشيت لاصفهان
1: مشيت لاصفهان مشيت شوف انت تو شو صحتها بتحكي معايا ولا اليوم في الاسانسور في الفندق اللي انا مقيم فيه طلعت معايا بنيه صغيره قالت لي خلي محل الاسانسور محلول خليته خذتها محليها هي عرفتك اللي قلت لامها قلت لها ربي يحفظها بالانجليزي قالت لي عايشك قالت لي مسلم قلت لها الحمد لله يا اخي قتلي اما قتلي زاد مسلم قلت لها منين قتلي من ايران قلت لها بلاد مزيانه وكذا قعدنا نحكيو فقتلي انا عندي 25 سنه عايش هنا في ستوكهولم قعدنا كيف طلعت من اصفهان والله شوف ليا صافيه انا نحكيو على اصفهان واللي
0: وعمر الخيام
1: وشو عمر الخيام والدنيا
0: الدنيا
1: ونعطي صوتا ليه فما مدن الشرق فيها بما تحتويه معناها من تاريخ ومن حضارات
0: لو
1: تقعد دور الدور وتقعد ترجع لتونس
0: ترجع لتونس لكن ثم مواقع ريبير نقولوا احنا اسبانيا
1: والله
0: اسبانيا والتاريخ اللي موجود الاندلس
1: برشا تاريخ مع الاندلس
0: غرناطة
1: انا تاريخ تونس عندي انا اعرف تاريخ الكل حتى ايطاليا في نهايه الامر ما تحتويه من تاريخ الى ما اخر ذلك تقعد ديما تونس اللي ترجع لها في كل مرة تعرف أنا تقريبا عديت 10 سنين في الغربة كنت متوحش تونس في متوحش برشا بلايص إما سبحان الله فما مواقع معناه فما هي تقولوا أحداث ولا فما أيامات في العام اللي تونس تولي فيها وحش كبير معناه من حاجات اللي نطول نذكرهم اللي حبيزيح العام الاولاني وين خرجت تعدى عليا رمضان تعدى عليا عيد كبير عيد صغير عيد كبير وما روحتش لتونس
0: مؤلم جدا مؤلم جدا نفسيا راهو
1: جمعة العيد جمعة العيد جمعة المولد المولد النبوي الشريف فالناس اللي نحكي وهكا مع اصحابنا وكل كيفاش في المولد ولما اخر ذلك وكان وقتها ام واحد صديقنا قالت لنا باش نجيب لكم العصيده من مارسيليا الانجليز فتعرف مروح من في المترو وعرفتك اللي دمعتي هبطت
0: واحده
1: واحده قلت انا الحاجه الوحيده اللي نتوحشها في تونس هي موكب الهمزيه في المولد النبوي الشريف مش موجود في العالم
0: لا مش موجود لا مش موجود
1: مش موجود في العالم اجمع بالقصه المولديه
0: صحيح
1: معناها الى ما اخر ذلك تقعد ديما من الحاجات اللي معناها تقعد طبعة ذكرتي انا كطفل واسقطي المشاهد ومراهق الى ما اخر ذلك فمن حيني قصيت تذكرة روحت لتونس معنى قريت الرجوع إلى الزيتونة والرجوع إلى الأصل هذاك في الأخر يخليك أنه دور الدور ترجع القلب الراحة
0: هذاك القمح الأصيل
1: هذاك صحيح
0: هذاك صحيح
1: هذاك صحيح هذاك صحيح تقعد ديما تونس هي شوف تقعد ديما تونس معناها الاصل والمنتهي البدايه والنهايه
0: وقتاش تروح توعد
1: والله يروح ان شاء الله جمعتي الاخرى يديك من التكوين الروح يرجع لفرطتكم
0: مطولة الفترة التكوين
1: أي فترة التكوين 18 يوم فترة التكوين مهمة فيها برشا قراية برشا عرف كيف تقولونها وفما ومهوش لعب معناها عبارة في الجامعة تقرأ من 8 حتى الماضي ساعة ترتاح من ساعة من ساعتين ترجع من ساعتين للسبعة
0: عندكم معكم مش توقيت صيفي غادي
1: ليه فميش توقيت صيفي وساعات يعطيوك هومورك تروح تقرأ
0: هومورك يعني عن بعد تولي عن بعد
1: تقرأ دروس بني تقرأ دروسك تروح تقرأ دروسك قولك خذ وحضرني كل حاجة وكل حاجة ليه الحمد لله عشان ديما
0: ان شاء الله موفق خويا وسعدت جدا انك رافقتي في السهرة هذه تو 29 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا ان شاء الله نكون خفيف ظل عليك وعلى المستمعين
1: ان شاء الله ويخلينا ان شاء الله كنت خفيف ظل وتحسن على اهلنا الكل في تطاويل واهلنا الكل اللي يسمعوا فينا
0: عايشك الله يخليك وربي يوفقك وسعدت جدا برفقتك الليلة وليك تحيات مخرجنا الإذاعي ذو بن سالم
1: تحيات
0: شكرا لك الى اللقاء احنا ما زلنا مواصلين معاكم منشط في جازه

شكرا ذو بن سالم، تعطنا بناظم الغزالي فوق النخل، يعني هو عاشق للفتاة اللي تسكن فوق منه. على كل إن شاء الله قد استمتعتوا بالغناية، وإن شاء الله استمتعتوا أيضا بحس تميلة. طبعا في منشط في زازة رعينا اليوم، ثم فرق توقيت يعني بينا وبين السياد، كليش يعني خلينا أخونا أحسن العملي يمشي لأنه عنده تكوين الصباح، وشكرا ليه على الاستجابة لدعوتنا. الجمعة الجاية إن شاء الله بشكون ضيفتنا شادي خضير من التلفزة الوطنية، وإن شاء الله ديما مع بعضنا نتعوكم بحصص ليلية متميزة وسهرات تبقى ديما في البال.

كن صديقي مجد الرومي ومواثين معاها منشط في إجازة. وبرنامجنا طبعا يهتم بالمنشطين والإعلاميين اللي يحكيوا معانا على إجازاتهم. والإعلاميين والمنشطين والإذاعيين والتلفزيونيين في تونس ديما ثم حديث من الإجازة واستمرار الحضور بحلول فصل الصيف. يعتقد برشا بالناس أنه الإعلامي والمنشط والإذاعي يدخل في عطلة طويلة، غير أنه الواقع يختلف من مؤسسة إلى أخرى. في الإجازة الصيفية في القطاع الإعلامي لا تعني توقف العمل، بل تنظم وفق رزنامة داخلية تضمن استمرارية البث والخدمة الإعلامية. في الإذاعات والقنوات التلفزية يتم عادة توزيع الإجازات السنوية على مراحل حتى لا يتأثر سير البرامج، بينما يغيب البعض المنشطين في عطلتهم يتولى زملائهم أو منشطين آخرين تقديم البرامج، ويتم اعتماد برامج صيفية خاصة تتلائم مع طبيعة الموسم. تتميز الفترة الصيفية ديما في الإذاعات وأيضا في التلفزيات بمواكبة المهرجانات الكثيفة والتظاهر الثقافية الصيفية والسياحية، وهو اللي يجعل عدد أكبر من الإعلاميين يواصلوا العمل ميدانيا خلال التغطية المباشرة والنقل الإذاعي والتلفزي وإجراء الحوارات مع الفنانين المبدعين. وشدت النقابات الوطنية للصحفيين التونسيين على هذا الصيف على أهمية توفير ظروف مهنية ملائمة للصحفيين والإعلاميين خلال تغطية المهرجانات وضمان حرية عملهم ومعايير اعتماد واضحة طبعا للتعامل. في بعض المؤسسات العالمية تخضع الإجازات للتنظيم إداري يراعي استمرارية المرفق العام مع احترام الحقوق القانونية للعاملين شانها شان بقية المؤسسات. أيضا الإجازات الصيفية بالنسبة للعالمين ما هيش انقطاع كامل على المهنة، بل هي فترة راحة يتم التوفيق فيها بين حقه في العطلة وواجب المؤسسة في ضمان حضوره اليومي أمام الجمهور والميكروفون والكاميرا. لا يعرفان موسم للتوقف، بل يواصلان مواكبة الأحداث أينما كانت، خاصة في صيف تونس يعج بالمهرجانات والأنشطة الثقافية. يبقى الإعلامي وحتى هو في إجازته قريب من الخبر، لأن المهنة اللي اختارها تقوم على الجاهزية دائمة وعلى مواصلة نقل نبض الحياة إلى المستمع والمشاهد في كل الفصول. هذا هو الإعلامي وهذا هو المنشط اللي نحاولوا احنا في برنامجنا انه نصطادوا من وناخذوا من فترة التأمل او فترة الراحة او فترة العمل حتى يأنس معنا سهرة من سهراتنا ولقاء من لقاءاتنا اللي يجمعنا دائما على موجات إذاعة التوين كل نهار ثلاث في منشط في جزاء. ثلاثة شيء شيء دخدير ثلاثة هذية كملنا مع ذوب سالم في الإخراج الإذاعي وحاتم الغلياني. يقول لكم ليلتكم زينة. نجات الصغيرة فكرة.

0: موجز الأخبار. منتصف الليل هنا بطاطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس في بيان لها الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء انقطاعات متكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تضامن المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية أمس الأمر عدد 192 المتعلق بضبط الشروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. اعتقل المحتل الصهيوني أكثر من 20 فلسطينيا ونفذ عمليات هدم لمنازل في الخليل ورام الله تزامنا مع إقامة مستوطنين صهاينة بؤرة جديدة في سلفية وسيرة إلى احتلال على أكثر من 22 دونما في جنين وسط تصاعد مستمر للاقتحامات والاعتداءات بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية. قال مسؤول أمريكي الليلة أن إيران أطلقت صواريخ نحو قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وأضاف أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، مشيرين إلى أن القوات الأمريكية تبقى يقظة وفي حالة استعداد عالية. الموجز في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
3: الفسيفساء فن ومعمار.
4: هنا تيسيدروس، التاريخ والحضارة. تيسيدروس أرض روما القديمة أين شيدت فيها المعابد والقصور ونقشت بالحجارة والصخور. هنا تيسيدروس أثار ومعمار، اتخذ من الفسيفساء كساء وزينة على الجدران في الأرضيات.

0: بلغت في العهد الروماني إلى أبلغ درجات التحضر، حيث أسند لها الإمبراطور الروماني إنذاك لقب كولوني اللي هو أكثر مدينة نجم تتحصل عليه باش تبين التطور المعماري والعمراني اللي وصلته المدينة. ومدينة الجم أوجى ازدهارها كان في القرن الثاني والقرن الثالث ميلادي. لعل أبرز ما وقع اكتشافه في مدينة الجم من آثار رومانية هو اللوحات الفسيفسائية الهامة في الجم اللي هي تبين أن هذا الفن فن الفسيفساء بلغ درجة كبيرة من التطور، وكيف استطاع أهالي تزدروس مدينة الجم القديمة استطاعوا أن يطوروا هذا المعمار وهذا الفن ليجعلوه أكثر جاذبية وأكثر جمال وأكثر قيمة. الاكتشافات الأثرية اللي لقيناها في الجم، مئات اللوحات الفسيفسائية التي وقع العثور عليها في الجم، وهي تزين الآن متحف الجم، متحف سوسة، متحف الوطني في باردو. جزء كبير من هذه اللوحات هي مأخوذة من مدينة الجم القديمة تزدروس. الفسيفساء هو كفن مجعول لتزيين المنازل وحتى المعالم العمومية. أساسا هو الفسيفساء كانت لزينة أرضية المنازل كبلات، ثم تطورت وأصبحت حتى للجدران، لكن في الأصل هي كانت فسيفساء للأرضية. فالثروة الفسيفسائية الموجودة في مدينة الجم تبين الإثراء المادي والفني لسكان تزدروس التي بسط أفرادها ثروتهم بتفاخر في نطاق التنافس على السخاء، فشيدوا المعالم العمومية والخاصة دون كلل، وزينوا المعابد والحمامات ومقرات الحرف ومنازل السكان بأجمل زخارف أرضية يمكن أن تتصورها.
1: هذه أصوات ما يعرف بتكسير مجموعة من الحجارة الرخامية، حجمها لا يتجاوز حجم حبة الرمل متراسة، يتم تثبيتها لتكون لوحة فسيفسائية عادة ما تحاكي الحياة اليومية في تيسيدروس. هذا الظاهر، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن النقوش المرسومة على اللوحات هي التي تميز بين الفقير والغني.
0: المنازل أثرياء المدينة تكون تحتوي على لوحات فسيفسائية ذات براعة وذات قيمة فنية، حيث أنها تجد فيها تنوع المواضيع، تنوع زخارف، بينما نجد فسيفساء في لوح في أو لوحات فسيفسائية في منازل لسكان متوسطي الدخل، لكن تكون أقل قيمة تاريخية، حيث أنها مثلا تحتوي على فقط أشكال هندسية، لا نجد فيها رسوم أو لا نجد فيها زينة. في مدينة الجم خلف المتحف الأثري منازل رومانية موجودة إلى الآن ومفروشة بالفسيفساء، وإلى الآن يمكن أن نرى هذه الفسيفساء في حالة حسنة، وهي هامة لأنها أيضا تعطينا فكرة على درجة التطور الحرفي والفن المعماري الذي بلغته مدينة الجم في القرن الثاني والقرن الثالث، مثل منزل سولارسيانا.
1: هذا في القديم، أما اليوم فسعر الفسيفساء بجميع أنواعه العادي والمزخرف جعل من هذه الميزة المعمارية حكرا على طبقة معينة. رضا حفيظ من بين المهنيين القلائل المختصين في حرفة المزيك، زرنا ورشته بمدينة الجم وتحدثنا إليه عن مدى إقبال المواطن على هذه الحرفة.
2: الحقيقة من الكوفيد إلى يومنا هذا كان هناك تراجع كبير وكبير جدا في الإقبال على الفسيفساء. صار فما قلة يعني شح في المعارض اللي كنا نشاركوا فيها حتى على المستوى العالمي، برشا معارض ما عودتش، رجعت أذواق الناس بما تغيرت، أيضا مساحات المنازل تغيرت، هذا الكل يأثر على كما تعرف جمالية الفسيفساء الرومانية هو كبر حجمها، يعني فكي تكون منازل صغيرة أو زابارتمان صغار ربما ما يلقاش الفضاء المناسب باش يعلق فيه اللوحة متاعه. كيف على مستوى المشاريع السياحية ما عادش فما مشاريع كبيرة كما صارت طفرة في الألفينات والتسعينات، معناها على ذلك تراجعت برشا المشاريع العقارية والبناء النزول اللي يعتبروا من أهم حرفائنا، لأنهم يزوقوا في الريسبسيون. كي تمشي مثلا في نزول في الجم تلقى ريسبسيون كلها موزايك، تلقى الغرف فيها أيضا لوحات فسيفساء الأروقة، دونك فما تراجع حقيقة كبير برشا. هو فما

جم اللي تصنع لكابل مثلا ومع صعوبة في ترويج للفسفوسات نقصت برشا عدد الحرفيين. ولكن في السنوات هيك كانت ربما موضة إنه الديار تلقى فيها لوحات فسفوسية سواء في الواجهات أو في قاعات الجلوس، كانت نوع من الموضة وكانت ربما في المتناول أيضا إنه يقتنيها متوسط الدخل. يعني توا حاليا معناها كما قلت لك ربما حتى من خلال المعارض اللي نشاركوا فيها تحس التونسي ربما ما عادش عنده بيجي كبير للديكوراسيون معناها أو أن يحط مبلغ يعتبر كبير شوية في لوحة، مع أنه حتى حرفاء نقول لك نتعامل في استثمار لأنه عند قناك لوحة من الفسيفساء سواء كانت نسخة من الفسيفساء الرومانية أو من لوحة ميكروموزايك راهو سعرها ماشي ويزيد للأسباب التالية. أول شيء هو تقلص سريع وكبير على مستوى اليد العامل المختصة، عشرات يعني ما يعني عشرات ما نقصت برشا الخدمة، وكما قلت حتى الحرفيات توجه إلى حرف أخرى، الحرفيين ذات الخام متوفر الخام وفي ميادين مشابهة تقريبا يعني بما قد فقط حرفيين اللي يعملوا لموتيف الصغار متاع التذكارات السياحية، أما ملاك حرفيين معنا قادرين إنهم يصنعوا لوحات كبيرة وفيها تفاصيل الحقيقة يتعدوا على أصابع اليد.

لا تنفتح وجه نفسك، هذا عيشة عند ولد وصل.

0: كل شيء على وجهه.
1: Thank you.

الشجاعة. كل واحد في متاحة خلوه يعمل يعني.

عليكم كمان.

أكثر صالحة. الله أعلم في كل بلاد.

0: تغطي سرحي سلم حذاءته ترى الدوار لكن ذلك للعبوة أي عبوة أولي وفرعي
1: أشوف الحكاية بكيا هو فرعي ولكن من الشيطان مطلوب
0: ما أزو كان بعيد إذا رأوش أي مزاف من طريق ولمسالي وشيح رقوان

0: العادله مطلوب لي او الحب ان شاء الله سوف
1: اقبل عشت لك وقت لحد ما حد يسلم في بلادك Thank you.

Yeah.

يحبوك وعجبك حكم كنفية الشيخ حمد. ما عاد شيخ

بسم الله.

الهواء اللي معاه باش تقدر تطير. اللي طار في اول المشوار يحصل بلاد النجيل ويعيش. اللي قاعد

0: نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بن هشاد.
1: إلى الجيل الجديد الذي يتمتع اليوم بنعمة الحرية والاستقلال ولا يدرك مقدار الثمن الباهظ الذي دفعه آباءه فيه من دماء وأموال، هكذا افتتح محمد المرزوقي كتابه الذي يروي فيه سيرة ومسيرة ضيف حلقتنا اليوم، الدغباجي، واحد من الذين رووا بدمائهم هذه الأرض الطيبة. ولم نختاره لأنه الأشجع والأفضل، لأن دستور الشهادة لا يحمل بند التفضيل والأفضلية، بل فقط لأنه أحدهم، وكان لابد أن نختار فاخترنا، وكان لزاما علينا نحن أبناء هذا الجيل الذي قصد المرزوقي أن نمجد أعمالهم، وها نحن نفعل. فلنمضي معا مستمعي الكرام نجوب ثنايا مسيرة مجدنا غبار غاراته وتفاصيل ملاحما يرويها الفداوي متنقلا من جنوب ليبيا حتى أقصى شمال تونس، علنا نتعلم درسا في الوطنية، وهكذا نبدأ.